ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

يصبح الخير، يصبح النور. مرحبا بكل مستمعينا. اليوم لحد 23 أوت 2026، وتوا 6 متاع الصباح، وانتم تسمعوا في صباح الخير ويكاند على إذاعتكم الأولى موزايك فام. الصبحية الكل نعديوها مع بعضنا، ونقولكم ديما أخذوا معنا على موزايك فام لك صباح الخير ويكاند. الفقرات اللي تسنستوا بها إن شاء الله الموزيكا تنيل إعجابكم. نقولكم زادة تفعلوا معنا على الباج متاعنا صباح الخير ويكاند باي موزايك فام، وإلا الباج متاعنا أوفيسيال موزايك فام. يا صباح الخير نبدأ بها، ويسلم عليكم دالي معايا في الإخراج، وتغنيها كوكب الشرق أم كلثوم. نهاركم طيب، نهاركم أسعد الأيام.

الستة 27 دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. يلا ناخذ فكرة على حول طقسنا. بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم لحد 23 أوت 2026، الطقس حار يا جماعة وقليل السحب بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية بالمناطق الغربية للشمال والوسط مصحوبة بأمطار. الحرارة في ارتفاع ملحوظ، تتراوح القصوى عامة ما بين 40 و 46 درجة، ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية للشمال والوسط حيث تتراوح القصوى ما بين 35 و 39 درجة. احنا ديما نفكركم اللي عنا زوز مواعيد مع المعهد الوطني للرصد الجوي، نكلموهم ساعة جاية باش نسألوهم على حوالي طقسنا بصفة عامة، وعنا زد الميتيو دي بلاج مع 8:35. يلا احنا نرجعو لكم.

الستة تسعة وخمسين دقيقة جعنا لكم. يسبح الخير يسبح الأنوار. نسلموا على كل المستمعين، نهاركم طيب. يلا ساعتنا الثانية كما قلت لكم مقبلة نكلموا فيها المعهد الوطني للرصد الجوي، يعطيونا كل تفاصيل طقسنا، طقسنا اللي عامل فينا بسخانة. إن شاء الله يا ربي جميعا من زمان وتتعدى على روحها. عنا زيدة موعدة مع فاطمة نسمعها في دقيقة حظ. نجيو للموزيكا، الفنان الكبير الراحل الهادي قلال يغنينا ملاك يا ملاك. يلا خليكم عزمينا سيف الدين المهري في الاخبار واحنا نرجعوا لكم.

مستمعي إذاعة موزايك فام، صباح الخير. عملية البحث عن مفقودي فاجعة غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جرجيس وابن قردان من ولاية مدنين تسفر عن انتشال جثتين نقلتا إلى المستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة، وفق ما أفاد به مدير المستشفى الطيب التمتام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. بينما يأوي قسم الطب العام بالمستشفى الجهوي بجرجيس الناجي الوحيد في هذه الحادثة، أين تتم متابعة وضعه الصحي بعد تعرضه لحروق من الدرجة الأولى، وفق ما أفاد به مدير المستشفى محمد الغندري لموزايكا. وكان الناجي الوحيد أوضح في تصريح لموزايكا أن المركبة كان يقل 15 شابا يرتدي أغلبهم سترة نجاة باستثناء 5 شبان. يشار إلى أن المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الشبابلي أكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أمس أنه بإذن من النيابة العمومية تم فتح بحث عدلي من أجل اجتياز الحدود البحرية خلصة ناجم عنها الموت، في حين تم تفعيل المخطط الوطني للنجدة والإنقاذ، مضيفا أن عمليات البحث والتمشيط تتواصل بمشاركة الوحدات البحرية الساحلية والوحدات البحرية العائمة بالتنسيق مع جيش البحر. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي مساء أمس زيارة إلى وحدة إنتاج المياه المعدنية بإقصر لمسة ووحدة إنتاج الماء المعدني لتعليم المياه بمعتمدية الوسلاتية التابعة لولاية القيروان. وانتقل بعد ذلك رئيس الجمهورية إلى سد نبهانة من معتمدية السبيخة من ولاية القيروان. في تطورات الشأن الدولية، الاحتلال الإسرائيلي يستهدف جنوب سوريا أمس، في حين ذكرت وزارة الخارجية السورية أن طائرة مسيرة استهدفت مركبة مدنية في ضواحي دمشق في انتهاك صارخ للأراضي السورية. والخارجية السورية تضيف أن الطائرة المسيرة استهدفت سيارة مدنية على طريق قرب قرية بيجن في ريف دمشق الغربية، ما أسفر عن إصابة مدنيين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة رافقت أكثر من 1000 سفينة لعبور مضيق هرمز. وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يقول إن على جميع الدول المجاورة ألا تشارك الولايات المتحدة في الحرب الاقتصادية، وإلا سيتم اعتبارها عدوا. زلزال بقوة 5.9 درجات على سلم ريشتر يضرب منطقة بالقرب من طوكيو فجر اليوم، أسفر عن إصابة 37 شخصا على الأقل، إضافة إلى تعطل حركة المرور في المدينة وفقا لوكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية. وتسبب الزلزال بهزات عنيفة في العاصمة اليابانية والمناطق المحيطة بها، ما دفع بالسلطات إلى إصدار تحذيرات وإطلاق صفارات الإنذار في الشوارع، بالإضافة إلى إرسال تنبيهات عبر الهواتف الذكية في المناطق المتضررة. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mozaikafm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.

0: الحقيقة رجعنا لكم يسبح النور يسبح الخير. يلا نخلو فكرة على حويل تخصنا
1: عزيزة، تتمني لكم مولد مبارك، تحط على ذمتكم عروض خاصة وحصرية للي تستحقوه الكل في المولد. إن شاء الله مولد

مهندسي بلال يحيوي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح الخير يصبح النور. مرحبا بك سي بلال. يظلي الصوت قص، شنعملوا دالين؟ حطوا غنية نرجعوا لكم. يلا هاي

0: ورجعنا لكم نسمع الميتيو. صباح الخير يا صباح النور.
1: صباح النور ميرا، مرحبا بك.
0: اهلا
1: وسهلا،
0: عايشك. نسالوك على الطقس، على السخانه. هل السخانه هذه يعني باش تقعد مازلت باش تطول معانا؟ حكينا على حوالنا، حكينا على الطقس.
1: سخونه ميرا الحقيقه،
0: سخونه
1: والله، سخونه بالنسبه لتونس. هو ربي يلطف بينا ان شاء الله، معناتها في جميع المناطق، معناتها في بلادنا. اليوم تونس تقريبا معناتها توصل الى حدود 42 درجه، غدوه في 40 درجه، نهار 43. والحقيقه السخانه مازالت متواصله معناتها حتى لنهايه الاسبوع، وباش تكون اكثر معناتها خاصه في بعض الولايات اللي معناتها تنجم توصل فيها درجه الحراره الى حدود 47 درجه، كيما قبلي والا معناتها توزر. بقيه الولايات معناتها نسبين معناتها درجات مرتفعه، ومعناتها وشويه اخر تونا نخرجوا تحين معناتها نشره متابعه فيه معناتها بالتفصيل جميع الولايات ودرجه الحراره معناتها لليوم والايامات القادمه خاصه الاثنين والثلاث. والحقيقه مازالت متواصله معناتها حتى نهايه الاسبوع، معناتها من نهار الاخر الجمعه مازالت درجه حراره نسبين مرتفعه، على خاطرها باش تجاوز المعادلات العاديه ب 16 درجات. كما قلنا معناتها القصوى بتكون ب 42 47 درجه، معاديه معناتها في المناطق الساحليه الشرقيه للشمال الوسط، وكذلك في المرتفعات بتكون ب 37 41 درجه. معناتها عدا بالزارة نابل سوسة المسير والمهدية والكسرين بقية الولايات درجات معناتها مرتفعة، وفيت المعادلات العادية معناتها العشرية هذه لشهر أوت. من في زيادة معناتها العشية فما ظهور خلايا عادية بشكون موجودة خاصة في المناطق الغربية للشمال الوسط، بالتحديد في الكيف وسيلينا والكسرين، تكون مصحوبة بأمطار مع هبوب رياح اللي هي من القطاع الجنوبي اللي ساهمت في هذا الارتفاع. طائرات هوائية تبدأ من القطاع الجنوبي تساهم في الارتفاع في درجات الحرارة، بشكون قوية شوية خاصة معناتها قرب السواحل الشمالية وضعيفة لما تدل بالنسبة لبقية الجهات. وحالة البحر اليوم بش يكون مضطرب بالسواحل الشمالية وقل الاضطراب المحلي المضطرب ببقية السواحل. غدوة بش يتواصل كيف الطقس، زادة حار، قليلة سحب زادة مع أغلب المناطق، مع ظهور خلايا رعدية خاصة في الوسط الغربي غدوة، وتكون مصحوبة بعض الأمطار مع تواصل هبوب رياح اللي بش يكون مع شرقية جنوبية شرقية ضعيفة إلى معتدلة وتتقوى نسبيا خاصة بعد الظهر قرب السواحل. حرارة غدوة أقل بدرجة إلى درجتين مع مقارنة بهذا اليوم. كما حكينا قلنا تونس تقريبا اليوم 42، غدوة تكون في حدود 40 درجة، لكن مش تبقى في استقرار خاصة في بقية الولايات، بالتحديد خاصة ولاية الجنوب. بقية الأيامات كنا تقريبا مع موجة الحر هذه مازلت مع سخونة، مع مازلت متواصلة نهار الثلاث الأربعاء الخميس الجمعة إلى حدود يوم الأحد القادم، إن شاء الله ما يبدأ شوية الانفراش.
0: يبدأ إن شاء الله، معناها جمعة هكا تعدى سخونة، وإن شاء الله جمعة جاية
1: نهار الأحد وتبدا من نهاية الأسبوع القادم تبدأ تنفرج بشوية بشوية إن شاء الله.
0: كي باش تنفرج هذيك هي الفائدة.
1: إن شاء الله. هي راي أقل حد من اللي عشناه المرة اللي فات، معناتها المرة اللي فات كانت حالة استثنائية وسجلنا فيها أرقام قياسية، المرة هذه ما فماش أرقام قياسية الحقيقة.
0: الحمد لله.
1: لكن مش تبقى ديما سخونة، معناتها نحكي مقارنة معناتها فارق ب 6 إلى 10 درجات على المعادلات العادية، معناتها مش مش نقولوا كان اللي هي كان موجة حرارة درجات حرارة معناتها مرتفعة.
0: نشكرك برشا سي بلال على كل المعلومات. احنا نكلموا المعهد الوطني للرصد الجوي ساعة أخرى نسألوهم على أحوال شطوتنا في ميتيو دي بلاج.
2: تتمني لكم مولد مبارك، تحط على ذمتكم عروض خاصة وحصرية للي تستحقوه الكل في المولد. إن شاء الله مولدكم

0: صباح الخير يا صباح النور خلطة فطومة نسمعها توا في دقيقة حظ.
1: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
0: أول يوم من احتفالية العذراء عيد ميلاده، يصبحكم فل، صباح الفرحة السعادة مع موسم الحظ. خلينا نقوله لكل الأبراج الترابية، أول أخبارنا باش تكون البرج الحمل، طاقة جديدة فما حماس باش يبدأ. كيف زادة هوني نحكي والحماس باش تبدأ حاجة كنت مأجلها، ممكن تسمع كلمة تشجعك. الثور هو نهار مناسب للراحة وترتيب أمورك، فما حاجة صغيرة تنجم تفرحك. الجوزة كلامك حاضر وتأثيرك الحمد لله راهو قوي، فرصة باش تصلح علاقة وإلا تعمل اتفاق. السرطان مشاعرك قوية اليوم وتنجم زادة تلقى دعم من شخص قريب. الأسد بعد ما سكرت موسمك، هوني نحكيه على موسم عيد ميلادكم، تبدأ تفكر في أهداف جديدة وتغييرات تحب تعملها. وانت عذراء مع بداية موسم عيد ميلادكم اللي بدأت مليون كيف ما حكينا، طاقة جديدة، وقت مناسب باش ترتب حياتك وتبدأ زادة صفحة جديدة. الميزان ما تكثرش التفكير أو خطوة صغيرة كل يوم تعمل الفرق. العقرب علاقاتك تكون محور النهار، ممكن تصير مصالحة وإلا زادة تقارب. والقوس أفكار جديدة فما حب، ونحكي على حب للتغيير، ممكن تخمم في مشروع وإلا مغامرة. الجدي تركيزك عالي، تنجم تحقق تقدم في حاجة مهمة، حتى تدلو فرصة باش تبرز بفكرة مختلفة وتتعرف زادة على ناس جديدة. ونكملوا مع برج الحوت، خليك منفتح ويفضلك ما ترفضش التغيير.
1: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ.

السبعة تسعة خمسين دقيقة رجعنا لكم. يصبح الخير يصبح النور، سلموا على كل مستمعينا، مرحبا بكم تسمعوا في صباح الخير ويكاند. احنا خلطنا ايه ساعتنا الثالثة، نبدوها مع زميلنا فهمي برهومي نسمعوا في سبور اكسبريس. عنا بعد دا الميتيو دي بلاج، الناس اللي تخمم اليوم بتمشي تبحر فيها سخانة، يمكن بيه يسيسر ويحكم بركة من الشمس، ما تاخدوش في الشمس، واحد يستحفظ على نفسه. وعنا زاد الغكاب دو لاسمان، نجيو للموزيكا صباحية تحدي غني هنا رغب علينا. ماشي لنا ليا ولا علينا. يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الاخبار، واحنا نرجعو لكم.

0: مستمعي إذاعة موزايك فام تحية طيبة. البريد التونسي يعلن في بلاغ أمس أنه بإمكان أصحاب جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سينساس والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية سينرباس حاملي بطاقة جراية سحب مبالغهم أو مبالغ جراياتهم بداية من يوم أمس 22 من أوت انطلاقا من الموزعات الآلية للأوراق المالية داب البريدية والبنكية. أشغال محطة تصفية المياه السطحية بتبرقة من ولاية جندوبة تتقدم بنسبة تناهز 30%، وفق ما أفاد به مدير المشروع عبد الستار البسعيدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. ويهدف المشروع إلى دعم شبكة مياه الشرب بمدينة تبرقة والقرى المجاورة لها وإنهاء معاناة المتساكنين جراء الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب أو عدم توفرها. هذا وتوقع أن تنتهي أشغال المشروع الذي خصصت له الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه نحو 65 مليون دينار في موفى شهر جويلية من السنة المقبلة، على أن يصل حجم ضخ المحطة التي ستزود من سد الزرقاء والقادرة على تخزين 5000 متر مكعب إلى 400 لتر في الثانية. في تطورات الشأن الدولي وفي خبر عاجل، جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد تلقيه بلاغا عن إصابة مستوطن إسرائيلي بجروح في حادثة طعن في منطقة العوجة شمال أريحا. من جهتها القناة 12 الإسرائيلية تفيد بنشر جيش الاحتلال قوات في منطقة الأغوار وانطلاق عمليات تمشيط بحثا عن منفذ عملية الطعن. القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية يؤكد أن منظومات بلاده الجديدة جاهزة وأن ما شهده العدو في ساحة المعركة كان جزءا من قدرات إيران ولم يشاهده بعد أكثر بكثير. صحيفة تيليغراف البريطانية تفيد بأن هجوما سبرانيا إيرانيا عطل محطة طاقة في بريطانيا لمدة 4 أيام، وذلك بالتزامن مع هجمات استهدفت بنية تحتية للمياه في الولايات المتحدة الشهر الماضي. ورفض مسؤولون بريطانيون تحديد المحطة لأسباب أمنية، فيما قالت الحكومة أن الحادث أثر على مولد صغير ولم يهدد منظومة الطاقة الأوسع. التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة البالغة 50% على بعض السلع الكندية تدخل حيز التنفيذ بعد أن فشل البلدان في إبرام اتفاق تجاري رغم المفاوضات الحثيثة التي استضافتها واشنطن لمدة 3 أيام متتالية. في المقابل أعلنت الحكومة الكندية بدورها تعليق المفاوضات التجارية الثنائية والرد بإجراءات مماثلة على تلك الخطوة. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mozaikfm.net، والمشوار يتواصل مع فهمي في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو، طور عالمك.
5: صباح النور. اليوم يكون الموعد مع الدفعة الثانية مباراة الجولة الأولى من البطولة، بداية من 4:30 تكون الانطلاقة للماتشوات القمة المنتظرة في رادس الكلاسيكو بين ترجي تونسي ونجم النادي الساحلي. الحكم يكون هيثم الترابلسي وفي الفار سلوفيني أزمير زاغروفيتش. في المتلاوي نجم المتلاوي استقبل النادي الإفريقي الحكم أمير روسيف وفي الفار سلوفيني ألكسندر ماتكوفيتش. وفي ملعب الكنز أكتوبر نادي البنزرتي يواجه مستقبل مرسى الحكم منصر بالعربي وفي الفار أمير العيد. في جربة ترجي جيس يستقبل الأولمبي البيجي الحكم محمد الترابلسي وفي الفار هيثم ديرة. بالنسبة لدفعة البارح، الملعب التونسي والنادي الاتسفيقسي تعادل 1-1. السياسة ستتحل النتيجة عن طريق محمد الترابلسي في دقيقة 36 ورفائل الريح يعادل الستارت في دقيقة 73. الماتش يشهد إصابة هشام بكار لاعب السياسة اللي خرج في وقت مبكر من المباراة، عنده خسر وبش يعمل عملية جراحية وغيابه بش يكون مطول إن شاء الله بس لهشام بكار. أيضا البارح الأمل الرياضي بحمام سوسو الاتحاد المنستيري تعادل 0-0 وتقدم سقيط ديف أول ظهور ديف في تاريخه في الرابطة الأولى، حقق أول انتصار وانتصار جاء على حساب شريوة العمران بنتيجة 2-0 بنتوية زياد العلوي من الدقيقة الثانية ومحمد العمري في الدقيقة الرابعة. وبعد الماتش ذي إدارة الجي اس او بعثت مراسل إدارة التحكيم

ضربت البداية بسبب الفاجعة اللي صارت في بنقردان وفقدان مركب فجرة غير نظامية فيها 15 من أبناء الجهة. في ألعاب البحر الأبيض المتوسط منتخب كرة القدم لأقل من 21

من الجندوبي ما نجمش يكمل الفينال بسبب الإصابة ذاك على خرج، والجندوبي كان نجم ياخذ الفاب لكن إصابة حامل عليها تضرب دونك ما نجمش يكمل، تحصل على الميدالية الفضية. وأيضا شيماء تومي توجت بالبرونزية لوزن أقل من 57 كيلوغرام. في السباحة أحمد جوادي توج بالبرونزية لسباق 400 متر سباحة حرة، محمد ياسين بن عباس توج بالبرونزية لسباق 200 متر سباحة على الظهر. المبارزة فارس البرجاني توج بالميدالية البرونزية في منافسات سلاح الصبر. بالنسبة لبرنامج اليوم تقريبا أهم عديد المواعيد هما نحكيه زادة باش يكون مشاركة فراس القدوسي، نستناو منه الذهب على شلام من عند فراس القدوسي. أيضا السباحة نستناو يوم محمد ياسين عباس في اختصاص آخر 200 متر، حبيبة برغيف أيضا في اختصاص سباق 200 متر، أحمد جوادي عنده سباق آخر 800 متر. أيضا كيف منتخب كرة اليد يلعب بعد شوية مع 10 تاع الصباح ضد منتخب اليونان. في دوري الملاس لياس العاشوري هداف البارح مع فريق سان دييغو اللي ربحوا كولورادو بنتيجة 3-0. العاشوري سجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 35، لعب أساسي وخرج في الدقيقة 68. ناجفيل فريق لياس سعد ربحوا 3-2 كولومبوس، لياس سعد احتياطي ودخل في الدقيقة 62. فانكوفا فريق ريان اللومي ربحوا 5-0 دالاس، ريان اللومي احتياطي ودخل في الدقيقة 62. في انجلترا ساعتين مانشستر سيتي في مواجهه بورنموث، مع 4:30 نيوكاسل في مواجهه ليفربول. البارح في اسبانيا اسبانيول هزموا قدام ريال مدريد 2-1، مع 8:30 اتشي في مواجهه البارسا، وفي فرنسا اليوم مع 8:15 ريال في مواجهه بي اس جي. كانت هذه اولى نشرات رياضيه اليوم تلقاها على السيت.

0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
2: أريدو طور عالمك.

0: من 9 ل10 تاع الليل نهار السبت والاحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبس مع اغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالميه. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك اف ام.
1: من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدوا على السولد. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30% ل50% و70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان اشقى ولا في السيت hqa.com.tn. اشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.

0: 60 دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. يلا خلطنا لفقرتنا ميتيو دي بلاج.
1: ميتيو دي بلاج.
0: ومرة أخرى نسلموا على سي بلال يحيى ويقول لك يصبح الخير يصبح النور.
2: صباح النور مرة أخرى ريميرا، مرحبا بيك ومرحبا بكيف تسمعين مزيك.
0: يا عايشك، نسألوك على شتوتنا برش عبيد اليوم في السخانة هذه، يقولك نمشي مبحر نهز صغيرات ولا نمشي ولموا بعضنا نمشي ونعوموا، فاش نوع البحورات اليوم نجمو نعوموا فيها بأمان؟
2: قبل ما نحكيوا على البحورات اللي نشوفوا نمشيوا لهم بأمان، نحاول ديما نواصيوا ونتفاداو الوقت نتاع الذروة اللي هو بين 11 ولا 14 العشية، نظرا لمعطيات درجة الحرارة مرتفعة. ونتيجة احنا قلنا أزرنا بلاغ توا حاليا صار التحين نتاعو وخارطة اليقظة اللي قاعدة موجودة حاليا معناتها في اللون البرتقالي لأغلب المناطق اللي فيها درجة حرارة مرتفعة. نحكيوا على شطوطنا اليوم. بالنسبة لشطوط الشمال الغربي تبرق راس نجلة سيدي سالم الرمال وكذلك سيدي علي المكي، الريح اليوم في الفترة الصباحية باش تكون معناتها سرعتها القصوى إلى حدود 40 كيلومتر في الساعة. من القطاع الشرقي البحر محليا مضطرب بهذا الصباح ويتواصل كذلك مضطرب العشية لأنه معناتها سرعة باش توصل إلى حدود 50 كيلومتر في الساعة شرقية. بالنسبة لخليج تونس روايات قمرت المرسى سيدي بوسعيد وكرتاج وكذلك بورسعيدية وسليمان، تقريبا سرعة الريح هذا الصباح تكون في حدود أقصاها 30 كيلومتر في الساعة، البحر قل الاضطراب. والعشية بشكل شرقية جنوبية شرقية سرعتها توصل 40 كيلومتر في الساعة، يكون محليا مضطرب. بالنسبة لخارج الحمامات الهوارية حمام الغزيز إقليبيا قربة والحمامات معتها تقريبا الشطوط هذيك الكل مش يكون معتها اليوم الصباح سرعتها ما تجاوز 30 كيلومتر في الساعة، البحر قل الاضطراب. والعشية بشكل معتها شرقية جنوبية شرقية توصل 40 كيلومتر في الساعة، كيف يتواصل قليل الاضطراب. بالنسبة لمنطقة الشابة هرق لشط مريم القطاوي بوجعفر سقانس المهدية رجيش الشابة زادة كيف معتها سرعة الريح اليوم مش يكون معتها الصباح والعشية تقريبا في حدود أقصاها 40 كيلومتر في الساعة، البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب. وبالنسبة لخريج جيبس معتها شطوطنا معتها في جيبس وفي جربة وفي جرجيس الريح اليوم تكون شرقية جنوبية شرقية سرعتها إلى حدود أقصاها 30 كيلومتر في الساعة، والبحر هذا إلى قليل الاضطراب صباحا وكذلك في فترة وبعد الظهر أيضا.
0: نشكرك على كل المعلومات، يعطيك
2: شكرا لك.
0: عايش ربي فضلك. يلا 48 دقيقة تسمع في صباح الخير فيكانت.
1: ميتيو دي بلاج.

الدولة النبوية الشريف وتحت إشراف ولاية تونس تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تذكرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس إي بودابرود.

0: 8:59 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور. احنا خلطنا لساعتنا الرابعة، عنا فيها أصواتكم نسمعها في صندوق عجب 71-13-13، هذا هو نمرونا، كلمونا وإحنا إن وصل لكم أصواتكم. عنا زادة فقرتنا أولاد البلاد اللي هزونا ونكتشفوا البحورات والمناطق الحلوة يعيش بي، معناها البلايز زادة اللي نجموا نمشي نتخلعوا فيها ونصيفوا فيها ونفردوا فيها. واليوم أولاد البلاد باش يهزونا السوسة، نجيو للموسيقى زي العسل تغنيها الصبوحة مرحومة الغالب ربي يرحمها من عامها يا محليها. فما الناس تحسهم كانوا ما يموتوش، معناها هذاك هو الفنان، خلي وراه فنه. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين الماري في الاخبار واحنا نرجعوا لكم.
1: في مونوبري جونا ديما بروموات، ومن اليوم نفرحوا بجيراننا جدد في المدينة الجديدة. عروض الافتتاح استثنائية والربح جايكم في الثنية، مالا كيف مونوبري تحل بيبانها بحديكم، يجيو ادخلوا في الجو والقرعة باش تربحوا دي كليماتيزور وتلفز، وهكا جوكم يولي كيما جونا، الكل كدوات وبروموات. مونوبري ديما معك.

مستمعي إذاعة موزيك فم، تحية طيبة. الوحدات التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية تكشف عن شبكة دولية مختصة في ترويج المخدرات ناشطة بين تونس وبلد مجاورة. هذا وقد تم على أثر عمل استعلاماتي دقيق حجز 8 كيلوغرامات من مخدر الكوكايين الخام و180 صفيحة من مخدر القنب الهندي تزن 18 كيلوغراما، في حين لا تزال الأبحاث متواصلة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدعو المترشحين من بين الطلبة المقبولين أو المدرجين بالقائمة التكميلية في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي بعنوان دورة 2026، والذين لم يتمكنوا من تأكيد اختياراتهم على المنصة في الأجال المحددة ولم يتمكنوا من التعيين النهائي وراغبين في تسوية وضعياتهم إلى تقديم مطالب كتابية في الغرض إلى الوزارة عبر البريد الإلكتروني cnengineer@cnengineer.org.tn في أجل أقصاه يوم 26 من أوت الجاري. وبينت الوزارة في بلاغ توضيحي حول تعيين نهائي في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي دورة 2026 نشرتها أنه أن هذا الإجراء يأتي حفاظا على مصلحة المترشحين وفي حدود ما تسمح به القواعد والإجراءات المعتمدة ودون المساس بمبدأ تكافؤ الفرص، وعلى غرار المعمول به في الدورات السابقة على أن تتولى المصالح المختصة دراسة هذه المطالب والنظر فيها وفق الإجراءات والقواعد المعتمدة. في تطورات الشأن الدولي، الوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يقول أن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا مع الكيان الصهيوني بشأن اتفاق أمني تأمل في أن يؤدي إلى انسحاب إسرائيلي من الأراضي السورية، حاثا الكيان المحتل على اغتنام فرصة تاريخية مؤكدا أن الباب مفتوح أمام الدبلوماسية. وفي مقابلة في دمشق مع وكالة رويترز بعد أيام من قصف الاحتلال لقاعدة أبو ظهور الجوية السورية، الشيباني يؤكد أيضا أن أولوية دمشق هي وقف الهجمات الإسرائيلية، قائلا أن من الضروري اتخاذ خطوات لبناء الثقة في هذا الاتجاه. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي يقول في بيان اليوم أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران غدا الاثنين. وذكر بقاي أن زيارة تأتي استمرارا لجهود باكستان من أجل تعزيز السلام والأمن في المنطقة. وزارة الدفاع الروسية تعلن عن إسقاط أكثر من 320 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق في البحر الأسود وبحر أزوف. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء.

0: 29 دقيقة، 29 دقيقة الوقت يجري، 29 دقيقة. تسمع مصباح الخير ويكاند على إذاعتكم موزايك فام، سجلتوا أصواتكم على 71 113 13. يلا احنا توا نوصلوها في صندوق عجب.
1: صندوق عجب.
2: ألو عسلامة موزايك، نحب نلاحظ حاجة، نحكي لك حاجة شي معقولة خلاص، تو نورمال يطفوا الضوء كي ويعاودوا يشعلوه، يطفوا الضوء ويعاودوا يشعلوه، نورمال هذوما يا أخي يحرقونا في الجدارات ولا التلافز، مش معقول يسكروه فرد المرة ومن بعد يحلوه، أما كل لحظة هذيك كيريت كيما صوتي المنقالة ويعاودوا يحلوها أكيد.
3: ألو عسلامة موزايك، بربي أنا مواطنة من العليات جيدا من معلية المحمدية ولاية العروس، راهو الماء مقصوص علينا، بربي أرحمونا، عليه في الصحانة هذه الماء مقصوص يا رسول الله، عليه تراه قولوا لي انتم عليه لندوشوا طوى واحد باش يصلي العشاء ما لقيتش راسات لي مشي نفركس من بلاصة لبلاصة على دبوزة ماء باش نتوضى، ما سميش ماء باش نشرب وما سميش ماء باش نتوضي ونصلي، وترى شنو واش نعمل، ترى دبروا علينا بربي انتم، دبروا علينا اعطوني انتم شنو الحل. ترى
4: ألو موزايك، باللي عندي ملاحظة بخصوص الجمهور في المهرجانات، مثلا في الدول العربية في مهرجان الرياض جمهور كل قاعد في كراسيه رايز، والفنان يغني ما يغني وحتى كلمة معاه، الناس كل تخزى حتى لطارت تاك يد وكا يتفاعل، احنا الجمهور الوحيد في الوطن العربي اللي الفنان ساكت واحنا نغنيه، راه ما يسكتوش، راه ما يسكتوش، راه من اللي يدخلوا اللي يخرجوا وهو ما يغنيه، راه غريبة، راه الغناء الكل حافظينه، راه ما فماش اغنية ما يعرفوها، ما فماش فنان ما يغنيولوش قصة حياته من أول ما بدأ يغني للأخر، معناه أنت تمشي بحفلة تسمع الجمهور يغني، فنان ما يغنيش، هذا هو وبالسلامة.
5: أني بايمة في التكنولوجيا ما عارفة روحي في الصحت ولا لا، بون لما باش نبنيو عمارة نرموا بلوتو عمارة نشوفوا أولا السيد صحيح ولا نفس التمشي فيما يخص لجنة إصلاح التعليم، اهتمامها يلزم يمشي ديريكت للتعليم الابتدائي لأني هو الساس والرسمي هو الركيزة.

0: التسعة للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنع تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك اف ام.
1: خايف في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn. حل لابليكاسيون كاشي، ادخل بايمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كي ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
2: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من ستة لنصف النهار مع أميرة على موزايك اف ام.
3: رجعنا لكم التسعة واحد وثلاثين دقيقة. نسلموا على كل مستمعينا. نزار خضراوي يسمع فينا توا، هو مستمع وفي صباح الخير ويكاند والإذاعة الأولى موزايك اف ام. يقول لكم صباح الورد صباح الياسمين، يحب يسلم برشا برشا على بنته نور ويهنيها بمناسبة نجاحها في السنة السادسة نموذجي وياسين زد نجاح في بكالوريا إعلامية ملاحظة حسن، وما ينساش بنته آية زد اللي نجحت للسنة الثانية علوم بشهادة شكر. قلوا إن شاء الله ربي يفرحهم يفرحك بيهم، وان شاء الله ديما ناجحين وقع ديما في الاستماع. يلا توا التسعة واثنين وثلاثين دقيقة، احنا شوية خلنا نسمعوا فقرتنا اولاد البلاد، واليوم يهزونا جوهرة الساحل سوسة.

0: ولاد البلاد.
1: يعني من سوسة محسينة قريبة الحرة قريبة الاستبلاد معنا قريبة الكل. أول بحورات في سوسة عندك شط مريم عندها بحر مزيان عندك رجلة طبيعة مش رجلة معنا تاع الوتلة لا لا تمشي أنت وحدك تعمل فرسولك وكذا كما شط مريم في رجلة لحد الآن هذوما البلايس اللي باز معنا اللي فهمتني يمشيو لهم ديما العباد هاوي توريستيك على الزون معنا فهمتني شمتني باز شوية بلاد العربي زادة تمشي فما بلايس وبلاد العربي هاوي بلاد العربي محترمة نظيفة تلقى فيها الكلمة الباهية والكلمة معناها فهمتني تاعك القدم تاعك الناس الزمنيين تلقى فيها اللي يجيبوا العصافر ويقعدوا ويحكيوا ياسر ناس قدم معناها بلاد العربي بالضبط وفما الزون معناها زون توريستيك معناها الزون توريستيك بالطبيعة أنت كي مش تمشي تهز فامي تهز شكون معناها تلقى راحتك تلقى راحتك بالضبط زون توريستيك نظيفة نظيفة معناها حتى أمور أمنية أمور معناها كل شيء نظيفة زون توريستيك تمشي تلقى راحتك من تبدا من الزون تبدا من معناها من الكورنيش حتى القنطاوي زون توريستيك نظيفة نظيفة ولي. احنا عندنا البلاد العربي نبدأ لك في البلاد العربي ساعه شو تطلع البلاد العربي تدخل الزون تاع البلاد العربي الداخل تدخل متحف الجامع الكبير بالطبيعة عندنا المتحف الفوق معنى زون معنى ذيك الكل ولات متحف راني بسباس كبيرة متحف عندنا سيدي الزهر عندنا شيرت زبانة الغربة احنا نقولوا بطحة هذيك زبانة الغربة عندك الكلوتير متاع باب جديد اما ياسر بلايس قدم قدم راه فهمتني ناس تجي حتى السواح يجيو فهمتني عندنا زاد لوطة وين البرد لوطة وين البرد احنا نقولوا وين فليت هذيك اما بلايس باهية معناها يجيو العباد عندنا موجودة سيدي شوف باب جديد عندنا دي ريستورون اكل قدم مع الحطب شفتك الحطب بالضبط الحطب راه والكسرونة كل وحدة الكبيرة ودوخ كي تاكل عندنا واحد يعمل المكرونة الناس تجي سيدي تعرف من 8 متاع الصباح مكرونة تصوريش معناها هو كثر الترتيب الميزاني عنده من 8 متاع الصباح تجي العباد حتى الماضي ساعة ما ساعتين هو ما عاش يكمل معناها في باب جديد هذا هذه ما ناس تفهم الماكلة القديمة الزمنية الزمنية فهمتني أنواع الكل معناها الحم والراس وكل عنده كل شيء هذه الترتيب متاع باب جديد نزيدو ندخل شوية عندك الريستورون الشعبي وبلاد العربي الداخل عندنا عباد راهو طقطوقات أما العباد ما تعرفهمش فهمتني والله سوسة من أعز بلايص
0: ولاد البلاد

0: Mosaïque FM. FM. Non-stop music.
1: Publicité. من الاخر ومن غير مقدمات في HA السولد نزيدوا على السولد. نحكي لكم على 3ème دي مارك اللي تمشي من 30 ل 50 وال 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. من ملتقانا في لي ماجازان HA ولا في السيت ha.com.tn. HA, tous pour la mode, la mode pour tous. بعد غياب دام أكثر من 20 سنة يعود الفنان العربي بهي سلطان على مسرح كارتاج وذلك يوم 11 سبتمبر في حفل ساهر من تنظيم 3SG Entertainment.
2: صاحبي يا صاحبي تنتل وحدك شبهي.
1: تباع التذاكر في شبابيك مدينة الثقافة المسرح الأثري بكارتاج وعلى الموقع الإلكتروني تسكرتي.تن بمساهمة 3SG Group, JNK Events, Hoover, Golden Cartage, Déclic, La Fichette, Omega Pub Group, Neo Pub, Planète Tessera ou à Mosaïque FM.

0: ومنتوما يصبح الخير يصبح الأنوار. 9:45 تسمى بيصبح الخير ويكاند ونرحبوا برشا برشا بضيفتنا اللي هي سيد بنت الدار مدام نجوى بي المديرة العلمية بمدينة العلوم بتونس. نور الدنيا
1: يعيشك يا شكرا بيك. على الاستضافة مرحبا بيك وكل مستمعين ومالله أجواء في استوديو
0: يعيشك
1: شكرا جزيلا
0: يعيشك مرحبا بيك. ما شاء الله معناها مدينة العلوم ديما ناشطة وديما فما التظاهرات. نحب نحكي وراء الدورة 23 لليلة النجوم
1: المدينة في الموعد.
0: أيوة.
1: كل عام توا على مدار 23 سنة المدينة تحتفل وتنظم هالدورة هذه اللي هي ليلة النجوم. ليلة النجوم هي سهرية مهيش كما الأخرين على خطرة علمية وثقافية من 8:30 حتى لنص الليل
0: نهار
1: 27
0: أوت
1: اللي هو الخميس
0: نهار الخميس 27 أوت
1: نهار الخميس 27 أوت موجهة للناس الكل العائلات الشباب الصحاب الأطفال التلامذة الطلبة الناس الكل. في بعض الأحيان يجيونا حتى ناس معناتها ما همش توينسة معناتها يجيوا يعديوا في العطلة متاعهم ما يتعديوا زيدا كيف كيف يسمعوا بليلة النجوم خاطر في البلدان الأوروبية عندهم عادة زيدا كيفنا احنا وتعرف المدينة كيما البلدان العالم الكل نطمحوا أنه نكونوا احنا فك الستاندار انترناسيونال.
0: علاش ليه
1: فوالا هذيك حاجة مهمة برشا. هي سهرية معناتها نعملوها نظموها في الفضاءات الخارجية
0: ايوه
1: تاع مدينه العلوم ماهيش داخل الفضاءات لكن في الفضاءات الخارجيه
0: باش نتفرجوا في النجوم.
1: الناس اللي توا معظم العباد يعرفوا مدينه العلوم مبنيه حول حوض ابي فهر اللي هو معلم اثري من عهد الحفصيين وعندنا الساحه الشرفيه ساحه عن الرقح ركحه بركح جنين ابي فهر وعندنا النعوره وين فما التلسكوب والكل والحقيقه هي مفتوحه الناس تجي ديكونتراكتي يدخلوا للمدينه يشوفوا الحاجه اللي تساعدهم برنامج في جيهم اول ما يدخلوا هو محطوطه والبرنامج
0: عليه البرنامج.
1: البرنامج أي. البرنامج هو فيه برشا محطات. نبدأ بالمحطة الأولى.
0: نبدأ.
1: هي من القمر إلى المريخ. وهذه الحاجة جديدة.
0: سفرة محلية هي. الحقيقة.
1: اللي فما تونسي يخدم في وكالة الفضاء الأمريكية اللي هي النازا. تونسي يخدم في النازا واللي تحصل على ميدالية زايدة في النازا أعطته خاطر مجهودات كبيرة في بعض المهام شارك في العديد من المهام برشا تونس 2021 يتفكروا الروفر بيرسيفيرانس حكينا عليه برشا مرات هو كان من بين الفريق هذية وهو توا في مخبر الجيت بروبيلسون جيت بروبيلسون لابوراتوري اللي هو معناتها مخبر دفع النفاذ وكيف كيف رئيس فريق كبير من الميكاترونيك. الحق السي في نتاعو كبير برشا وطويل برشا قام بمهام كبيرة برشا باش يجي لمدينة العلوم. وقمنا بتسهيلات مع سفارة أمريكا في تونس هذية تعاون دولي معناتها في مجال البحث العلمي والتعليم العالي وباش يجي ما باش يجي بحذنا. والحاجه المهمه اللي عملناها سنه انه هو ساعه باش يقدم مداخله مهمه جدا هو اعطانا قال القمر الليله المريخ غدا وهذا يحكي على طموحات واستطلاعات لاكتشاف الكون معناتها راهو اكتشاف الفضاء حاجه كبيره ياسر وباش يسلط الضوء على المهام اللي توا والمهام المستقبليه. ويا أميرة فما راهو قال لك فما معناتها مهام اللي وحدات مهمات جايه اللي هي مستقبليه رحلات بشريه للمريخ
0: يمكن
1: ياسر نحكيه على التقدم العلمي هذا الكل
0: يمكن
1: واحنا نحبوه يحكي مع الجمهور التونسي ويراو انه هو قرا في تونس في المدارس والمعاهد
0: التونسية
1: عندها قيمة كبيرة ونجح واليوم هو في النازا ومش هكاكة هو في النازا من الناس اللي كما قلت أنا معناتها معروف وخدم برشا كما زادة شفنا في العديد من المرات المدينة كانت استدعات نور الدين الرواي في وقتها اللي كان هو مشرف على برنامج الشمس بروب سولر دونك اليوم عنا محمد عبيد.
0: اي مرحبا بيه هو فخر لينا وبالحق معناها واحد فرصه انك تقعد وتسمع الناس هذوما شي نجموا يحكيوا لك
1: يعطي امل للشباب
0: يعطي امل للشباب انك انت اليوم معناها حتى كان انت ساعه يغرمك اول حاجه وكتحب تقرا اللي يقرا على روحه يخلط
1: فوالا بالضبط
0: هكا ولا ليه
1: وحبينا سنه بالذات احنا مش مستنسين نعملوك النقاش دونك عملنا نقاش باش يكون النقاش معناتها مع محمد عبيد.
0: ايوه
1: هذه الفقره الاولى
0: فقرة للمرحلة
1: المحطة الثانية هي وقت اللي يلتقي التاريخ بالعلوم
0: اي
1: هنا مو نقراو احنا تاريخ وشكون ما سمعش بتاليس دو ميليل وتيغام دو تاليس وحنا قرينا قبل كناش ياسر هكا شوية مات وشوية تاريخ ولكن فما يلتقيو هما رمزوز دونك المسرحية هذية سر النجم الفينيقي بولاريس النجم الشمال هي مسرحية تحكي على حقبة زمنية 600 سنة قبل التاريخ.
0: أيوة.
1: قبل الميلاد.
0: قبل الميلاد.
1: قبل الميلاد. 600 سنة قبل الميلاد. مش تحكي على تاليس دو ميلي الواش اللي هو فيلسوف الوقت هذاك ما كانش فما فيزياء وكيمياء، كان فما فيلسوف اللي هي أم العلوم. الفيلسوف هذا اللي هو من أصول من أصول يونانية.
0: أي.
1: هو يوناني لكن هو من أصول فينيقية. وبش يحكي كيفاش على النجم الشمال هذية بولاريس، وعمل دليل وزعوا بعد وزعوا ويوريك فاش يقعد مع الكهنة ويقعد كده. الحاجة المهمة في هذه أنه في نلقاو أطفال يمثلوا، مش نلقاو ديز أدوليسان، نلقاو شباب.
0: هي خرق العادة.
1: وهذه أنا ش حبيت نقول لهنا، نقول راه وكل الناس اللي هما مختصة في الحضارات القديمة واللغات القديمة، هي الدكتورة هذية دكتورة
0: ميسيش
1: دكتورة خولة بن نور، كتبت هي النص وجابت الفكرة، وفما زاد المخرج كريم المسي. حاجة مهمة جدا، والأزياء موثقة، وباش نقاو بعض الكلمات فينيقية وباش يغنيوا بالفينيقي. حاجة راهي مش
0: معناها نتعلموا ونستمتعوا،
1: نتعلموا ونستمتعوا. هذه المحطة الثانية باش ما نطولش وما نحرقش الفيلم. المحطة الثالثة، المدينة عملت كما العادة قرية قرية العلوم.
0: أي.
1: اللي هي في البهو الشرفي. البهو الشرفي باش تلقى المدينة، والمدينة رايك تحب تنجح ما تنجحش وحدها.
0: أي.
1: لأنه المدينة عام كامل تخدم على شركاء.
0: أي.
1: اللي هما جمعية علمية، اللي هما مؤسسات، فمؤسسات الدولة، فما زادة مؤسسات خاصة إلى آخره. كل هالمجتمع هذاك فاش يقربوا العلم للمجتمع.
0: أي.
1: ما هوش صعيبة ياسر. المدينة باش تهبط بالثقة المتاحة، باش نلقاو الفيزياء والكيمياء وعلم الفلك والتجارب
0: ما شاء الله. هي
1: ونلقاو العلوم الكل والطيران، كل هذه العلوم الكل باش نلقاوها متاحة في ديستانت.
0: أي.
1: اللي هي قرية سميناها قرية العلوم.
0: أي.
1: ونجيو للركن اللي موتوا عليه العباد اللي هما التلسكوب ومشاهدات السماء.
0: أي.
1: 10 تلسكوبات.
0: أي.
1: ما بين المدينة وشركاء متاحة باش نشوفوا السماء بالذات. يا مستمعين راهو باش نخسروا السماء مخر شوية، راهو ابتداء من 11 ل 11:30، لأنه وقتها باش نشوفوا زحل، أكل كوكب المزيان اللي فيه الحلقات. أنتوا ما تخزروا في التلسكوب، والمنشط بحثكم يبدأ يحكي لكم
0: يفسر
1: وقداش وقداش من من من بعد الشمس، قداش العدد متاعها، هو الكوكب هذا شنو فيه غازي ولا ترابي، وشنو اللي فيه، والاكتشافات الأخرانية إتسيتيرا. وفما القمر، قمر اللي هو مزيان ياسر.
0: أيوة.
1: باش نشوفوا القمر.
0: أيوة.
1: وبالطبيعة فما الكوكبات، هذيك الكوكبات
0: الصغيرة الحقيقة. الدخول قدي
1: احنا شبابي كي تذاكر راهي حلت العباد بدات الناس المنظمه راهي تجي على بكري تاخذ تذاكرها. دوك باش نلقاو تذكره للزادولت هي 10,000، وتذكره للطلبه وللتلاميذ والاطفال اللي هي 5,000.
0: اي باهي برشا، باهي برشا. اليوم تسمى معناها معناها سوم رمزي مقارنة بالمعلومات وبالنشاطات اللي باش يلقاوها موجودة واللي عملتها
1: باش يتفرهدوا على خاطرها كلها في الساعات الخارجية.
0: كل شيء كل شيء كل شيء اكسبيريونس حلوة برشا. معناها امشيوا خاطر هي فرصة مرة في العام عندنا هذه ليلة النجوم. نشكرك برشا برشا برشا.
1: فما زادة بعد السهرية.
0: أي.
1: فما زادة كيف تعرفوا اللي نهار 28 في الفجر.
0: أي.
1: من ماضي ساعتين ونص حتى الأربعة.
0: أي.
1: الناس كان ما تحبش تروح تنجم تقعد غاديكا، احنا عندنا الجنينة بفهر وعندنا المساحات الخارجية.
0: أي.
1: ولا يروحوا يرجعوا بنفس ما فيش تذكر. فما خسوف القمر هو.
0: أيوة.
1: جزء سناء باش نسهر ونكملوا سهرية للأربعة
0: متاع الصباح.
1: اللي يحب يروح اللي يحب يقعد ما متيح له، معناتها باش نفسروا شنية هالخسوف القمر هذية، وباش كيف نوريه للعباد ونتابعوها بالتلسكوب.
0: يعطيك ألف صحة، نشكرك برشا مدام نجوى باي مديرة العلمية بمدينة العلوم بتونس. ذكركم أنه ليلة النجوم
1: ما تغيبوش
0: باش تكون نهار 27 أوت. خطي النجم نجيو من الوقت
1: هي من 8:30 حتى النص الليل، لكن بيبان المدينة راهي باش تحل من 7 متاع
0: العشية. النجم نقضوا حتى الغدوة الأربعة متاع الصباح، تفرجوا في كل
1: اللي يحب يعمل بيكنيك واللي يحب يجي. أيوة. تفضل، مرحبا بيهم الناس الكل.
0: نورتنا يا للا، مرحبا بيك.
1: شكرا.
0: يلا نرجعوا لكم.

9:58 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور، نسلموا على كل مستمعينا اللي التحقوا بينا توا واللي معنا من الصباح، نسلموا عليكم برشا. نسمع في صباح الخير ويكند، احنا خلطنا ساعتنا الخامسة، نبداوها بإعادة لدقيقة حظ من عند فاطومة. عندنا زادة فقرتنا سيانس يونيك هذيا، نسمعوا فيها التجارب الشباب خلينا نقولوا معناها اللي يخدموا في الصيف، كل واحد علاش يحب يخدم. عندنا زادة نوتري بلوس مع أميرة العسكري اليوم باش تحكي لنا على العصيدة العربي، وعنا زادة إيكوناتور فقرتنا إيكوناتور، وأصواتكم نسمعوا في صندوق عجب ديما فكركم في نمرونا 71 113 013. ابعت لي جواب يغنيها شويخر الفنان نور مهنا. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين مهري في الأخبار، وإحنا نرجع لكم.

0: على 10 تاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك اف ام.
1: وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو جي. ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروجينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو. لعبة غير ملزمة للشراء.
2: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn. حل لابليكاسيون كاشي، ادخل بايمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور. وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطل. يا
3: بمناسبة المولد النبوي الشريف عرض الزيارة السيني النجمي بالمسرح الدولي بالحمامات. وذلك أيام 28, 29, و30 أوت. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحمامات أو على تذكرتي الفونتين. ركب عن محمد بمساهمة بودابرود وموزايك فام.

0: مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. درجات الحرارة تشهد بداية من اليوم وخلال يومي الاثنين 24 والثلاثاء 25 من أوت الجاري ارتفاعا ملحوظا، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، وتكون القصوى بين 42 و47 درجة بأغلب المناطق مع ظهور شيلي، ما عدا بالمناطق الساحلية والمرتفعات حيث تكون بين 37 و41 درجة. كما ينتظر أن تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور الشهيري إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. أكثر تفاصيل في تصريح المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال اليحيوي لموزايك.
1: اليوم تونس تقريبا ما تتوصل إلى حدود 42 درجة، غدوة في 40 درجة، نهار 43، والحقيقة السخانة مازالت متواصلة مع تحت نهاية الأسبوع، وباش تكون أكثر خاصة في بعض الولايات اللي ما تنجم توصل فيها درجة الحرارة إلى حدود 47 درجة كيما قبلي، وإلا معناتها توزر بقية الولايات معناتها نسبيا معناتها درجات مرتفعة، والحقيقة مازالت متواصلة مع تحت نهاية الأسبوع، معناتها من نهار الآخر الجمعة مازالت درجة حرارة نسبيا مرتفعة على خاطرها باش تتجاوز المعدلات العادية ب 16 درجات، كيما قلنا معناتها القصوى باش تكون بين 42 و47 درجة، ما عدا معناتها في المناطق الساحلية الشرقية للشمال الوسط، وكذلك في المرتفعات باش تكون بين 37 و41 درجة، معناتها ما عدا بالزارة نابلس سوسة المسير والمهدية والكسرين بقية الولايات درجات معناتها مرتفعة، وفيت المعدلات العادية معناتها العشرية هذه لشهر أوت، معناتها موجة الحر هذه ما زالت معناتها سخونة، معناتها ما زالت متواصلة نهار الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة إلى حدود يوم الأحد القادم، إن شاء الله معناتها يبدأ شوية الانفراج.
0: الهيئة العامة للسجون والإصلاح تنفي ما تم تداوله أو ما تم ترويجه بشأن وجود تدهور صحي عام أو حالات إهمال أو غياب للرعاية الطبية داخل الوحدات السجنية لعدد من المدعين. والمتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح حاتم عكروت يؤكد في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء أن الوضعيات الصحية المعنية تتم متابعتها وفقا للإجراءات الطبية المعمول بها، نافيا ما تم ترويج له، في إشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا بخصوص الوضعيات الصحية لعدد من المدعين وما رافق ذلك من توصيفات من شأنها مغالطة الرأي العام وإعطاء صورة مخالفة للواقع وفق قوله. والمصدر ذاته يؤكد رفض الهيئة تحويل الوضعيات الصحية التي تخضع بطبيعتها للتقييم الطبي المختص إلى مادة للإشاعة أو التوظيف، خاصة عندما يتعلق الأمر بأشخاص مدعين على ذمة القضاء. تتكفل الدولة بضمن حقهم في الرعاية الصحية والعلاج على قدم المساواة مع جميع المدعين، مضيفا أن القرار الطبي لا يتخذ على أساس الاعتبارات الإدارية أو الجزائية، وإنما بناء على تشخيص الإطار الطبي المختص وفق قوله. في تطورات الشأن الدولي، جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر صورا قال إنها توثق استمرار عمليات مطاردة منفذ عملية الطعن في قرية العوجة بالضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن قواته تنفذ عمليات بحث واسعة في القرية ومدينة أريحة ومختلف أنحاء المنطقة. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد في وقت سابق من صباح اليوم تلقيه بلاغا عن إصابة مستوطن إسرائيلي بجروح في حادثة طعن في منطقة العوجة شمال أريحة. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي يهدد بمنع خروج أي قطرة من الخليج ومضيق هرمز إذا شاركت الدول المحيطة بإيران في الحرب الاقتصادية الأمريكية عليها. وقال المسؤول الإيراني في مقابلة مع التلفزيون الرسمي أن إيران ستستهدف أيضا المسارات الأخرى التي يصدر عبرها النفط من الخليج، مؤكدا أن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تفي واشنطن بالتزاماتها، وأن على الولايات المتحدة أن تكون أول من يفي بالتزاماته هذه المرة وفق تعبيره. ختاما، الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي يقول اليوم أن روسيا رفضت عرضا لهدنة بشأن السفن في البحر الأسود، مشيرا إلى أن أوكرانيا اقترحت أن تتولى سفن أجنبية تصدير الحبوب من أوكرانيا وروسيا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء. في تونس.

0: من 9 لل 10 تاع الليل نهار السبت والاحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبس مع اغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالميه. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك اف ام
1: مع جي ان في. ديما فما جديد للتوانسه المسافرين بالباتو. عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفيو قبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفيو الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. ميلا فيش تستناو، ريزيرفيو من توا على gnv.com.
2: ليتيديون اليوم يحب يتهنى على الكاريير، الدار، البينوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبرتي تي ايتيديون. برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبرتي تي والسلام. لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج سهرة عملاق الأغنية العربية الفنان القدير لطيا بوشناق.
3: يا للا ويلك توحشت زينك الشوق فناني والكاس تعب.
2: والفنانة التونسية رنا زروق.
4: يا ريتك فاهم كنت زي ما بفهم.
2: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشرة ليلاً.

0: الوزن. مي ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: من احتفالية العذراء بعيد ميلاده يصبحكم فل صباح الفرحة السعادة مع موسم الحظ. خلينا نقوله الكل الأبراج الترابية أو الأخبارنا باش تكون البرج الحمل طاقة جديدة فما حماس باش يبدأ كيف زادة هوني نحكي والحماس باش تبدأ حاجة كنت مأجلها ممكن تسمع كلمة تشجعك. الثور هو نهار مناسب للراحة وترتيب أمورك فما حاجة صغيرة تنجم تفرحك. الجوزة كلامك حاضر وتأثيرك الحمد لله راهو قوي فرصة باش تصلح علاقة وإلا تعمل اتفاق. السرطان مشاعرك قوية اليوم وتنجم زادة تلقى دعم من شخص قريب. الأسد بعد ما سكرت موسمك هوني نحكيه على موسم عيد ميلادكم تبدأ تفكر في أهداف جديدة وتغييرات تحب تعملها. وانت عذراء مع بداية موسم عيد ميلادكم اللي بدأت مليون كيف ما حكينا طاقة جديدة وقت مناسب باش ترتب حياتك وتبدأ زادة صفحة جديدة. الميزان ما تكثرش التفكير وخطوة صغيرة كل يوم تعمل الفرق. إلى عقرب علاقاتك تكون محور النهار ممكن تصير مصالحة وإلا زادة تقارب. والقوس أفكار جديدة فما حب ونحكي على حب للتغيير ممكن تخمم في مشروع وإلا مغامرة. إلى جدي تركيزك عالي تنجم تحقق تقدم في حاجة مهمة حتى تدلو فرصة باش تبرز بفكرة مختلفة وتتعرف زادة على ناس جديدة. ونكملوا مع برج الحوت خليك منفتح ويفضل ما ترفضش التغيير.
0: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند نهار سبت واحد من ستة لنصف النهار مع ميرا على موزيك فام.
3: العشرة وعشرين دقيقة نسلموا على كل مستمعينا ونسلموا باش على ضيفتنا سمية خمار رئيسة جمعية التنمية الثقافية. منورة الدنيا يا لله. مرحبا بيك.
4: منورة بيكم بوجودكم وميرسي بوكو موزيك على الاستضافة. مرحبا برشا مدام ميرا.
3: مرحبا بيك سمية. نحب نحكيه على الملتقى الدولي للفنون في دورته السادسة ما شاء الله معناها قاعد يكبر وقاعد يجدد ويتعاود كيف البيبي صغير نفرحه كي يكبر. حكينا على البرنامج نمش نلقاه. حكينا ساعة هو على الملتقى الدولي للفنون.
4: الملتقى الدولي للفنون هو كل عام يصير في شهر سبتمبر يجيونا الفنانين من تونس ومن خارج تونس يلم الفن الكل بصفة عامة. عملنا ولزدنا فيه دي بانيل أكاديميك وحبينا نعملوا شوية هكا وشوية هكا معناها الكونسيب جينيرال متاع الفنمو هو انه نخرجوا الفنان من الاتولي متاعه نهزوه اون بلانير باش يكون فما تلاقي بينه وبين ليزاماتور والناس الكل تشوفوا معناها سور لو شون. وعلاش ليه نجموا نكتشفوا مغرومين معناها ونجموا يكونوا سبب ان اون ديتكت لي تالون نتاع دي جون والا حتى دي زادولت ولا دي زادوليسون ولا حتى دي زونفون معناها خاطر ليفينمون هو الي غراتوي اي اوفير بور تو الموند. هذيك
3: ايوا معناها حاجه مجانيه هذيا محلوله للجميع. دونك هذيا وحده محلاه خنشيخ. احكي لنا على البرنامج.
4: البرنامج السنة باش يكون معناها اليوم الافتتاح نهار 4 سبتمبر في الأليكسو باش نحكيو على برشا حاجات منهم السنة باش نحكيو على تونس عاصمة سياحة معناها عاصمة سياحة العربية في 2027 باش نحكيو على تطور الممارسات الثقافية في عصر رقمي باش عندنا ريزيدونس ارتستيك عندنا اكسبوزيسيون باش نحكيو زادة على الاقتصاد الثقافي الرقمي الابتكار والتنمية المستدامة باش نحكيو على المرأة الرائدة في المجال الثقافي وباش نحكيو على دور الفنون في التوقي من التطرف العنيف ومعناها الفيولونس في الكونجوجال.
3: ايوا النهار شنو هذايا
4: هذايا نهار 4 نهار 4 سبتمبر في الأليكسو ابتداء من 8:30 كيف زاد معناها هو يوم مفتوح. مرحبا بالناس الكل مرحبا بالباحثين مرحبا بالفنانين بالناس المغرومة الناس اللي تحب تكتشف الناس تحب تطلع على الفن والفن دوره جديد معناه توا خاطر احنا في 2026 نحب نواكبوا العالمية في الفن خاطر الفن مش تقعد ديما معناها محصور خاطر توا الفن قاعدين يغزروا له انه فنان قاعد يعمل في تابلو هذاك هو الفنان الفن راه خرج من الكادر هذاك وفما برشا حاجات قاعده تصير
3: جديدة.
4: والفن توا عنده دور قيادي ودور رائد ودور في تنمية المجتمع على هذاك احنا السنه اخترنا انه الشعار باش يكون الفن

0: السياحة الثقافية في مواجهة التحولات الاجتماعية نحو الابتكار الثقافي والتنمية المستدامة.
1: يلا نشكرك برشا سمية خمار رئيسة جمعية التنمية الثقافية، نورتنا، مرحبا بك.
0: عايشك، ميرسي بوكو،
1: عايشك. يلا نرجعولكم.

0: العشرة 27 دقيقة. يلا غلطنا الفقرتنا سيانس يونيك.
1: سيانس يونيك. سيانس يونيك. حكاية الصيف حكاية مش عادية.
2: أنا اتيديانت نقرأ في الفاكولتي، دونك في الصيف لازم ندبا خدمة هاوكا باش نجم على الأقل نخفف شوية مصروف على دارنا، نتعلم زاد أنا برشا حاجات من الخدمة أكيد عامني ولا خدمت وسنة بطبيعة الحال خدمت، دونك تعلم برشا حاجات تعلمك أنك حتى لو كان ماهوش في الدومين متاعك نجم تخدم إليجي أي حاجة أو أي خدمة، كسسوا باش تخدم في بوتيك باش تخدم في مجازان في أي بلاصة، باش تتعلم برشا حاجات، باش تتعلم الكوميونيكاسيون مع الناس، باش تتعلم كيفاش تبيع، باش تتعلم برشا برشا حاجات، تحترم الوقت، تحترم الناس اللي تخدم معاك، تتعلم برشا حاجات على قوانين كي تبدا تسال في الناس ويجاوبوك، وزيادة تعمل برشا صحاب في الخدمه يعاونوك ومن واحد لواحد نجم تشد خدمه باهية مثلا في الخدمه هذيك، تتعرف على ناس في الدومين نتاعك نجم من خلالها تمشي تعمل استاج ومن بعد تكتب لك وتعود تخدم الكل. انا الحق معناها في الأمور المادية ديما مضى بيها الواحد يبدأ عنده فلوس، يبدأ عنده هكا اكتفاء ذاتي، ينجم يشري اللي حب ما يقلقش العائلة متاعه في شيء.

كريم تاعي ونخلص ماكلتي ونخلص لبستي ونخلص كل شيء. والحاجات هذه البسيطة راهي من بعد تخلينا حتى في بناء الأسرة، تخلينا معناها عنا اكسبيريونس باش نجمو نكونوا أمهات وربيت منزل معناها باهين، نربيو صغارنا ونعرفوا كيفاش نتصرفوا في الوقت هذاك. Science unique. Science unique.

0: 10 31 دقيقة. هيا خلطة أمورة نسمعها توا في نوتري بلس.
1: نوتري بلس صباح الخير ويكاند.
0: يصبح النور.
2: بونجو.
0: لبس عليك.
2: اليوم شهوتنا. اليوم شهوتنا. ماني جاية هكا فرحانة.
0: فرحانة. العسدة العربي.
2: أيوة.
0: مبنها.
2: كاو كاو.
0: أنا نحبها.
2: اي كاو مولد نبوي شريف. انا عندي انا يساوي عصيد عربي.
0: ايوه
2: هكا ولا وكل لما ونكلوا جميع الناس الكل. ما كل القصعه للي عندك القصعه اللوح صحه ليه ولا التبسي.
0: أيوة.
2: وكل لما محليها ومناسبه مزيانه معناتها.
0: ان شاء الله كل عام واحنا حيين.
2: ما تتكلفش
0: لو محليها معناها
2: قلبك ما يوجعكش.
0: قلبك ما يوجعكش خاصه توا نحكي مقبيله معناها ظروف ناس معناها الغنخس كلها.
2: لازمش ثقل عليك
0: حتى واحد راهو ماذا بيه يقدم على قد خطوته.
2: مش ثقل عليك.
0: لا هي حفلة لازم تكون
2: فرحة.
0: فرحة تقعد فرحة.
2: تبدأش تتغصور وهذه خذيتها وهذه ما خذيتهاش. لا لا هي راهو ذيك هيك البساطة تعرف.
0: أحلى
2: هي
0: حاجة.
2: هي اللي تصنع الدنيا الكل.
0: هي اللي تصنع الدنيا الكل. أي لنا نشدوا ما لحنا العسد العربي متاعنا. نحبوا نشوفوا كيفاش نجموا ساعة ساعة هل فيها منافع. وكيفاه نجموا نعملوها لايت شوية هكا باش واحد كي ياكل على الأقل ما يبداش
2: نادم ياسر. لجماعة العسيد الزقوق ولا حكينا البارح.
0: أيوة.
2: أنا باش نحايل باش نحايل اليوم وباش نوري لكم اللي العصيد العربي خير.
0: أيوة.
2: مالغري انه زقوق قلنا فيه منافع كبيره وراهو فوالا معناتها راهو زقوق للي باش يحكي لي على المنفعه رانا نحكيو على زقوق ني. طب القيمة الغذائية حتى اللي يقول لك ليه تقعد كمام صدقوني شني باش تقعد منها كل شيء 20% حكاية فارغة باش تلقى روحك تاكل في السكر بعد جيكا. دونك إذا باش نقارنوا عصيدة زقوق والعصيدة العربي ساعات نبداو بالسعرات الحرارية اللي كانوا غي البارح قلنا راهي من الزقوق بالزينة والكريمة من 500 700 سعرة حرارية. العصيدة العربي تبدا من 200 هي لل 400 زعما
0: ايوه
2: 400 حاجيت الفيكيا والتمر والعسل عملت ياسر بضخ معناتها. ولكن انت العسيده العربي سامبل نتاعنا اللي هي بشويه زيت زيتونه وشويه عسل والا شويه زبده هذيك راهي تعرف معناتها حتى 120 كالوري تنجم تكون ما تنجمش تاكل منها برشا. كان تلاحظ
0: هي تشبع راهي تشبع هي
2: الزقوق باغ كونتخ عسيده الزقوق مش الزقوق خاطر الزقوق في روحه يقنع هو ديدو. اما عسيده الزقوق لا تنجم تاكل صحفة في الصباح وصحفة في القيلة وصحفة في الليل.
0: صحيح.
2: العصيدة العربي مستحيل تنجمش تعملها خاطر تقنع وتشبع وتتاكل في وقتها.
0: وقتها هي تتاكل سخونة في وقتها.
2: قلنا راهو الطقس سخون مانيش متاع طقس متاع وقسام ضو مانيش متاع حالة متاع باش نحطوا العصيدة ثلاثة أيام في الفريجيدير الحقيقة.
0: صحيح.
2: دونك هي متاع هاك اللي تشيب في وقتها ونفيقوا الناس الكل اللي يصبحوا راقدين يقوموا زادة فهمت ونتلموا عليها ويا ميرا فهمت وقيوة عربي
0: والله يربي لك الحمد
2: وكان ثم شوية هكا فن تونسي هكا زمني هكا
0: حطوا مزيك تحطوا مزيك على شيخونا نهل
2: موت في السعرات الحرارية نحكيه على سعرات منخفضة مقارنة بالعصيدة متاع الزقوقو. دونك السعرات السكرية تنجم تكون سعرات طبيعية. البارح شقلنا كيبش نردوها لايت نلقاور واحنا نحكيه على محليات صناعية قلنا نجم مثلا سكر ستيفيا وإلا محليات متاع الفارماسي. هوني في العصيدة العربي نجم نحطوش السكر فهمت معناتها نجم نحطو شوية عسل كهو وحتى بلاش عسل راهي تتاكل فهمت وتنجم حتى بتمر كهو معناتها نجم نمشيو في وكان ترى البنة بالرب متاع الخروب ولا بالرب متاع التمر كنت تشوف البنة يا ميرا حاجة إبداع
0: تو انت كلمت وانا نحس شو روحي باش تعرف طلعت عليها شو
2: هي اسم عصيدة عربي
0: فكرة تعرف فكرة
2: هي اسم عصيدة عربي عربي علاش خاطرها بالقمح ولا بالسميت دونك هي قايمة على الحاجات الزمنية كي نقولوا حاجات زمنية حاجاتنا القديمة معناتها تقبل كل ما هو العسل زيت زيتونة تقبل الرب متاع الخروب تقبل حتى سكر الخروب نجمو نحطو دونك هوني ما عادش نحكيه على محليات صناعية مخطر هو يتحط من الفوق مش بشي تيب في وسطها. هوني نحكيه على سكر نجم يكون طبيعي 100% ويزيد في القيمة الغذائية متاع الطبق البنين متاعنا. دونك معناتها إذا عندي أنا مريض سكر نجم نلقى الحيلة كيفاش نجم نلقى مثلا في الكوتي متاعو هو ما نحطلوش السكر ما نكسرلوش العسل وكل واحد يخوك التريانجل نبدأ ما تقربليش للتريانجل متاعي حدك غادي فهمت. دونك قيمة غذائية مهمة سعرات حرارية متوازنة فطور صباح هو راهو معناتها نقولوا بين 300 و400 سعرة حرارية كفطور صباح معناتها وماذا بينا ما يكونش كله سكريات سريعة. العسيد العربي سورتو كي تبدا بالسميد ماهيش سكريات سريعة دونك ثم السكر الباتي وثم السكر السريع اللي باش تاخذوا في السكر اللي فيها زيت زيتونة مانيش نحكي على منفعته توا معناتها كلكم تعرفوا معناتها ما غير ما تقولوا لي زجوجو انفع زجوجو انفع خاطر فيه اكثر بروتينات زجوجو كغرين ولكن العصيدة نتاع زجوجو والعصيدة نتاع والعصيدة العربي لا وجهها للمقارنه سامحوني جماعه البارح لا وجهها للمقارنه. دونك صح وفرحه نشجعكم للي ما خلطش يعمل عصيده زجوجو نقول له والله عصيده عربي راهي بنا اخرى ويجربوها بسكر الخروب بالله والا كما قلت الرب متاع الخروب ولا الرب متاع الرمان زيدا بني لليام زيداك المعجون متاعو عليك المعجون متاع الرمان اللي يبدأ ساعات يعملوه باللوز وهكيك حتى ريت كنزيدو شوية فيك خاطر هي ما فيهش بروتينات العصيد العربي دوك لليام لك الرمان المعجون يبدأ باللوز ويزيدو فوقها حاجة أخرى.
0: يعطيك ألف صحة يا مورا نقول لك شاء الله كل عام تي حيبة
2: الخير إن شاء الله عايشك
0: يلا نرجعو لكم
1: ميكس بلس صباح الخير ويكاند.

0: 10 41 دقيقة. يا صباح الخير يا صباح النور يا لخلطنا لفقرتنا إيكو ناتور.
1: إيكو ناتور.
0: نرحبوا بضيفنا محمد أديب بوفحجة. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بك وبكافة المستمعين.
0: منورنا يا سيدي. أنت كنت حضرت بحضنا كمؤسس لمنصة بيئية, واليوم أنت مخرج فيلم وثائقي اسمه غيث. غيث, حكينا على الفيلم هذا.
2: الحقيقة غيث اليوم يحكي على نقص الأمطار اللي صارت السنوات الفارطة وتأثيرها في الواقع متاعنا, سرتو على الفلاح وعلى الصياد, بويسك فما زادة ديز سبيس نقصت في البحر متاعنا.
0: في البحر متاعنا
2: فما حوت نقص برشا,
0: معناه من جراء نقص الأمطار.
2: نقص الأمطار الماء العذب احنا نسميه, بويسك ارتفعت الملوحة في البحر. دونك نقصت ديز سبيس موجودة في البحر. كيف كيف الفلاح اليوم ما عادش عنده موارد مائية من يمشي يسقي الأرض متاعه. دونك فما برشا نقص متاع ماء صاير سورتو في الأبيار, ونحكيه على الفانات لهنا. دونك الفيلم يحكي على الإشكالية هذية. إنه الحقيقة تنقلت على عين المكان أنا وزملائي, قمنا بتورناج مع العديد من الفلاحة والبحارة, وبطبيعة كان فما هناك جانب علمي, شفنا دكاترة باش ناخذوا أكثر ديتاي على الموضوع هذية كأحصائيات وكل شيء. لقينا الحقيقة الأرقام والواقع متقاربين ياسر لبعضهم, خاطر كيف ما تعرف السناء ما شاء الله فما مطر
0: ما شاء الله ربي تخيره. هو السناء
2: مي زاد السناء عنا برشا سخان, درجة حرارة صحيح تتبخر الماء. دونك الفلاح وصل ما عادش يعرف وقتاش يسقي الأرض متاعو, خاطر يسقي وتتبخر بالماء, الماء يتبخر. دونك قلنا علاش لا نعملوا دوكيمونتير نوثقوا به الاشكاليات هذه اللي صارت, وعلاش لا ما نعطيوش حلول.
0: في حلول معناها
2: بيان سور, هي من الحلول المنصه كيف ما قلت لك.
0: اي احكي لنا عليها, عاد احكي لنا على المنصه.
2: هي المنصه شبابيه كيف ما قلت, انيسياتيف تخدم في المجتمع المدني, خدمتها ديجا مع جمعيه التضامن المدني بتونس, هو الكل في اطار مشروع لو كري دو لا تيغ فاس على سوا. دونك المنصه هذه موجهه للفلاحه وللبحاره, ومركزين على الفلاحة أكثر. علاش؟ إنه الفلاح يعرف وقتش يسقي الأرض متاعه وتنظم أوقات الري, معناتها وقتش يسقي بالضبط باش الماء كيف ما أنا قلت ما يمشيش بخسارة. معناتها
0: مش واحد يسقي يجي يقول لك مثلا, تو حتى حد عنده نباتات يقول لك ما تسقيش في القايلة مثلا ولا السباح ولا, خاطر الماء يمشي على يمشي على خلفك الوقت العشية هكا باش تشبع هي بدها النبتة هذيك, ما نخسروش. هو الماء نعمة. أي
2: صحيح, كم نعيشوا في شونجمون كليماتيك كبير ياسر قاعدين نعيشوا فيه. كيف كيف عنا البحار, معناتها يعرف لي زون اللي فيهم الحوت أكثر, خاطر لهنا نحكيه على تكاثر بيئي سرتو الحيوانات البحرية. دونك ما لازمناش نصطادوا في أوقات معناتها خارجة على أوقات الصيد, يعني باش ندخلوا في الصيد العشوائي. وعنده جانب من أنه يحكي على التوعية للمواطن سرتو في الشواطئ.
0: ما نعرفوا
2: أحنا الشواطئ متاعنا مصيبة كبيرة.
0: برشا حملات قاعدة تدور على مواقع التواصل الاجتماعي, يعطيهم ألف صحة الشباب اللي قاعدين يقوموا بها على خطرها حاجة معناها بالحق, ولا تقلق ياسر واحد معناها يمرض يخرج يشوف هكا معناها الأوساخ وتشوف البحورات كيفاش تقول عليش هكا. إخي احنا معناها ما فهمتش معناها شنو لها الدرجة هذه, العبد ما يخممش ما يفكرش ما يتقلقش أصلا من الوسخ معناها حشاكم وكل.
2: احنا توانا قارة كاملة بالبلاستيك وصلت في البحر معناها.
0: اي لا يثر فيه يزن نخلته معناها للقاع معناها حتى لين معاش يمكن نجمو نتنفسه باش نفيقوا هكا على رواحنا. اما توا تحس اللي معناها ما فماش حاجات هكا كبيره يمكن قاعده تتبدل في الـ في الـ في الشيء هذايا. ومشكورين الشباب يخدموا في خدمه باهيه برشا برشا برشا, وانت منهم راهو معناها.
2: صحيح.
0: ما شاء الله عليك, خاطر نعرف الفيلم هذايا هو فيلم زاد فيه جانب توعوي, حتى المنصه حتى المنصه بيدها.
2: صحيح.
0: الفيلم فيه مش نشوفوه محمد
2: ان شاء الله في راس جبل
0: لبنخمي,
2: في راس
0: تحيه جبل. كبيره لاهالينا في راس جبل,
2: في راس جبل.
0: استحفظوا على بحاركم وعلى دنيتكم.
2: اهالينا في راس جبل
0: نسلموا عليهم
2: تحيه, باش يكون لو 5 سبتمبر ان شاء الله في راس جبل.
0: يا سيدي نورتنا محمد اديب بوفحجه, كما قلت لكم مخرج الفيلم الوثائقي غيث. يعطيك الف صحه ما شاء الله عليك, ان شاء الله ديما هكا الى الامام عايشه. يلا نرجعوا لكم.
1: Éco nature.
0: Publicité.
1: كورنيش ويكاند
3: محليه التقديم. مرسي بوكو. فما بوكو توشي
4: قصة حب للمرأة اللي حبيت أخذيتها معك.

0: يسلموا عليا ويحبوني ويتصوروا معايا، هاي قبل التلات.
1: اي اعطيني شويه عاطفه، ما تحسنيش لي انا ام في دي
2: وانت تكمل. لا لا عمرك ما كنت
1: فاعل معايا اخوي، فاعل معايا.

0: نعيشوا الثقافة بطريقة مختلفة.
1: احتفالا بمولد سيدنا محمد شفيع الأمة، تنظم ثقافة فن اسطنبولي بدعم من وزارة الشؤون الثقافية مندية 10. الخرجة باش تكون من زاوية سيدي محرز إلى زاوية سيدي بناروس. كونوا في الموعد نهار 3/25/2025 بداية من 9:30 متاع الصباح. سنين دايمة والله لا تقطعنا عادة. بمساهمة الديوان الوطني للسياحة، المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية تونس، وكالة أحياء التراث، وموزايك فام.

0: 50 دقيقة شعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور، نسمعوا أصواتكم توا في صندوق عجب.
1: صندوق عجب.
2: الو عسلام وزي بربي عدل ومكان وتعالي جودكم شعب. والله العظيم احنا كشعب كمواطنين والله والله سبنا والله ذبنا والله ضعفنا والله في جرة شنو وجرة اخويا هالموتورات وهالتسيب وهالخطف وهالبركاجات وهالكلام الزايد ما عادش واحد يمشي مع ولاده ما عادش يمشي مع مرته والله ما عادش يمشي حتى مع اصحابه شيء ولا يعمل العاب ما كراب فوق المال تكراب في الرمبونات جودكم شعب ربي عدلنا ممكن.
3: أخي إحنا مزيكا فين بربي نحب نعمل ملاحظة وبربي بربي بربي حاولوا تفقها اللي هي مطمئة عيشكم يبركيكم يخفركم سواء وزارة التجهيز ولا الناس الكل المسؤولة على البني في تونس كل شيء ربي بربي بربي ثمانات سبحان الله أصحاب الهمم سواء يعني عنده احتياج بصري احتياج في ساقيه إنسان سكن مريض يشتى الاختلافات من مكان نوحة بربي بربي الإنسان تو إنسان ضاري كيفي آني نحب نمشي على روحي ونعاول على روحي بالحد الأدنى من التعود بربي ناقة كالحفر كالعباد كان الدنيا مقلوبة على راسي كان نطلع فوق عتبة نلقى صنادق الحوانة في الدنيا يشتكل بعضها بربي بربي بربي حطوا في اعتباراتكم كي تجوا تبنيوا أو حتى العطارة والأسواق والكل كي تحطوا نسوقس لعدكم وبنيتكم قدام حوانتكم ربي عيلكم ربي شي بالقصر للناس الكل ليه بربي بربي خاموا في الناس اللي حتى احتياجات خاصة ولا وشوية خاموا في الناس أصحاب الهمم اللي يحبوا يعاولوا لأرواحهم ولا وشيتونا ساغرونا راه والله العظيم والله يعلم بيه ربي الواحد ومن عند ربي الحمد لله على كل شيء بربي أرحمونا وحطونا في اعتباراتكم وحسبونا مواطنين عايشين معاكم وسامحونا لأننا موجودين معاكم نخسيبكم وإحنا مضايق
4: والله تبدأ ناخذ بعين الاعتبار احنا التغير المناخ هذا انا ولينا صيف ان شاء الله 10 شهور باش نقعد والسخان عملها على قدام مش معتاده مش كالعاده اللي وصلنا له احنا ولا قصب ضو وماء وايام تسلس نتفادي ويزيدونا في التونسينيك حتى الكاس سبتمبر شو المانع معناتها يا اخي قبل كنا كنت تثبت وكنا من 15 جوان 15 سبتمبر 15 يوم ما عندهم لا يزيدوا لا ينقصوا يقعدوا في البيروات كليماتيزيرات بنقص ضو بنقص استهلاك اساس وبنقص مشي وبنقص جاي وبنقص حركه كامله ما زلت الدنيا سخونه برشا الحق ما فيش مشكله رانا ماناش نسمعوا في الضر احنا في النص نهار الثاني ولا الخدمه هي بالكم بالكيف راهي الخدمه تنجم في ساعه الترشقها الدنيا الكل وتجم تقعد انها كامل وانت دار في سويبك
5: احلى مجاييك واحلى صندوق عجب جاه ربي نحب نوصل ميساج انا ثم ميساج نحب نوصله صندوق عجب ان شاء الله يوصل برشا جاي نحبوا يوصل الميساج نتاعي هذايا جاه ربي تو تحكيوا على المراه بربي المراه ما تحبش البو يشوف ولده وزاد ثم رجال ما تحبش تجي تشوف ولادها برشا نسيج كي هما الرجال اشبيه راجلك مطلقني وما يجيش لولده ما تمشي على ولده انا نهز الحمام انا ناخذ قدام الحمام باش نصلي ولدي حتى يغسل انا اللي نعمل في كل شيء والبو وين ثم نساء مظلومين زاد ثم بو يمشي يشوف حياته ينسى ولاده زاد ما يجيش لولاده ما ينفقش على ولاده مش معقولة كي أحلى مزيك وأحلى صندوق عجب
1: صندوق عجب صباح الخير ويكاند صباح الخير ويكاند نهار سبت وحد من 6 لنصف نهار مع أميرة على مزيك فن
0: العشرة 56 دقيقة خلطنا إل ساعتنا الأخيرة عنا فيها موعدنا مع أركان بن فضل نسمعوه في توتوبسيون عنا دبارة سيافي مع الشيف وفيق وعنا البروغرامك نعطيكم أهم السهرات الليلية لليوم لحد 23 أوت 2026 في مهرجاناتنا التونسية نجيو للموزيكا والجسار يغنينا سمرة يا سمرة
6: سمرة يا حلوة يا دحلي
0: يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين مهري في الأخبار وإحنا نرجعو لكم
7: ست سوية

0: وسهريت من غير ما تخمم بلاستك معانا ملا ما تبدلش الموجة. تبع الموجة مع ساوس الغريبي كل سبت واحد من نص النهار لستة متاع العشية على موزيك اف ام.
1: كوكو وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد. ألعب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينات الكتريك وبرشة كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
0: من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدوا على السولد. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30% to 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان اش ا ولا في السيت ha.com.tn. اش ا توس بور لا مود، لا مود بور توس.
2: كاليبسو dimanche 23 août, le Calypso accueille le groupe algérien de New Life et le Besta. Pour l'événement musical de l'été, El Besta au Calypso, c'est le dimanche 23 août. Billets en vente sur l'application IJA. Avec la participation de Maxwell, Powerhouse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. رئيس الجمهورية قيس سعيد يعاين خلال زيارة أدها أمس لمعتمدية الوسلتية من ولاية القيروان عددا من وحدات إنتاج المياه المعدنية وتعليبها، واطلع على سير عملها وعلى ما تعترضها من صعوبات متعلقة خاصة بالتوزيع. وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، توجه رئيس الدولة إلى سد نبهان بمعتمدية السبيخة، حيث اطلع على وضعية الموارد المائية به وعلى جملة من المسائل المتصلة بحسن استغلال هذه الموارد والتصرف فيها، ليتحول أثر ذلك إلى معتمدية كندار بولاية سوسة، ومنها إلى مناطق برج الراس وسلقطة وسيدي علوان بولاية المهدية، حيث التقى بعدد من المواطنين. هذا واعتبر رئيس الدولة أن غياب قوارير المياه المعدنية من الأسواق أمر لم يحصل من قبل، علما وأنه تم في الساعات الأخيرة حجز أكثر من 80,000 قارورة ماء معدني كانت مخفية في أحد المستودعات وتم توزيعها على الأسواق، كما تم توثيق عدد من الجرائم المتمثلة في قطع مقصود لعدد من أنابيب توزيع المياه فضلا عن أسلاك الكهرباء وفق بلاغ الرئاسة.
2: تم وضع مش طبيعي،
3: تم وضع مش طبيعي نتيجه زياده الكوفير كورون اللي جاوا.
2: لا خلينا تاهم الكوفير والناس اللي متسبتها وناس اللي حرقت وناس اللي قطعت عدد من الانابيب، معناها حتى بالنسبه للمياه المعدنيه حتى تو في الشارع مفقوده.
3: هي كونسوماسيون بتلاقيها طلعت في برايس كل عام، يعني
2: شوف الكونسوماسيون تطلع وطلعت في الاعوام السابقه ولكن ما وصلتش لدرجه.
3: هي ان شاء الله هذا هو
2: الامر. كيف قلت ما يتعلقش بالفرج، هذا يتعلق بتونس الكل.
3: ولا عندنا ايام نقفوا فيها كومبليتمون، نقفوا الاثنين وغطفوا نقفوا الخميس، علاش باش نعملوا لهنا خدمات نتاع تنظيف؟ فهمت بحكم نحن السيرتيفي في الفاندومي.
2: كيف قلت لك هارون الامر ما يتعلقش بالماركات، يتعلق بوضع عام في تونس او الوضع عام مش طبيعي هذا الوقت.
1: أعوان الغابات والحماية المدنية وعدد من المتطوعين يتمكنون ليلة البارحة من إطفاء النيران التي شبت بمنطقة باغورة من معتمدية بلطة بعوان، ووفق ما أكده مصدر من دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة وشهود عيان لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. ووفق ذات المصدر، فقد ساهمت الأمطار التي عرفتها الجهة مساء أمس وقرب السد من مكان الحريق بالتزاون مع انخفاض كبير في سرعة الرياح في دعم مجهودات أعوان الأطفاء. في تطورات الشأن الدولي، وزارة الصحة في قطاع غزة تفيد باستشهاد شخص وإصابة 5 آخرين خلال 48 ساعة الماضية. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يعتبر أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة هي أفضل وسيلة أمام إيران للخروج من حالة الجمود في الحرب. وختاما، النرويج تقول في بيان اليوم أنها تخطط لتقديم دعم مالي إضافي لأوكرانيا بقيمة 85 مليار كرونة نرويجية، ما يعادل 9.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2027، وهو ما يماثل المبلغ الذي قدمته في العام المنصرم. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: 10 دقائق. يا صباح الخير يا صباح النور. يلا خلطنا موعدنا مع اركيب من فضل اكسبير اوتوموبيل جاماو تو تونيزي نسمو توا في توت اوبسيون.
1: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.
2: توت اوبسيون مع اركيب.
0: يا صباح الخير يا صباح النور.
3: نهارك زين ميرا. صباح النور.
0: نهارك اسعد الايام. اش عامله فيك سخانه اركيب؟
3: مصلي على النبي. كل حاجه في وقتها.
0: مصلي على النبي. هي اكثر من عاد اكثر من الدرجات العاليه.
3: فما ان بيك نتاع سخانه جماعه هذه. ساده المستمعين سيسوا رواحكم دبا دبا طريق السلامه للناس الكل ان شاء الله.
0: والله باه عشان تحكي لنا
3: نحكيو بيك اب شويه. فما لي ستاد في جويلي فما ان بولفيرسمون فما غوتور كبير للانتريك 245 كرهبه تبيعوا في الشهر دونك 36% من دو بار دو مارشي روتور كبير برشا البيجو لانتريك. خنعطيو كلاسمون اميرة 151 كهرباء لانتريك دوبل كابين هذايا اكثر معناها عدد تباع. ايسوزو دي ماكس دوبل كابين 103 دونك لانتريك بيعت اكثر من ايسوزو الشهر هذا. بيجو لانتريك سامبل كابين 94 سيارة من هنا يجي شيفر متاع 245 سيارة لانتريك. تويوتا هايلوكس دوبل كابين 53 بيكاب. تويوتا هايلوكس سامبل كابين 48 بيكاب. شينغلينغ تي 17 كل السيارة الصينية جوينت فنتشر بين المصنع الصيني وإيسوزو زاد بداو يبيعوا 41 سيارة. إيسوزو دي ماكس سامبل كابين 39 سيارة. جريت وور موتورز وينجل 5 وينجل 5 سامبل كابين 16. فوتون تونلاند جي 7 دوبل كابين 15 سيارة. وما عندنا بيكاب سامبل كابين 15 سيارة. ديناميكية كبيرة في سوق البيكاب في تونس. من الأشهر الأولانين من العام شفنا معناها بروغريسيون كبيرة صارت بارابور لنفس البريود من عام 2025 فاتت 50%. النتيجة هذية معناها واضحة. الناس معناها رجعت ثيقت أكثر وأكثرين البيجو لانتريك. شنو يقول قائل شنو صار في ليزي سافي نتاع بيجو؟ بيجو عملت ان ارغيومون ما صارش قبل في لي بيكاب. 5 سنين غارانتي و 400,000 كيلومتر باش الكليونتيل نتاعها تحس روحها معناها اون سيكوريتي.
0: أيوة.
3: وتفيق اكثر واكثرين الموديل هذا. هذا شيء كي امباكتي لي فونت والنتيجه موجوده في لي شيفر. 245 كهرباء 36% بار دو مارشي في شهر جويليا. دونك نشوفوا الانتريك باش يقلب شويه معناها المشاميه باش يقلب شويه لي ستاتستيك من هنا لاخر العام. ونقعدوا نتابعوا لي ستات ونشوفوا شنو باش يصير في السوق التونسيه. المبيعات زادت في لي سيغمون الكل. فما معناها ليجير اوغمونتاسيون ونستناو انه باش يكون فما ريكور في لي نوفيل ماتريكولاسيون عام السنه.
0: نشكرك برشا يا اركان يعطيك الف صحه. احنا نتقابلوا الجمعه الجايه.
3: الجمعه الجايه ان شاء الله.
0: نورتنا يا سيدي. يلا نرجعوا لكم.
2: توت اوبسيون مع اركان.
1: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.

0: برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، وربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبارتين العشرة سنت عليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 13000 وبرتاج الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين في الصيف على موزايك فام. فرحتك تسوى برشا كادوات. العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر 24 بغفا للموسيقار محمد علي كمول وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كمرة.
1: يا كمر الليل أنا كنت الويل
0: إكليل القفصي وأنت بن سعيد
2: ركب على حمراء.
0: العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتيان، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القيبي.

0: تخيل في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة. مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn, حل لابليكاسيون كاشي, ادخل بايمون اي ريشارج, انزل على انسكريبسيون سكولير, كونفيرمي الخلاص, وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كي ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور, وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 ديز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
1: لا بدنا نروح
2: لديفا هيفا وهبي بتونس.
3: لديفا هيفا وهبي
2: تنظم ودادية بلدية كارتاج بالشراكة مع وكلاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي.
4: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب شو المطلوب.
2: وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع

0: ارجعنا لكم توا ال 11:29 دقيقة. يلا خلطنا لفقرتنا إدبارة سيفي.
1: إدبارة سيفي. إدبارة سيفي. مع الشيف وفيق.
0: أهلا أهلا أهلا وسهلا بالشيف وفيق. لبس عليك.
2: شكرا جزيلا ومرحبا بيك.
0: أنا حسيت فيك, حسيت بيك ضعفت. ما فهمتش يا إيكم. ضبط
2: ضبط إن شاء الله خير. ما شو ما متخبي وراء الكاميرا وراء
0: فما هكا حسيتك هكا هلا ماشي تضعف
2: رجيم.
0: قلت رجيم يمكن معناها هذيك الحرارة القبة الحرارية.
2: لا بصلي علي بي ما بينات
0: الحرارة مفعولة.
2: ما بينات الحرارة اللي البرة والحرارة اللي عنا في الكوجينة. لا
0: انت يا ربي معاك.
2: لا جراتوين احنا سونا جراتوين.
0: آه انتم الحمد لله بسم الله راك مستانس.
2: مستانسين
0: تاخذ فرد على روحك نورمال.
2: الحمد لله الحمد لله.
0: اي سيدي اعطينا منو هكا صيفي.
2: نبردو نبردو
0: اي نحبو نبردو
2: نبردو. ما تعرف فما في الصيف زاد كيف كيف قبليك حكينا في حكينا في في
0: الاوف
2: قلت لي على الغاسباتشوات وكل شيء اللي سوب فرواد
0: فرواد.
2: تعرف عندنا موجوده في الكوجينه التونسيه اللي اسمها المريسه.
0: المريسه
2: المريسه اللي هي موجوده في الجريد. موجوده في الجريد.
0: تحيه كل اهالينا في الجريد. سلم عليهم كل
2: عندهم المريسه اوكي. وعندهم سلطه اخرى اسمها اللوسه. مش نعدي دو باساج هذا نحن متعدين من المريسه واللوسه. كيما الغاسباتشو يعملوهم ليزاندالو يعملوهم كل شيء اللي هي الطماطم والفلفل. الطماطم والفلفل والبصل ويحطوا فيها ديزير ويحطوا فيها الخبز القديم ويحطوا فيها القارص وكل شيء ويرحيوهم هما. هذيك سي الغاسباتشو ولا سوب فرواد وكل شيء. نحن عندنا سلطه زاده كيف كيف هذيك تتعمل اما المريسة ولا اللوسه ولا الرضخه.
0: ايوه
2: اون فيت هما ياخذوا المريسة اما مروسه معناتها فهمت كيفاش
0: الطماطم
2: بصل ثوم وكيف فما شكون يحط فيها طماطم معجونه فما شكون يحط فيها كرويه فما شكون يحط فيها كمون وعصر قارص وتتعمل بالمهراس ديريكتومون. دونك تسيب الماء نتاعها ويحطوها كاريمون في بلاصه بارده وتتاكل زاده بارده.
0: تتاكل بارده
2: فوالا. دونك الحديث الموجوده في الكوجينه التونسيه اللي هي اللي هي اللي هي فوالا اللي هي المريسه. نحن نعملوا شنو سلطه اخرى نشوفوا في اللانزاس قاعد موجود وقاعد يضمحل من من تونس. اللانزاس اللي هو مش موجود برشا برشا مي تقعد ديما معنا غله اللي هي مزيانه ونحبوها
0: ومش هي
2: صحيح. مش نعملوا بها سلطه
0: سلطه
2: مش ناخذوا شويه سلاد رومانك الطويله هذيك نتاعنا. راي سلطه الخضره في الصيف راي لونها اصفر بيضه اذا ما تكون بيضه. الدخلين لازمك تاخذ لابارتي الفيرت من برا راي مره شوي ما تتلوحش هذيك تتعطى للفكرون ولا تعمل بها ولا تعمل بها انت زاده صوص. تعمل بها صوص تقصك الاخضر هذاك جويد هكا وتخلطه بالمايونيز. عندك مايونيز افيك لي شوت نتاع السلاد فيرت تعمل بهم لي كلوب ساندويتش وكل شيء. دونك سلطه الخضره نحطوها في الكلاصون تبدا بارده شويه في الفريجيدير. ناخذوا لانزاس نتاعنا نقصوه عنا بارتي نيه نحطوها دي لاميل هكا عصره قارص فوقها وشويه زيت زيتون نحضروها من تو للسلطه. نعملوا لا ميزون باس للسلطه والثاني نعملوها امام شويه ولا ليجيرمون كاراميليزي. نحبوا ياسر نحن كل البوم كاراميليزي البوار كاراميليزي وكل شيء يجي مليح مليح مع الجبن التونسي نتاعنا ولا الجبن الازرق اللي موجود في تونس في كوسوسوا اللوكال ولا كوسوسوا البراني. نحبوا اللوكال نحن ديما خير. دونك سلطه خضراء زوز انواع لانزاس. ناخذوا الدجاج نتاعنا صدر نتاع الدجاج نحطوا عليه شويه ملح شويه فلفل اكحل شويه موتارد نحجموا نحطوا نعناع نجموا نحطوا بيستو وكل شيء. نقليهم فاس ا فاس بي فاس ا فاس بي نخليهم يبردوا مليح مليح ونقصوهم جراير جراير. ومن بعد اون كومبوز اون سلاد ومش لازم نفوحوها كالعاده من الاول. نحطوا المارينا دابار السلطه خضراء الدجاج اللانزاس نتاعنا شو التصويره محلاها ونزيدوا عليها كلكو الفرماج سارديني نتاعنا ريغوتا انا شاي حكي تحط ريغوتا تخليها تشيح في الفريجيدير ان سيرتان مومون تولي يابسه وتمليح هذيك
0: راهي بنيه
2: صحي تستقطر وتمشي للجبن فهمت تولي غاديك تولي يابسه شويه. دونك نحطوها في السلطه نتاعنا. وبعديك بالنسبه للفواكه الجافه تبارك الله عندك العصيده جايه اللي متهريه يعمل لك غمض عينيك اغزل للعصفور وهز شويه زوزه وشويه بوفري وكل شيء. دونك ولا انت اللي عطى السلطه هذه الفينيغريت نتاعها تري سامبل. نعملو اون سيترونيت تسمى سيترونيت قارص زيت زيتونه طرف موتارد ملح فلفل اكحل وسنه ثوم وبالفرقيزه تتعمل على روحها وتتحط فوالا. هذه لونتري نتاعنا.
0: هذه لونتري نتاعنا. نمشي طال بلا برينسيبال.
2: بلا برينسيبال نشوفوا الايمات هذه الكروفيت موجوده ورابخه كيقولوا رابخه رابخه معناها تلقاها من 16000 الصغيره المقلوبه للصغيره بالكل. تلقى الكروفيت روج اللي هي كي نحن نقولوا الديامونت نتاع الكروفيت في العالم. الكروفيت روج الصغيره كي من هكايا اللي هي في الامبورتاسيون كل توصل حتى 30 و35 وكل شيء. دونك ناخذوا نحن كيلو راهو كيلو يعمل لك تبارك الله ما شاء الله كسوسوا في الروج والمقلوبه راهي السومه نتاعها راهو باهي مش نعملوا روز بالكروفيت ساهل ياسر ياسر. ناخذ الروز نتاعنا اول حاجه الروز باش نطيبوه في الماء اوكي. بالنسبه للي ماهوش ماخو باك بلس 4 بالنسبه للكويسون تاع الروز فك عليه من المشاكل ياخذ ماء يحط فيه شويه ملح يخليه يغلي على روحه كان يحط فيه شويه كركم كان يحب يحب يحط فيه اي حاجه ايليمون اروماتيك يرمي الروز كان يطيب في المكرون فك علينا من المشاكل لا لا لا عجن لا الفور حرق ولا حد شيء نطيبه غير درجين اوكي كالعاده نخليه درجين من زين صحيح باش باش ينجم يشرب الصوص اللي حشنا به. ناخذ الكروفيت نتاعنا نحيو الراس كالعاده نخدموا الصوص نتاع الراس نخدموا الصوص نتاع الراس نعملوا اون صوص تبدا الصوص نتاعها روزي شوي دونك طماطم معجونه شويه سفنيريا شويه بصل شويه ثوم يتقليو مع الريوس نتاع الكروفيت نزيدوا عليهم شويه طماطم فريش كارابي نخليوها تيب نصفيوها الكل كل نصفيوها ونخليوها هذيك مش نعملوا بها الصوص نتاعنا نحنا اش قعدت لنا قعدت لنا الكروفيت النيه وقعدت لنا شويه فلفل ناخذ فلفل اخضر وفلفل احمر مش لازم يكونوا حارين برشا وشويه بصل سي اون غارنيتور تسمى اون غارنيتور اسبانيول بالنسبه في الكوجينه العالميه دونك فلفل وطماطم والبصل يبداو سوتي ناخذوا المقله نتاعنا شو باش نعملوا في المقله نتاعنا حطوا زيت زيتونه سنه ثوم فلفل برعبيت نقليو كل شويه فلفل موزوز نتاعنا نحنا المكوش هذايا نصوتيوها هكا شويه مليح مليح نرميو الكروفيت نتاعنا النيه دونك دوما ما هي تاخذ التحميره الاولانيه نحطوا الفلفل والطماطم والبصل زاد كيف نخليهم يتشرملوا شويه من غير ما نطيبوا برشا برشا الكروفيت نحطوا الطبقه الاولى نتاع الروز نتاعنا وفي الاخر بكل نسقيوها بك الجو اللي حضرناه الاولاني اللي هو يبدا سخون زاد كيف ومن بعد نغطيوه نخليه تمشي سله سله تتجمر بشويه بشويه وتبدا شايح ملوطه وماهيش بايله نقولوا نحنا روز بالكروفيت بنين ياسر ياسر وساهل بعد التفويح نتاعو التفويح نتاعو كما تحب انت ملح فلفل الاكحل فما شكون يحط شويه ريسه عربي فما شكون يحب يخليها على روحه صحيح هذيك هي سي با ماهيش علم صحيح بالنسبه للكوجين
0: اي ذوق نجيو تو للديسير
2: ديسير خلي خويا نعملوا كلمه الناس الكل خلينا نعملوا عصيد عصيد عصيد عصيد
0: نمشي برك
2: عصيد هكا تو قعدنا كنا احنا مانيش نعملوا عصيد اميره تحب يضحكوا علينا قدام العباد نقعدوا الوحيدين في العالم ما نحكيوش على عصيده
0: اي سيدي نحكيو عليه
2: برا نعملوا طرح عصيد
0: اي سيدي
2: ابار زقوق ما تبيعه كل شيء مش عامل عصيد بوفري وتاع
0: بوفري تقول فيها كانك تحكي على تمشي على القلوب مثلا
2: ولا هكا تو لازم تفيقنا
0: اي به
2: اي حاجه باش نقولوها باش مش حتى زقوق ومش ناقص ولد عمت البوفري
0: ايوه
2: صح عليه وكا دونك التريز اسمع تريز امبورطون باش تعمل الروسيت نتاعك اللي انت البوفريو نتاعك ولا اي اي اي فروسيك باش تعملو يزمو كي ترحى يتنفخ اوكي يزمو يتنفخ على الاقل 24 ساعه في الماء الكميه نتاعك حاجتك بها حاجتك انت مثلا نقولوا باش تعمل 200 غرام نتاع بوفريو اول حاجه تاخذو ني على روحو اخدمو وحدك عرجو بشويه بشويه في نار هاديه يزمو يتحمر في نار هاديه مش مسايبش الزيت نتاعو وكل شيء يبدا ليجيرمون دوري هكا يبدا كالامبري بلوتو كل عنبر اللون نتاعو يخليه يتحمر مليح نخليه يبرد نضربوه فك الميكسير نتاعنا فما شكون يزيدوا نقطه صغيره زيت باش يعاون ما هو البنت كي يخرج واحد واحد الزيت نتاعو صحيح من بعد نحطه قداش نقولوا نحن اتر ونص اتر ونص ماء اوكي عليه 150 غرام نتاع بوفريوا عليهم 70 غرام نتاع نشا ولا نتاع فرينه دو بريفيرونس فرينه هذوما نبيتوهم ليله في الفريجيدير
0: في الفريجيدير
2: اوكي بعد ما نمكسيوهم نعملوا ميكسيو ونصفيو كل شيء نعملوا لهم ليله في الفريجيدير خليه يشد روحه مليح مليح مليح مليح ومن بعد من غدوه يتخدم تبدا على نار هاديه من اللون يعمل الغلوه الاولانيه وراهي العصيده ماهيش كريمه كما حكينا فيها مرة اللي فاتت العصيدة راهي تتخدم راهي تتخدم زعما شوية رياضة تعصيد مش جوست عقادت لك بالفوي تقدها ديريكتومون فما شكون يعمل طريقة أخرى اللي عنده البات نتاع النوازيت مثلا عنده كلي بوات فيهم لي بات نتاع النوازيت اللي موجودين في السوق ولا عمل بات نوازيت
0: وحده
2: كيفاش تعمل؟ تعمل كأنك تعمل في العصيدة البيضة نتاعك أنت معناها تاخذ ماء والفرينة تخدم العصيدة نتاعك فيها تشيشة ملح تخدمها مليح بالمدلك حتى تعمل العصيدة نتاعك البيضة كي كملتش العصيدة البيضة وقعدت لك تصب عليها البات نوازيت تعاود تخدمها مرة أخرى تعاود تخدم مرة أخرى وتصب عليها الماء سخون وتخليها تمشي لروحها عندك عصيدة نتاع بوفريوة عصيدة نتاع البوفريوة الأكثرية حطوا فيها شويه ما زهر مش لازم برشا عطر شيء خطره قوي وفي الاخر شويه مكسرات وشويه الوان وشويه كل شيء تعطيك عصيده بالبوفريو وكهو تبارك الله سمعنا كل شيء نحن سمعنا القلوب وسمعنا الريحه وسمعنا العصيده قريب تاع الفول حسيت صح عليهم صح عليهم صح عليهم يبدعوا خلي على ربي
0: خلي نبداو
2: صح عليك
0: يعطيك الصحه يا شيخ نشكرك برشا نتقابل الجمعه الجايه ان شاء الله مرحبا بك انا نرجعوا لكم

0: والسهريات من غير ما تخمم. بلاستك معانا ملا ما تبدلش الموجة. تبع الموجة مع ساوس الغريبي كل سبت واحد من نص النهار لستة متاع العشية على موزيك فم.
1: جيت زاير زاير.
2: بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس، تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تذكرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس إي بودابرود.

تواصل السهريات الصيفية في مهرجاناتنا. خليني أعطيكم فكرة على سهرات لحد 23 أوت 2026 الليلة في بروجرامك. بروجرامك في مهرجان قلعة الأندلس الدولي بولاية ريانا. الموعد باش يكون مع الفنانة شهرزاد إهلال في سهرة فنية تونسية. في المهرجان الصيفي بدوار هيشر من ولاية منوبة تتواصل فعالية الدورة 35 والاختتام الليلة مع الفنانة ريم الكافية. أما في مهرجان جرمدة بصفاقس الموعد الليلة مع عرض مغني الراب يونغ إغزاد.

11:55 دقيقة اخلطنا إلى نهاية برنامجنا. كل الفريق يسلم عليكم، شاكر في استقبال التليفونات، إيهاب زميلنا في الإخراج الرقمي، دالي مخرج البرنامج، غسان معد البرنامج، سيف الدين مهري زميلنا من قسم الأخبار، فهمي البرهومي زميلنا من قسم الرياضة، فاطمة عبد الرحيم سمعناها في دقيقة حظ، أميرة العسكري سمعناها في نوتري بلوس، أركان بن فضل كان معنا في دوتوبسيون، والشيف وفيق سمعناه في إدبارة سيفي، والعبد لله ميرا سلم عليكم ونقول لكم هنا نهاركم طيب، نهاركم أسعد ليام، وقعدوا معانا شوي آخر تلتحق زميلتنا سوسن الغريبي ساسوكي كما نعيطولها هوني، وكامل فريق برنامج تبع الموجة، تبعوا معها زد انتوما الموجة مع سوسن ساسون ويحكم سخانة، الله غالب تو كل شيء يتعدى ما يدوم حال، يلا باي باي.

0: نعيشوا الثقافة بطريقة مختلفة.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف، عرض زيارة السيني النجمي بالمسرح الدولي بالحمامات. وذلك أيام 28، 29 و 30 أوت. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحمامات أو على تذكرتي.com. بمساهمات بودا برود وموزايك فام.
2: راديو موزايك فام تونس. الأخبار.
3: مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يطلع خلال زيارة أداها مساء أمس إلى سد نبهانة بمعتمدية تسبيخة على وضعية الموارد المائية بهذا السد وعلى جملة من المسائل المتصلة بحسن استغلال الموارد المائية والتصرف فيها. ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، رئيس الدولة يشير إلى انطلاق أشغال جهر الأودية التي تصب في السد بداية من الأسبوع القادم، لا سيما وأنه لم يشهد أي عمليات صيانة منذ 2013، مؤكدا في الآن ذاته أن ما يحصل من قطع للماء والكهرباء في هذا القيد الحار ليس بالأمر الطبيعي وفق تعبيره.
4: العديد الإنجازات الأخرى لابد أن يتم القيام بها في أقرب الأوقات. عندي البرنامج الكل تبدأ حوالي الأسبوع القادم إن شاء الله.
5: اليوم سيد الرئيس بتوجيهاتك مش نعملوا كيراج من بداية الأودية بتاعنا بسد نبهانة وبتتنظف الكل كده اللي زونجا موجودين تو دخلوا للسد دي جات نجل حتى توصل.
4: لا شفت العدد من الصور والأعمال مش تبدأ الأسبوع القادم إن شاء الله.
5: غدوة تبدأ غدوة جهر الأودية مش يبدأ من غدوة.
4: ما كناش نوصل للوضعية هذه لو تم التعهد من 2013، واللي كان ترتيب آخر وترتيب مرتبط بترتيب الجهات اللي تحطتها في الداخل الدولي
5: تدخلات،
4: ولكن تو لازم التدخلات تدخل بسرعة.
5: سيد الرئيس طولت 64.6 مليون متر مكعب.
4: هذا تو مش الحالية بعد إنجاز
5: وتو معاش حتى قطرة ماء مش تضيع خاطر مش يتم جهر الأودية مش يوصل إن شاء الله.
4: وضاعت حقوق الشعب وحقه في الماء، حقه في الهواء، حقه في التعليم، حقه باش يعيش حياة كريمة في كل مكان. واللي يحصل في عديد المدن داخل الجمهورية ما حصلش بصفة طبيعية، وتعرف العديد من الدقائق والتفاصيل المتصلة بقطع الكهرباء وبقطع الماء بصور موثقة، وبطبيعة الحال لابد أن يتحملوا مسؤولية قدام الشعب التونسي.
3: وضع حجر الأساس لمشروع بناء مركز معالجة الأورام السرطانية بالمستشفى الجامعي بجاب الصباح اليوم بحضور كل من المستشار الاقتصادي بالسن الشعبية يانغ يونغ والمدير العام بوزارة الصحة دكتور وليد نعيجة ووالي جابس والمديرة الجهوية للصحة، بالإضافة إلى عدد من نواب ولاية جابس. ويأتي هذا المشروع في إطار التعاون التونسي الصيني بتمويل صيني في شكل هبة تشمل البناء والتجهيز بكلفة تقديرية تناهز 40 مليون دينار، حيث ينتظر أن يعزز منظومة علاج الأورام في الجنوب من خلال توفير خدمات متخصصة تشمل العلاج بالأشعة والعلاج الكيميائي والتصوير الطبي والصيدلة والمخابر، بما يخفف عن المرضى عن التنقل إلى ولاية أخرى للعلاج. في تطورات الشأن الدولي، مصادر طبية فلسطينية تفيد بتسجيل 6 جرحى في غارة إسرائيلية على بلدة زويدة وسط قطاع غزة. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء يقول في بيان اليوم إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران غدا الاثنين لمواصلة الجهود الرامية إلى إحلال السلام والأمن في المنطقة. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقر اليوم الأحد بأن المجتمع الإيراني يواجه ما وصفها بصعوبات عدة، فيما تعتزم الولايات المتحدة تجديد ضغوطاتها على اقتصاد الجمهورية الإسلامية بفرض سلسلة جديدة من العقوبات عليها. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي يؤكد أن كل من روسيا وأوكرانيا بصدد تطوير نسختهما الخاصة من شبكة الاتصالات بالأقمار الاصطناعية ستارلينك المملوكة لإيلون ماسك. وقال زيلنسكي في تصريحات نشرت اليوم أن الروس يطورون مقابلهم لستارلينك بالتعاون مع الصينيين، وهم يتوقعون إنجاز المشروع بحلول ديسمبر 2026. في التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، طقس حار وقليل السحب بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية بالمناطق الغربية للشمال والوسط، بعد الظهر تكون مصحوبة بأمطار. الحرارة في ارتفاع ملحوظ وتتراوح القصوى عامة بين 42 و47 درجة مع ظهور شيلي، ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية للشمال والوسط وبالمرتفعات حيث تتراوح القصوى بين 37 و41 درجة. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع سوسن وكامل فريق برنامج تبع الموجة. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: اللي رجعونا العام 2013 مع المرسو هذايا ستولين دانس واللي سمعتوها على وزعي كفام في التابع الموجة وقيت بونغوت بونغوت. ايه تو سويت نعطيكم فكرة على احوال الكياس بالنسبة للناس اللي ماشيين المرسى مثلا راهو باش يلقاو فما اكتظاظ في شارع علي بلهوان راهو مش شرطين دونك اللي داخل المرسى واللي خارج من المرسى ديريكسيون تونس العاصمة وفي شارع بن زارت الحركة تثقل شوية في مدخل القنطرة وشارع لو فيو بور واللي ماشي الغار الملح راهو فما بوشون بون نجم نقولوا عليها ثقيلة شوية حركة غديكة في مستوى عوجة نتصور للناس اللي ماشي غير ملح سيبون تعودت اللي راو في عوجة راو باش يلقى حركة ثقيلة شوية نذكركم سينون اللي راو فما أشغال في مستوى البارك متاع فريقيا دونك اللي ماشي لسوسة ياخو احتياطاته كيف كيف زادة للناس اللي مروحة من سوسة وفما زادة حركة ثقيلة في جرومبيليا على الطريق الجهوية والحركة مسرحة في بياج مورنيغ للناس اللي قصد ربي للحمامات وديما نعمل عليكم تبعثونا تصور على نمر واتساب موزايك فام واللي هو 23 513 ألف باش ناخذوا فكرة على أحوال البياج غديكة يلا ندرا الحركة ثقيلة وإلا مصرحة غديكة فما صفوف وإلا ما فماش صفوف دونك انتوما اللي تقولونا أتخافيغ تصور اللي تبعثوهم على نمر واتساب موزايك فام 23 513 ألف. هذه كانت بوان غوت بوان غوت.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: نذكركم لشوية آخر باش نعطيكم أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبة للناس اللي قامت توا تقول لك أنا ماذا بيا نعمل تبخيرة ما زيد ما نعرفش يلا ترى الطقس سخون مش سخون البحر يعوم وإلا ما يعومش. كوتي موزيكا استناو جينيفر لوبيز في غنية رجعنا العام 2003 سورتو لو كليب ميتيك متاحة وقت هي تبدأ هكا في البحر وكل مرة هكا تنحي في الذهب متاحة وتنحي في الحاجات اللوكس على الآخر. المورسو اسمه لاف Don't cost a thing على موزايك FM.
2: Visiter. مع جي ان في ديما فما جديد للتوانسه المسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش كانت ريزيرفي قبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر مش هذا برك وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم كانت ريزيرفي الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس مي لا فيش تستناو ريزيرفي من توا على gnv.com.
1: لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج سهرة عملاق الأغنية العربية الفنان القدير لطفي بوشناق.
3: يا لله وينك توحشت وزينك الشوق فناني والكاس تعب
1: والفنانة التونسية رنا زروق.
4: يا ريتك فهمني كنت زي ما بفهمها.
1: لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشرة ليلا.
5: ناسايا حبك وانتي ناسايا.
1: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشادي الإقليبي وعلى موقع

0: الدنيا علمتني بون شنو علمته بيان سور كان سمعت الاغنيه تعرفوا الجسار شنو اللي علمته الدنيا دونك المرسو هذايا سمعتوها على موزايك اف ام في تبع الموجه وقايه بوان بياج
1: بياج صور وبارتاجي معنا البياج.
0: ميرسي على التصاور اللي قاعدين تبعثوا فيهم وبعثتوهم على نمر واتساب موزايك 23 513 ألف. كيما رياض وانيس اللي بعثونا تصويره متاع بياج مورنيغ قالوا اللي راهو البياج ماهوش معبي برشا اي طون ميو بيان سور. قالوا لي اوك شويه توسع بال الناس الكل تو تتعدى نفس الحكايه قالتها مريم. هي زاده بعثت تصويره. سينو نحب نسلم برشا على مالك وبيرم العجيلي اللي قالوا لنا انه البياج نتاع مورنيغ راهو مسرحه كيف كيف بعثوا لنا التصويره. ميرسي لهادي زاده اللي بعث تصويره نتاع بياج هرقلة اما قال اللي راهو القدام فما دي ترافو او كباش ناكدوا على الناس انها تاخذ لي بريكوسيون نتاعها. سينو خارج الموضوع هذايا نسلموا على عربي النيشي. تو انا قلت لكم ابعثوا لنا عرفت حس نحس روحي كالاستاذ عرفتك الهوم وورك. يا سيدي ابعثوا لنا تصور البياج يا اخي. قال عربي النيشي مشى بعث لنا تصويره نتاع الجرده نتاعو عامل بالونسوار وعامل اونسانت كبيره على الاخر فيها الصوت نتاع موزايك. اوكي ميرسي يا عربي ما ويني تصويره البياج هذا كل خارج الموضوع عرفت خش عليا انا معلمه من عشان مثلا استاذه نتاع تاريخ قلت له ما احكي لي على من عشنو الحضارة البيزنطية يقوم يحكي على حضارة الرومانية من عش أي حضارة من الحضارات عرفت بالحق ما تفهمش وإلا ده في الجغرافيا يقولوا يحكي لي على البرازيل يحكي على أمريكا دونك بالحق الحكاية ما تقبلش بعضها. مي كمان نسلم عليك برشا برشا يا عربي ونسلم على كل واحد قاعد يبعث لنا في مساج يبعث لنا في تصوير على نمره واتساب موزايك 23 513 ألف. هذه كانت بوان بياج
1: بياج صور وبارتاجي معنا البياج. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: وبالنسبة للناس اللي تحب تاخو فكرة على أحوال الطقس شوية آخر مش يكون عنا بوان ميتيو. سينو نخليكم مع بحب الناس الرايقة رامي عايش أحمد عدوية شوية آخر الناس الرايقة
2: من الاخر ومن غير مقدمات في أشقة السولد نزيدو على الميسول. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30% to 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان أشقة ولا في السيت ha.com.tn. أشقة توس بور لا مود لا مود بور توس.
3: بعد غياب دام أكثر من 20 سنة يعود الفنان العربي بهي سلطان على مسرح كارتاج وذلك يوم 11 سبتمبر في حفل ساهر من تنظيم 3SG Entertainment.
4: صاحبي يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي.
3: تبيعوا التذاكر في شبابيك مدينة الثقافة المسرح الأثري لكارتاج وعلى الموقع الإلكتروني تسكرتي.تن بمساهمة 3SG Group GNK Events Hoover Golden Cartage Déclic لافيشات أوميجا بوب جروب نيو بوب قناة التاسعة وموزايك فام.
1: تابع الموجة

0: لك تباعا سمعتوها من عند شيرين على موزايك اف ام في تبع الموجة وقيت بوان ميتيو. وجانا ميساج على نمر واتساب موزايك 23500 و13000 من عند أنيسة اللي قالت يا سوسن ماذا بيا تجاوبني إلى ندرا قاعدين نمروا بموجة حر كيما اللي مرينا بها الفترات اللي سبقوا إلا لا أنا الحقيقة ما نجمش نجاوبك هذاك علاش اتصلت بليلة يحياوي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي وهو معنا بيان سور. أهلا وسهلا بك بليل نورتنا.
1: أهلا وسهلا بك سوسن مرحبا بك ومرحبا بك مستمعين موزايك.
0: مرحبا بك بليل. دونك أنا ماذا بيا كان جاوبوا المستمعة هذية قالت لندرا احنا قاعدين نمر بموجة حر وإلا لا
1: نعم موجة حر
0: هاي
1: عطينا تفاصيل إذا كان هي معناتها تفوت الدرجات أو معناتها كما نحكي ولا في المتوقع درجة الحرارة القصوى كي تتجاوز معدل معناتها بين 7 أو من أبارتير من 6 إلى حدود معناتها وأكثر معناتها 10-12-14 درجة ندخل في موجة حر. أما لازم تكون معناتها على 3 أيام وتكون في درجة حرارة القصوى وفي درجة حرارة الصغرى زي ما معناتها اللي سوي اللي عنا وبعد يختلف معناتها درجة الانذار متاعها على حسب الفارق للمعدات العادية. إذا كان الفارق يكون أقل من 6 درجات درجة الانذار تكون في اللون الأصفر وإذا كان الفارق أكثر من 6 درجات معناتها تكون درجة الانذار في اللون البرتقالي. هو الحال اليوم اللي بدت فيه درجة الحرارة معناتها شهادة ارتفاع ملحوظ معدات عادية تقريبا على أغلب مناطق البلاد تجاوز بين 6 و10 درجات. اليوم القصوى باش تكون معناتها في أغلب المناطق بين 42 و47 درجة مع ظهور الشهيري تبقى أقل شوية خاصة معناتها في بنزرة نابل وجهة الساحل وكذلك في المرتفعات الغربية بين 37 و41 درجة. في تونس اليوم باش تكون تقريبا في حدود 42 درجة 41 درجة بفارق معناتها 8 درجات عن المعدل العادي لهذه العشرية اللي في شرق أوت معناتها بالنسبة لتونس اللي يكون معناتها في حدود 34 درجة معناتها اللي هو العادي 34 كدرجة حرارة القصوى. اليوم معناتها نحكي على 41-42 أما ما ينفيش ماهيش موجة حر استثنائية كما اللي عشناها في جويلية.
0: نجم نقمنوا الناس بالحكاية هذي
1: ما نجم نوصلوا مع درجة الحرارة اللي 48 و49 واللي سجلنا فيها أرقام قياسية في جويلية باش تبقى صحيح سخونة مرتفعة درجة الحرارة وعلى إلى حدود ما تنهي هذا الأسبوع مع نهار الجمعة السبت إن شاء الله تبدأ تبدل الانفراج إن شاء الله بشوي بشوي.
0: دونك جمعة كاملة فما ارتفاع متاع درجة الحرارة بيه نحكيه على حالة الطقس بلتو حالة البحر يعوم ألا لا
1: البحر بالنسبة لليوم بش يكون معناتها مضطرب بالسواحل الشمالية نظر معناتها لهبوب طائرات هوائية اللي بش يكون القطاع الجنوبي جنوبي شرقية توصل معناتها خاصة العشية لحدود 50 كم/ساعة في اضطراب حالة البحر خاصة في السواحل الشمالية. بالنسبة للسواحل الشرقية هو بش يكون قليل الاضطراب بلا مضطرب يعوم ما يعومش نشوفه ديما تبعد نصائح عند الحماية المدنية. أما هذه معناتها بالنسبة لنا نحن كسرعة الريح وحالة البحر عموما خلال هذا اليوم والأيامات القادمة زاد كيف غدوة تقريبا بش يكون معناتها قليل الاضطراب وش بعد شي تواصل معناتها هذه إلى قليل الاضطراب الأيامات القادمة إن شاء الله. ما في زاد حاجة أخرى سوسن ثم معناتها نشاط الخلايا الرعدية كما البارح تقريبا اليوم العشية بش يكون ثم بعض النشاط الخلايا الرعدية اللي بش يكون خاصة في المناطق الغربية للشمال الوسط بالتحديد الكيف السليانة والقسرين تكون مصحوبة أيضا ببعض الأمطار وغدوة كيف زاد نشاط الخلايا الرعدية اللي بش يكون موجود خاصة بالوسط الغربي مصحوبة كذلك ببعض الأمطار ثم انخفاض طفيف غدوة خاصة درجة الحرارة أقل بدرجة درجتين مقارنة باليوم. نعطيك إكزامبل اليوم تونس كما قلنا نحن بريفيو 42 غدوة تونس 40 وبعد غدوة 43 دونك ثم بيس صغيرة غدوة معناتها ب 2 دوغري وبعد غدوة أول درجة كيف سخونة معناتها خاصة معناتها الانخفاض هذا باش يكون محليا بالشمال الوسط لكن في مناطق الجنوب تبقى تقريبا درجة حرارة نسبيا مرتفعة معناتها.
0: واضح يعطيك الصحة على كل هذه التوضيحات بليل يحيوي كان معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي هذه كانت بوان ميتيو.
2: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: اي ميرسي لكل مستمع قاعد يبعث لنا ميساج على نمر واتساب نتاعنا 23500 و13000 كيما عملت ياسمين بن عائشة نسلموا عليها برشا هي تو موجوده في البياج نتاع هيرغلا قالت انه البياج الحقيقه مسرح وتحب تعمل ديديكاس لماماتها سونيا وتقول لها رانا مانيش نجريو رانا نمشي وحده وحده راهو في الكياس وتحب تسلم علينا برشا برشا نعرف الناس كلهم هي ديما هكا قلوبها ديما تبدا هكية تقول لكم أمان وما تجري وش وما تمشي وش هكية تسرعوا معناها ما تجري وش دونك واحدة واحدة في الاثنين. نسلم على الأمهات الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا. نتصور نص الأمهات توا قاعدين توا حلين في الكوجينة يطيبوا في كسكسي, فما اللي يقول لك لا خويا أنا كسكسي هذا متاع شتاء ماهوش متاع صيف, أنا ماذا بيا صحن كفتيجي وإلا صحن مقلي وديما ماشي هكاك. أنت كان نسلم عليكم الناس الكل ونحب نعرف شنو فطوركم اليوم. هاي لي دام اللي قاعدين يسمعوا فينا ناخذوا فكرة على الأكلة متاع اليوم المنيو دي جور هكاك نعرفوا شنو باش تطيبوا كيك. النجم نشارككم لحظة بلحظة بيان سور شنو اللي قاعدين تعملوا فيه. وديما نقول لكم ميرسي على لي ميساج نتاعكم اللي قاعدين تبعثوهم على واتساب موزايك 23 513 ألف وشوي آخر. نعطيكم البقعة اللي اخترناها لكم انتوما باش تبحروا فيها في وين التبحيرة. نرجع بكم زيادة العام 2004 ونشوف الموسيقى اللي ضربت وقتها في هيت راوند ذا وورلد. اما نخليكم توت سويت مع جديد تايلور سويفت, المرسو اسمه I knew it I knew you.

0: سمعتوا شوية country music من عند اللانلي في تشوزن تكساس على موزايك FM في تابع الموجة وقاية Hit Around the World. Hit Around the World. تو تسويت باش نرجعوا بكم الموسيقى تاع عام 2004 ونشوف المرسوات اللي ضربت كيما الجمعه هذيا من عام 2004 وفي المرتبه الخامسه نلقاو لين باك من عند تيرور سكويد اكستريم من البوم ترو ستوري. الاغنيه ولات من اشهر اغاني البوب عامتها وعباره لين باك لين باك ولات سيجنتشر نتاع الجروب هذيا دونك هذيا اكستريم من اغنيه لين باك
1: Lean back.
0: Lean back. Lean back. Oh, yo, yo, il s'en croit, il s'en croit. Il s'en croit.

Et en quatrième position, on a le Kawa Upstank, Fi The Weezen, extrait de l'album The Weezen, où il est sorti en 2003, ama وصل لقمة النجاح متاعو عام 2004. المرسو هذايا هو واحد من أكبر لبلاد روك متاع بداية الألفينات.

is you. في المطبخ نلقاو مارون 5 This Love اكستريم البوم Songs About Jane. الاغنيه خرجت عام 2002، اما البريك ثرو العالمي نتاعها كان عام 2004.

وفي المرتبة الأولى كيف كيف نلقاو أوت كاست في واحدة من أقوى الأغاني اللي ضربوا عام 2004، هي غنية هيا. والفان فاكت متاع الحكاية إنه الكليب هو مستوحى من عروض البيتلز في برنامج The Ed Sullivan Show. ملا توت سويت نخليكم مع أوت كاست هيا.

0: ملا جو عملوهم اوتكاست هيا واللي سمعتوها على موزايك اف ام في تبع الموجة وشوي اخر شانجمون دو روجيستر مع عبد المجيد عبد الله وقت يقول حرام تهجر يا طيب القلب وينك هي لهنا موجودة طيبة القلب ها هي قاعدة تحضر في دروتها تحضر في الأخبار متاحة دونك توتسويت نخليكم على الأنسة رقيقة غفران في الأخبار
1: ليتيجون اليوم يحب يتهنى على الكاريان الدار البنوم والمصروف بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل الكل موجود في فيبرتي تي ايتيديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبرتي تي والسلام
2: كورنيش ويكاند
0: محلاه التقديم ميرسي بوكو فما بوكو توشي
3: قصة حب المرأة اللي حبيتها خذيتها معناتها كنت حب معناتها بالحق معناتها علاقة حب نحبها لتوا
4: كي نقعد في قهوة الناس تجي وتسلموا عليا ويبوسوني وتصوروا معايا نفرح كي نشوف العباد معناتها يسلموا عليا ويحبوني ويتصوروا معايا هاي قبلتني العباد
5: اي يعطيني شوية عاطفة ما تحسسنيش لي انا ام في دي وانت
6: تدفع لي كامل عمرك ما كنت
5: فاعل معايا

0: ديسكاونت نعيشوا الثقافة بطريقة مختلفة.
1: تروبيكو كوكو كوكو وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 خوشينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو لعبة غير ملزمة للشراء.
2: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn حل لابليكاسيون كاشي ادخل البيمون اي ريشارج انزل على انسكريبسيون سكولير كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كي ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. We'll be right back.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الجمهورية قيس سعيد يصف انقطاع الماء في عدد من المناطق العالية بولاية المهدية لمدة شهر وعشرة أيام بأنه أمر غير مقبول وغير معقول، مشددا على ضرورة معالجة الوضع. وأشار رئيس الجمهورية خلال زيارة ميدانية أداها إلى ولاية المهدية إلى أن عودة التزويد بالماء لم تكن كاملة، إذ عاد نساق والتزويد بشكل جزئي فقط، معتبرا أن استمرار الوضع بهذه الطريقة غير مقبول.
1: لا تبعد بالضبط، ولكن بالنسبة للمناطق العالية ما ثماش، ولكن ما ثماش ماش جملة واحدة لمدة شهر وعشر أيام، واليوم مش معقول. ما رأى في القيد الحار شفت سلاح وما زالت سلاحات متوسطة
2: بالضبط. احنا دعمنا بالسهريج، حطينا سكر المواطنين بعض الشكل،
1: ولكن عناو كثير
2: عناو كثير
1: ومش معقول ومش مخمول والعطب هذا على السار.
2: كوتا ما هيش مش متكفيش باش الماء يطلع البرج الراس باعتباره منطقة عالية برشا،
1: ولكن فما مناطق عالية أخرى في تونس أعلى من هذه
2: حسب الكوتا اللي يعطينا فيها الساحل في القسم وفيها.
1: بالنسبة للمناطق السفلى نسبيا
2: تشرب نسبيا عادي،
1: ولكن بالنسبة للمناطق العليا تقريبا
2: أي برج الراس هي المنطقة العالية برشا اللي ما نسميهاش الماء، توا قاعدين يتزودوا بصفة عادية من الصباح حتى الخمسة متاع العشية،
1: ولكن عادية نسبيا عادية ما نعناه الكثير.
0: غدا الاثنين تنطلق حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 2026-2027 وفق ما أعلنته شركة النقل بتونس. وقد تم تخصيص 151 مكتب بريد، منها 130 مكتبا بولاية تونس الكبرى، بالإضافة إلى 21 مكتبا بمراكز بقية الولايات. عالميا استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين آخرين اليوم الأحد جراء قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لفلسطينيين وسط قطاع غزة في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، بينما حذرت السلطات الصحية الفلسطينية من تفاقم الأزمة الطبية مع تراجع حاد في إمدادات الأكسجين. وسائل إعلام إيرانية تنقل عن وزير النفط محسن باك نجاد قوله إن إيران اكتشفت أكثر من 7.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز في حقل جنوب إقليم فارس الواقعة في جنوب إيران. من جانب آخر، ورغم الحديث عن بدائل نقل النفط التي تتجنب مضيق هرمز، تظل هذه الخطوط عاجزة عن سد الفجوة التي قد يحدثها أي إغلاق للمضيق، إذ لا تتجاوز طاقتها المجتمعة 9 ملايين برميل يوميا مقارنة ب20 مليون برميل كانت تمر عبر المضيق الذي يوصف بأنه الأكثر حيوية في العالم، وذلك وفق أحدث التقارير. وزارة الخارجية الإيرانية تعلن أن قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير سيزور طهران غدا على رأس وفد رسمي لإجراء مباحثات مع مسؤولين إيرانيين في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والأمن في المنطقة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواعيد تواصل مع سوسن في تبع الموجة. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
3: في تونس تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي، موزايك كفام.

0: برشا ناس يستخيلوه هو فنان فرنساوي اما هو راهو سي ان شانتور بلج اسمه فيليب لافونتين. رجعنا العام 1989 مع المورسو هذايا قلب الذيب كور دو لو اللي سمعتوها على موزايك اف ام في تبع الموجة وقايد بوان روت. نعطيكم فكرة على حوالي الكياس ونبداو بياج مورنيك اللي مش معبي برشا باش نطمنوا الناس اللي ماشيين الحمامات واللي ماشيين السوسة تلقاو تعطيل في البارك متاع فريقيا بعد عين الرحمة. والجماعة اللي ماشيين البنزار تنقول لهم اللي راه فما تعطيل صغير في مستوى منزل جميل بلوتو في البياج متاع منزل جميل واللي ماشي لغار الملح باش تلقاوها مسرحة شوية في مستوى عود جا سينو فما تعطيل صغير في جهة المريزقة الحمامات وكانكم في قربة باش تلقاو سيركولاسيون في طريق الاستاد متاع قربة. وديما نقولكم باش تبعثونا تصاور تبعثونا مساجات على نمر واتساب مزيك 23 513 ألف باش ناخذوا فكرة على أحوال الكياس. هذه كانت بوان روت. بوان روت تبع الموجة الحب جاني جاني هكا باش يغني توليت على موزايك اف ام. وجست من بعده مدام احنا باش نسمعوكم كمان شويه موزيكا نتاع الثمانينات والا نتاع التسعينات شويه اخر نسمعوكم حكيم وقت يقول ولا واحد ولا مية. لا المره هذه قلنا نبدلو هكا ولا اي الوده حلوه يا سبيس انه نقرا فيها ما فهمتش علاش أبغى الجوع بدي أثر عليا. أوكي دوك شوي آخر حكيم الودع حلو يسمى سنة وما قبله تليت على وزهي كفهم.
1: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج سهرة الربوخ والجو التونسي 24 عطر 24 بخفان للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كمرة يكمر وأنت بن سعيد العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتين شبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القيبي.

0: بلدي هكا غنيت كارول سميحة على موزي كفام في تبع الموجة.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: وميرسي على كل مساج قاعد يتبعث على نمر واتساب موزايك 23513000. نسلموا برشا على غسان من جمال اللي عمل تصويره على التابلو دو بور نتاعك رهبت وافيشي 50 دوغري. كهوا يا رب ان شاء الله يخفف علينا السخانه. وليد الخميري يسلم على بنته سليمه من المرسى. سلمى تقول الولدها فاروق كل عام وانت حي بألف خير. اليوم عمل 21 سنه. مونجي شنوفي بعث تصويره من بياج بيجا فلا دونك نسلموا عليه برشا. عزة من أرينا قالت اللي فطورها اليوم مطبقة غوفيزيتي. أنا حبيت نعرفها هل مطبقة غوفيزيتي كيفاش هذي. أنا والله حبيت نشوف التصويرة. صحة أنتوكا وبشفية ليكم. رجب المهداوي يسلم علينا برشا وإحنا زيد نسلموا عليك برشا رجب. دونك فما زيد عينية بعثت لنا تصويرة متاع التابلو دو بور متاع كرهبتها. أنتوكا حلو التابلو دو بور مزيان كرهبتك عرفنا اللي هي لونها حمرة. أما هي حتى الياسمين دونك هي عملت هكاية كابتور متاع الياسمين. صحة بن ريحة الياسمين. صحة صحة عينية. وواحدة واحدة في اثنية بينشور وواحدة واحدة في اثنية للناس اللي ماشية بحر. نتصور في الوقيت هذية برشا فيكم ديريكسيون البحر. ما نعرفش شنو البحر اللي انتم باش تمشيلو. أما احنا عنا ديستيناسيون معينة تكتشفوها توت سويت في وين التبحيرة.
1: وين التبحيرة؟
0: تصور معايا شط البحر قدامك والغابة وراك وريحة الزعتر والكليل في الهواء. وفوق هذا الكل بلاصة عندها حكاية وتاريخ واسم وحده يخليك تسأل شكون هما الأمراء اللي خلوا اسمهم مربوط بالمكان هذا. اليوم باش نمشيو الواحد من الشواطئ اللي مازال محتفظ بالرونق متاعه وبطبيعته. مرسى الأمراء المعروف زادة عند برشة توينسا باسم قصر وسيلة. وجهة في الوطن القبلي تستاهل تكون في برنامجك الصيفي. مرسى الأمراء موجود في ولاية نابل وتحديدا في معتمدية تكلسة وعلى الساحل الشمالي للوطن القبلي. ومن تونس العاصمة المسافة في حدود 60 كيلومتر تقريبا. يعني رحلة تنجم تعملها في نهار من غير ما تحس روحك مشيت بعيد برشا. والبلاصة قريبة زيدة من قربص قرابة 8 كيلومتر. وتكلسة مرتبطة بالطريق بالهوارية وقليبيا وكركوين. يعني الرحلة بيدها جزء من المتعة. تخرج من العاصمة تدخل في أجواء الوطن القبلي سهول حقول وزيتين وكروم. ومن بعد تبدأ تحس بريحة البحر حتى توصل للمنظر اللي يستناك في مرسى الأمراء. أول حاجة تضربك كي توصل هي الطبيعة. مرسى الأمراء مش شاطئ رمل وبحر أكهو. هنا البحر يتلاقى مع الغابة والهضاب والمنظر يعطيك إحساس إنك في بلاصة مازالت بعيدة على العمران والحس. الشاطئ معروف بالرمال الذهبية وصفاء المياه. والجهة عموما تجمع بين البحر والمساحات الخضراء والغطاء النباتي. وحتى ريحة الزعتر والكليل الجبلي حاضرة في المكان. والأجمل إنك ماكش مضطر تعدي نهار الكل في الماء. نجم تعوم تتمشى تعمل بيكنيك ولا حتى تقعد تتفرج في البحر وتخلي التليفون على جنب. وبالنسبة للعائلات المكان معروف كوجهة صيفية يقصدوها الناس للهدوء والراحة. وتتوفر في الجهة خدمات كيف المقاهي المطاعم والمظلات وأماكن للترفيه البحري. مرسى الأمراء عندها زادة جانب تاريخي. في الجهة فما بقايا مباني وقصورات وأثار قديمة مرتبطة بالعهد الروماني. وهذاك علاش المكان مش مجرد شاطئ للسباحة. أما زادة منطقة عندها قيمة تاريخية وأثرية. والتسمية نفسها مرسى الأمراء مرتبطة بحكايات وأثار قديمة في المكان. في حين أنه الاسم الآخر قصر وسيلة تم ارتباطه باستعمال المكان كمقر إقامة لوسيلة بورقيبة في فترة سابقة. ومن فوق المرتفعات القريبة عندك زادة منظر بحري جميل. في الأفق نجم تشوف زمبرة وزمبرتة الزوز جزر اللي يعطيه المنظر البحري لمسة أخرى. إذا تمشي نهار كامل عندك أكثر من اختيار. سباحة وملاهي بحرية قاعدة تحت المظلة وهلا تاخو معاك بانيه متاعك وتعمل قاعدة عائلية في الطبيعة. وإذا تحب المغامرة أكثر الجهة المحيطة بمرسى الأمراء فيها مسالك طبيعية وشواطئ صغيرة وأماكن تنجم تكون مناسبة للاستكشاف والتخييم وبعض الهوايات البحرية كما الصيد والغطس. وكيما سمعتوا مرسى الأمراء بحر صافي، رملة ذهبية، غابة، ريحة الكليل والزعتر، آثار وحكايات، وفوق هذا الكل هدوء يخليك تقول علاش ما اكتشفناش البلاصة هذي قبل. مال المرة الجاية كي تقول وين نمشي للبحر، شد الطريق للوطن القبلي، ومرسى الأمراء يمكن تكون المفاجأة الحلوة نتاع صيفك.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.

0: تبان موجة وقيت حكاية أغنية.
1: حكاية الأغنية، حكاية الأغنية، حكاية موسيقى.
0: هاي الأغنية تبدأ بكلمة بسيطة برشا، حلوة يا بلدي.
2: كلمة حلوة وكلمتين، حلوة يا بلدي.
0: أما وراء الكلمة هذية فما حكاية وطن وطفولة وحنين، ومرأة مهما دارت الدنيا بها قاعدة ديما تشوف مصر بلدها الأول. اليوم باش نحكيو على واحدة من الأغاني اللي وليت مع الوقت غنية كلاسيكية عربية، حلوة يا بلدي متاع داليدا.

الأغنية خرجت عام 1979 ومدتها تقريبا 3 دقائق و33 ثانية، وهي مش مجرد أغنية وطنية بالمعنى التقليدي. أما قبل ما داليدات غني حلوة يا بلدي، كانت غنيت سالمة يا سالمة، أغنية أخرى رجعتها للذاكرة المصرية.

بما إنها غنية مصرية قديمة مرتبطة بالسيد درويش، وتسجلت بصوت داليدا عام 1977، وبعد عامين كهو عام 1979 اتولدت حلوة يا بلدي غنية جديدة تماما، كتبت خصيصا لداليدا، وتحولت هي زيدا الواحدة من أشهر أغاني الحنين. داليدا تولدت في القاهرة عام 1933 وكبرت في مصر قبل ما تبدأ مسيرتها العالمية، وتولي واحدة من أشهر النجمات في أوروبا والعالم العربي. ورغم الشهرة العالمية والنجاح في فرنسا وإيطاليا وباقي البلدان، مصر بقت عندها حاجة خاصة برشا، بلاد الطفولة والذكريات والجذور. ولهنا تجي حلوة يا بلدي. المثير في الحكاية إنه الغنية ما تحكيش فقط على الوطن، تحكي زيادة على الحب، الفراق والذكريات.

الكلمات تربط بين البلد وبين أول حب وأيام زمان والبعد والرجوع. يعني كلمة بلدي في الغناية تولي تقريبا كيف كلمة حبيبي، حاجة الإنسان ينجم يبعد عليها أما ما ينجمش ينساها. أما علاش الغناية عاشت سنين هذوما الكل؟ على خطرها ما قالتش فقط أنا نحب بلادي، هي قالت حاجة أعمق، إنك تنجم تسافر، تنجم تنجح، تنجم تعيش في بلاد أخرى، تنجم تبدل حياتك كاملة، أما فما أماكن وأصوات وذكريات

ومن بعد قرابة نصف قرن مازالت حلوة يا بلدي حاضرة، ومازالت الجملة البسيطة هذية عندها نفس المفعول حلوة يا بلدي، على خاطر في الأخير مهما تبدل الوقت ومهما تبدلت المدن ومهما بعدتنا الحياة، ديما فما بلاد أولى، بلاد تسكن في الذاكرة قبل ما تسكن في الخريطة. وهذه كانت حكاية حلوة يا بلدي، غنية داليدا اللي غنت بيها على مصر، أما خليت كل واحد فينا يغني في قلبه على بلاده هو.

نهار اثنين نهار ثلاث وقفت غادي كنفهمش عليها عندها مشكله هي مع كامل ايام الاسبوع. دونك سمعتوا داليدا في غنيه وصلتنا ولا بلوتو رجعتنا العام 1979 ليسي موا دونسي وصلتنا للماضي ساعه و58 دقيقه وشويه اخر. نسمعوكم سلطان الطرب جورج وسوف وقت يقول حبيبي كيدا بلا حبيبي كيدا تسموها جوست بعد الانس رقيقه غفران في الاخبار.

0: من 9 ل10 تاع الليل نهار السبت والاحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبس مع اغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالميه. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك اف ام.
1: من الاخر ومن غير مقدمات في اشقه السولد نزيدوا على المسول. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30% ل50% و70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان اشقه ولا في السيت ha.com.tn. اشقه توس بور لا مود لا مود بور توس. تمويل مشاريع البنية التحتية وتكوين شباب النادي الإفريقي والاحتفال بلقب بطولة 2025-2026 تنظم سوسيوس النادي الإفريقي حفلا فنيا ساهرا بالمسرح الأثري بقرطاج، وذلك الجمعة 28 أوت بداية من الساعة 10 ليلا مع العرض الموسيقي سيا سامفوني والفنان محمد جبالي.
2: حبك عامل فيا يا قمر ما لقيتلوش ثنية يا قمر.
1: والنجمة ليليا بن شيخة بعزف الأوركستر السيمفوني لسوليست بقيادة المايسترو أشرف بطيبي. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بكارتاج الحديقة A وعلى موقع تذكرتي.ال. الجمعة 28 أوت عرض السيا سامفوني بالمسرح الأثري بقرطاج. كونوا في الموعد.
3: يا مولانا يا العالي يا الله انصر الإفريقي وهذا كاش نتمنى.
1: Avec la participation de Natile, Suzuki, Le 15, Cristaline, Colissimo, Imminence, Kelmi, ODV+, et Mosaïque FM.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تتواصل المتابعة لفاجعة غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جرجيس وبنجردين من ولاية مدنين، ولمزيد التفاصيل والمستجدات ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابي. أهلا بك سيد حسام. إذن ما هي آخر المعطيات بخصوص هذه الحادثة الأليمة؟
1: أهلا بك وبكافة السادة المستمعات والمستمعين لمزيك أفام. آخر المستجدات لكونه ثم تواصل عملية البحث على المفقودين وكذلك تسليم الجثمين إلى أهاليهم، والعملية هذه راهي في بمتابعة مباشرة من سيادة رئيس الجمهورية وكذلك وإشراف متابعة الإطارات العليا بالإدارة العامة للحرس الوطني وكذلك بوزارة الداخلية. إثر فقدان مجموعة تضم 15 شخص من بينهم 14 أصيلي بنجردين ونفر أصيل جرجيس. بالنسبة لتم تفعيل المخطط الوطني لمجابهة لنجدة والإنقاذ اللي أشرف عليه كذلك سيد الوالي مدنين وكذلك الإطارات العليا بالولاية. بالنسبة لأمس تم انتشال 3 جثث وتم التسريع في إجراءات تسليم الجثمين إلى أهاليها، وكذلك بالنسبة اليوم ثم 5 جثمين إن شاء الله كذلك يتم الحرس والتسريع على بتسليمهم إلى أهاليهم ليبلغ العدد الجملي للمتوفين 8 جثمين. تم 8 جثمين إن شاء الله ربي يرحمهم، والمصاب الجلال هذا يراه بالنسبة لنا نحن نقوله لأهالينا في بنجردين وفي جرجيس اللي كل الإمكانيات راهي متوفرة من دعم لوجستي من موارد بشرية من عملية البحث اللي متواصلة بكل جدية، راهي ما بهش باش تتوقف الى حين استكمال عمليه التمشيط. نعم. والعثور على المفقودين، وان شاء الله رانا في كل لحظه عندنا مستجدات مع واحاطه العائلات بكل المستجدات نتاعها.
0: يعني الى حد الان هناك ناجي واحد من هذه الحادثه؟
1: ثم بالنسبة للعملية اللي هو كونه أول ناجي صار يوم جمعة 21 أوت اللي تم إعلام المنطقة البحرية الحرس البحري بجرجيس من طرف الخافرة التجارية اللي كونه ثم شخص عنده تقريبا 48 ساعة من يوم الأربعاء 19 أوت وهو يسبح اللي يتبين في عملية سماعه اللي كونه راو بعد ما تم إسعافه من طرف الحماية المدنية وكذلك الصحة العمومية، يتبين اللي كونه مجموعة تتكون من 15 نفر 14 أصيلي بنجردين نفر أصيل جرجيس شاركوا في عملية إبحار خلسة تقريبا على بعد 14 ميل من سواحل جرجيس. يتعرض للمركب إلى عملية تسرب مياه اللي غرق المركب الكل. أفاد الناجي اللي كونوا ثم 11 شخص اللي كانوا لبسين سترات نجاة. إن شاء الله نعرف اللي الكلمات راهي ذي ماهيش باش تخفف الألم الانتظار على الأهالي، لكن رانا نقول لهم رانا موجودين معاكم قولا وفعلا من خلال عمليات البحث الجدية المروحيات الخاصة بالجيش الوطني.
0: يعني ما زالت متواصلة عملية البحث
1: بطبيعة الحال. البحرية الديوانة البحرية الحماية المدنية جيش البحر فرق الغوص التابع للحماية المدنية ما زالوا متواصلين يربطوا الليل بالنهار، وإن شاء الله فهمتني ولا القادم أفضل لأهالينا في بنجردين وجرجيس وإن شاء الله يطمنوا على بقية المفقودين.
0: نعم سيد العميد، هل تم فتح بحث تحقيقي بخصوص هذه الحادثة؟
1: بطبيعة الحال باعتبار اللي كونوا ثم عملية إبحار خلصة وناجم عنها الموت، ثم النيابة العمومية بعد استشارتها كلفت وإذنت لفرقة الإرشاد البحري بجرجيس باش تقوم بعملية فتح بحث عدلي في إبحار خلصة المشاركة في عملية إبحار خلصة والناجم عنه الموت.
0: نعم، إذن المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي، شكرا لك على هذه التفاصيل وطبعا المتابعة مستمرة على إذاعة موزاييك لهذه الفاجعة. عالميا، وزارة الهجرة في اليونان تعلن اليوم نيتها نقل المئات من طالبي اللجوء الذين تم إنقاذهم في الأيام الأخيرة قبالة سواحل جزيرة كريت إلى مراكز إيواء. يأتي ذلك في ظل المخاوف التي أعربت عنها السلطات اليونانية بشأن تخطي مراكز الإيواء طاقتها الاستيعابية مع وصول الوافدين الجدد. وسائل إعلام يمنية تفيد بأن وحدات من قوة المنطقة العسكرية السابعة استهدفت مباشرة مواقع وتجمعات لجماعة الحوثيين في جبهات غرب محافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء. سلسلة منسقة من عشرات الهجمات في جنوب تايلاندا الذي يشهد تمردا انفصاليا تسفر عن أضرار في ممتلكات عامة وإصابة 3 أشخاص على الأقل وفق ما أعلنته الشرطة التايلاندية هذا اليوم. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك والموعد الآن مع فهمي في سبار إكسبريس. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفخفي أنترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
4: أريدو طور عالمك.
5: مرحبا بكم. اليوم يكون الموعد مع الدفعة الثانية مباراة الجولة الأولى من البطولة. بداية من الأربعة ونص كون ضربة البداية. القمة المنتظرة باش تكون في ملعب حماد العقبي برادس بين الترجي يستقبل النجم الرياضي الساحلي. الحكم باش يكون هيثم الطرابلسي وفي الفار الحكم السلوفيني أزمير زغاركوفيتش. المتلاوي نجم المتلاوي يستقبل النادي الإفريقي الحكم أمير لوسيف وفي الفار السلوفيني ألكسندر ماتكوفيتش. في ملعب 15 أكتوبر بمنزرت النادي المنزرتي يواجه مستقبل مرسل حكيم لمنتصر بالعربي كحكم ساحة وفي الفار أمير العيدي. وفي جربة ترجي جزيز يستقبل الأولمبي البيجي الحكم محمد طرابلسي وفي الفار هيثم جيرا. 3 شهور راحة لمدافع النادي الرياضي الصفاقسي هشام بكار بعد تعرض الإصابة في مباراة البارح ضد الملعب التونسي وخلته غادر مبكرا المباراة. الإصابة هي على مستوى الشوفي واستوجبت التدخل الجراحي العاجل. إن شاء الله لاباس لهشام بكار. في ألعاب البحر الأبيض المتوسط منتخب كرة اليد اللي شارك بالأواسط تعرض للهزيمة في مباراة الأولى ضد المنتخب اليوناني فارق 12 أهداف 27-39. المباراة الجاية باش تكون ضد منتخب قبرص نهار 3-25. في التايكوندو في راس القطوس يتأهل للدور الرابع النهائي بعد فوزه اللبناني فرج يوسف وباش يواجه بعد شوية الإسباني فرنانديز غارسيا. نستنى إن شاء الله الذهاب معند في راس القطوس. في السباحة أحمد جوادي شارك من بعد شوية زاد في تصفية نهائي سباق 800 متر سباحة حرة. من المواعيد في البطولة الأوروبية حاليا تلخ لقاء مانشستر سيتي بورنموث مع 4:30 نيوكاسل ليفربول. في إسبانيا 8:30 إلشي في مواجهة البارسا وفي فرنسا 8:15 رين في مواجهة بي إس جي. كانت هذه ثاني نشرات الرياضية اليوم تلقاها على السيت موزايك فام.

0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك.
3: تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي، موزاي كفام.

0: زي كفيم في تبع الموجة وقاية البوزومتر.
1: بوزومتر.
0: تو سويت باش نطلع على اخبار السيليبريتيز اللي عملوا البوز على السوشيال ميديا ونبداو مع محبوبة الجماهير بون رجال ونساء مي بوتيتخ رجال اكثر. هيفا وهبي هيفا اللي عملت البارح حفلة نهار الخميس 20 اوت 2026 في جدة وسط تفاعل كبير من الجمهور وقت وجودها فوق الركح فاجئها احد المعجبين السعوديين بطريقة غير متوقعة وقدم لها مونجيلا مرصعة بالالماس. وفي بعض الفيديوهات المتداولة يظهر المعجب وهو يرمي المونجيلا فوق المسرح قبل ما تلتقطها هيفا وسط تصفيق الجمهور. هيفا بدأت متفاجئة وسعيدة بالهدية ووسط الحفل وقدمت مجموعة من أشهر أغانيها واللقطة بالطبيعة انتشرت بسرعة على السوشيال ميديا. ومن هيفا نمشيو لبنان وين كانت فرحة كبيرة في عائلة الحلاني. دانا الحلاني بنت الفنان عاصي الحلاني احتفلت بزفافها على أهلان سعد نهار الأربعاء 19 أوت 2026 في منطقة فيطرون اللبنانية في حفل وقيمة وسط الطبيعة وبعيد على أجواء القاعات والأفراح التقليدية وحضروا أفراح

0: بعد العائلة والأصدقاء والمقربين. قصة دانا وألا بدأت قبل الزواج بسنوات تعرفوا عن طريق أصدقاء مشتركين، وبدأت العلاقة كصديقة، ومن بعدها اتطورت العلاقة عاطفية. ألا تقدم لطلب يدها في 2024، وأقيمت الخطوبة نهار 27 جوان 2024، واللحظة اللي عملت أكثر البوز كانت مع بوها عاصي الحليني. عاصي دخل مع بنته دانا ورفقها في لحظة دخولها للحفل، ومن بعدها غني لها وشاركها الرقص. لكن المشهد المؤثر كان وقت اللي غلبته الدموع متاعه وتأثر برشا برشا بزفاف بنته وانتقالها إلى مرحلة جديدة من حياتها. والعائلة كانت حاضرة بقوة، والدتها كوليت الحليني، شقيقتها ماريتا، وشقيقها الوليد، إضافة إلى الأصدقاء والمقربين. ماريتا والوليد شاركوا دانا لحظات الرقص والاحتفال فيما عاشت العائلة ليلة عائلية أكثر منها حفل استعراضي ضخم. والتفصيل اللي زاد الحفل فخامة إنه دانا كانت متوقعة تظهر في فستان من توقيع المصمم اللبناني العالمي إلي صعب. ونختم بظافر العابدين اللي فاجأ جمهوره في الأيام الأخيرة بظهوره وهو يستعمل العكازات وعنده جبيرة في ساقه. ظافر انشر فيديو وثق فيه مراحل من إصابته والعلاج والفحوصات والتصوير بالأشعة، وظهر في بعض اللقطات بالزوز عكازات، وفما زيد لقطات أخرى على كرسي متحرك. وتحدثت مصادر أعلامية عن كسر في القدم، فيما اكتفى ظافر برسالة قصيرة على الانستغرام اكتب فيها الحمد لله على كل شيء. الإصابة أثارت تعاطف كبير من جمهور وزملائه، خاصة أنه ظافر معروف بنشاطه المستمر بين التمثيل والإخراج. دونك ظافر كانوا يسمع فينا نقول لك إن شاء الله لباس. هذو ما كانوا أكثر الأخبار اللي عملوا البوز في البوزومتر. بوزومتر
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: وشوية آخر نسمعوكم جديد شاوس، ذكرتوهم شاوس. All I need is your love tonight. خرجوا مورسو جديد اسمه Sunrise. من خليكم مع جوزيف عطية في مورسو. رجعنا العام 2013 وقت يقول حلوة.

0: 15 سنة يعود الفنان العربي بهي سلطان على مسرح كرتاج، وذلك يوم 11 سبتمبر في حفل ساهر من تنظيم 3SJ Entertainment.
1: صاحبي يا صاحبي انتل لوحدك شبهي.
0: تبع التذاكر في شبابيك مدينة الثقافة المسرح الأثري بكرتاج وعلى الموقع الإلكتروني تسكرتي.ان بمساهمة 3SJ Group, GNK Event, Hoover, Golden Cartage, Déclic, La Fichette, Omega Pub Group, Néo Pub, قناه التاسعه و موزايك اف ام.
2: تابع الموجة
3: ساعتين وخمسة واربعين دقيقة. احنا مازلنا معاكم للستة متاع العشية، 36 درجة تو في تونس العاصمة. نسلم على الناس اللي ديريكسيون البحر توا ماشيين اوموا يبردوا القايلة في البحر مع نسمة الشط المزيانة. فما زادة برشا برشا قاعدين يسمعوا فينا وهما يفطروا، كيما مريم الهام جابوا كاسكروتات من الدار، قالوا لي جابوا كاسكروتات متاع مقلي. بون ما فهمتش انا هذي كاسكروتات متاع مقلي كيفاش، يمكن يمكن كل واحنا مثلا فما عظمة مقلية وفيه هكا ولا فيها طماطم مقليه وفي فلفل مقلي. صح البنات شهيتونا، ان توكا البنات يحبوا يسمعوا اغنيه سبايس جيرلز وانا بي، على خاطر قالوا لي اللي سبايس جيرلز يذكروهم برشا برشا بصغرهم. هذيك علاش يا اخي رجعوكم العام 1996 مع اغنيه وانا بي. فما زاده احلام، وفما علي اللي يحبوا يسمعوا هيفا وهبي وسان لوفون. ابارامون ظاهر الراجل اللي يحب يسمع هيفا والطفله تحب تسمع سان لوفون. ميتزوبيتشي هذا هو جديد. ماما نخليكم مع غنية ترجعنا العام 2001. الغنية هذية هي باقتراح من عند أنور مدندين اللي قالنا يحب يسترجع برشا ذكريات مع الغنية هذية اللي تعني له برشا برشا حاجات. الغنية اسمها وعيوني سهارة من عند الشاب جيلاني. بيان سور تسمعها توت سويت على موزايك اف ام في تبع الموجة.

0: Mosaïque FM.
1: Mosaïque FM.
2: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا ينفعش هيك يا قلبي.

رجعنا العام 2020 مع أغنية Soul King featuring Cheb Mami. Ça fait des années واللي سمعتوها على موزايك FM في تبع الموجة. احنا مازلنا معاكم للستة متاع العشية. تحية للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا. سبيسيال ديديكاس لصلاح الدين, هو تاكسيست قال يا سوسن كنقول لك السخانة قداش البارة راهي يمكن 6 ملايين, ماهوش 40 ماهوش 50 كما قاعدين تقولوا. فريمون سخونة على الاخر, يا ربي خفف علينا ان شاء الله السخانة. نسلموا عليكم ونقول لكم باش تقعدوا معانا هكيك تحسوا بالتفرشيك اترافير لا ميوزيك اللي كل مره نقترحوها عليكم. مثلا شوي اخر استناو ميكس اسلوما ميكس عالمي كيف العاده. ايه ها شو مش تلقاو فيه هذه المقدمه. ايه دي سان جاتومان.

0: ميكس سلومة تسمعوه جوست بعد الانس دقيقة غفران في الأخبار.
1: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاست بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بنعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفل فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى الاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في عرض البحر إثر غرق مركب بسواحل جرجيس، ودائما في المتابعة الحينية لكل المستجدات في علاقة بهذه الحادثة، حيث يتدخل معنا الآن ومباشرة عبر الهاتف المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي. سيد حسام، أهلا بك مجددا. إذن يبدو أن هناك جديد بخصوص الحادثة.
1: مرحبا بكم وكافة مستمعي ومستمعات مزيكة فيم. أكيد ثم تحيين في خصوص عدد الجثث المنتشلة اللي تقريبا مع ساعتين وربع اللي يعلم الجيش البحري يعني قاعد يتعامل مع إحدى الجثث ويقوم بعملية إصعادها للخافرة. كذلك الحرس البحري قام بانتشال جثث آخرين. بالنسبة للحصيلة حاليا ثم الناجي الوحيد اللي تم تسليمه من البخرة التجارية للحرس البحري يوم الجمعة 21 أوت. بالنسبة ليوم الأمس ثم 3 جثث اللي تم انتشالها، وبالنسبة لليوم ثم 7 جثث كما قلت لسيادتك، وثم جثة اللي قاعد يتعامل معها الجيش البحر اللي باش يتم إصعادها في الخافرة. وكذلك بالنسبة للوحدات ما زالت مواصلة، سواء كانت الوحدات الجوية سواء تتبع الحرس الوطني أو الجيش الوطني، إضافة إلى مختلف الأطراف المداخلة من هيكل الدولة سواء كانت في الديوانة والحماية المدنية والحرس البحري، وكذلك حتى الأمن العمومي على مستوى تمشيط السواحل. باقي المفقودين 3 أنفار ان شاء الله. فهمتي ولي نسبع اخبار ان شاء الله تكون الطيبه، وان شاء الله ربي يرحم الغرقى ونحتسبهم عند الله شهداء. وناكدوا لي كونه راهو مره اخرى لاهالينا في بنقردين وكذلك في جرجيس اللي راهو الوحدات نتاعنا راهي مازالت مواصله عمليه البحث على المفقودين، وكذلك بتكاتف جميع اجهزه الدوله في هذا المجال، وراهو ثم حرص من طرف اعلى هرم في السلطه في خصوص التسريع في تسليم الجثامين لاهاليها. نعم. وكذلك التسريع في عملية البحث عن باقي المفقودين.
0: نعم سيد حسام الجبابلي العميد. نعم. المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، شكرا لك على هذه المعطيات، وطبعا المتابعة معك مستمرة بخصوص المستجدات والتطورات في علاقة بهذه الحادثة. في خبر آخر، مختصون ومهنيون في قطاعي الصيدلة والصحة يدعون إلى الإسراع في استكمال النظر في مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية والمصادقة عليه، بما من شأنه أن يضع حدا للفراغ التشريعي الذي يشهده القطاع ويعزز آلية الرقابة على تصنيع هذه المنتجات وتوزيعها وتسويقها ويضمن حماية المستهلك وسلامته. ويأتي هذا المطلب في ظل التطور المتسارع الذي يشهده سوق والمكملات الغذائية في تونس بالتوازي مع تنامي الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخارج مسالك التوزيع المرخص لها وما يرافق ذلك، وفق عدد من المختصين والمهنيين من ممارسات غير منظمة قد تمس بجودة المنتجات وسلامة المستهلك، في وقت يؤكد فيه المهنيون وجود صناعة محلية تستجيب للمواصفات وتوفر منتجات ذات جودة. ويتولى مجلس نواب الشعب حاليا النظر في مقترح قانون يتعلق بصناعة المكملات الغذائية في إطار مسار تشريعي يهدف إلى وضع قواعد تنظم القطاع وتحدد شروط تصنيع هذه المنتجات وتوزيعها وتسويقها. عالميا، فرنسا تسجل أكثر من 300 حالة غرق خلال الصيف الجاري، في ارتفاع كبير عن عدد الحالات المسجلة قبل عام حسب ما أعلنته وزيرة الرياضة الفرنسية، مرجعة هذا الارتفاع إلى موجات الحر التي اجتاحت أوروبا. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد يتواصل مع سوسن في تبع الموجة. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس، تبع الموجة. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي، موزيك فم. Le mix oriental. Le mix oriental. Le mix oriental. By DJ Slim.

0: برافو سلوما مال ميكس ومال هو دونك ديما في الوقت هذا تسمعوا سليم في ميكس عالمي في الوقت هذا على موزايك فام في تبع الموجة. وحنا مازلنا معاكم لسه تمت العشية كل مرة نحاول نوعه في الموزيكا دايوغ استنيو سبيسيال جولد ميوزيك موزيكي
1: لا شي تزاير زاير.
2: بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تذكرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس وبودا برود.
3: تابع الموجة

هذايا سبيسال جولد ميوزيك باش يكون ديسكو اللي نبداوه بونيام ساني لو جروب بطبيعه بريتانيك شويه اخر البي جيز في نايت فيفر. اما نخليكم توت سويت مع لو جروب شويدوا ابا دانسينغ كوين.

0: سمعت سابرينا كاربانتر اسبريسو على موزايك اف ام في تابع الموجة وقايد سبيسيال تيوب دي تي
1: سبيسيال تيوب دي تي.
0: هاي الموزيكا اللي الناس الكل تستنى فيها لخاطر تذكرهم بنسمة البحر، تذكرهم بالقاعدة كيا واحد بحذيه كوكوتي، بحذيه كيا نخلة، بحذيه بناني بيان سور، وهو قاعد يسمع في الموزيكا الفريشكا، الموزيكا 100% صيفي. دايوغ استنوا بليني سامبا دي جانيرو، الغنية ترجعنا العام 1997. استنوا زيدا دونومار لوتشينزو في دانسا كودورو، يا حسرة على 2007. ما نخليكم tout de suite مع مورسو فريمون دوب مطلع ملحال عام 2003 بالطبيعة نحكي على مارتن سولفيغ والدربوكة متاع حسام رمزي في ادوني
2: افريكانيز.

0: الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
1: واحنا مازلنا معاكم للستة متاع العشية. تحية للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا. 53 دقيقة 40 درجة في تونس العاصمة. دونك تحية للناس اللي باش تمشي تعمل تبحبيحة تعمل فرشيكة في البحر. ولو انه فما برشا يقول لك انا يا خويا ماذا بيا هكا في المغرب نمشي نعمل التبحيرة متاعي ونقعد نقايل في الدار. ولو اني ديما نقول لكم راهو ما عندناش القايلة لهنا في تبع الموجة. ديما عندنا المزيكا الهيلة المزيكا فرشكا دايوخ استناو الجو كله مع دي جي ريحان. ها شنو واش تسمع شوية خير في ميكس دي جي ريحان. دونك ان ميكس اكسيبسيونيل يستنى فيكم جوست بعد الانس رقيق غفران في الاخبار.
0: سيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك. الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفر فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نون ستوب مع عن الحوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي يؤكد في تصريح لمزيك اليوم ارتفاع عدد الجثث المنتشلة إثر حادثة غرق مركب الهجرة غير النظامية قبالة سواحل جرجيس، موضحا أنه تم انتشال 7 جثث اليوم إضافة إلى جثة أخرى يجري التعامل معها حاليا من قبل جيش البحر، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للجثث المنتشلة إلى 11 بعد انتشال 8 جثث اليوم و3 أمس السبت. يشار إلى أن عمليات التمشيط والبحث ما زالت متواصلة للعثور على بقية المفقودين البالغ عددهم 3. البريد التونسي يؤكد اليوم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ملابسات مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي يتعلق بعملية سحب مالي قامت بها امرأة مسنة من أحد مراكز البريد وما أثاره من تساؤلات بشأن المبلغ الذي تسلمته مقارنة بالمبلغ المضمن بوثيقة السحب. وشدد البريد التونسي على أنه لن يتسامح مع أي إخلال يتم ارتكابه، مؤكدا أنه سيتم على ضوء نتائج التحقيقات تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من تثبت مسؤوليته. وجددت المؤسسة تأكيدها على احترام الحرفاء وحسن معاملتهم والالتزام بأخلاقيات المرفق العمومي، مع التأكيد في المقابل على حرصها على حماية أعوانها من التشهير. وأوضح البريد التونسي أنه يعمل على تعزيز آليات الرقابة والحوكمة والشفافية إلى جانب تكثيف توعية الأعوان بواجباتهم المهنية والأخلاقية وفق نص البلاغ. عالميا، استشهاد طفل فلسطيني وإصابة آخرين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة التي تشهد تصعيدا إسرائيليا عبر إغلاقات وحملات اقتحام واعتقالات واعتداءات للمستوطنين وسط تحذيرات إسرائيلية من أن الضفة على وشك الانفجار على حد تعبير الاحتلال. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي يقول إن إجراء انتخابات خلال الحرب مع روسيا من شأنه أن يدمر البلاد عبر التسبب في انقسام الأوكرانيين. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد تواصل مع سوسن في تبع الموجة. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: في تونس تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت وحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي، موزايك كفام.

0: تحويسه وإلا كزدورة باللبنان يسمعتوها من عند نصيب زيتون على موزايك فام في تبع الموجة.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: الأربعة وتسعة وعشرين دقيقة 40 درجة في تونس العاصمة. نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. قبليك حبيت نسلم على الناس اللي ماشية تعمل في التبحبيحة. ماهر بعث لي مساج على واتساب موزايك قال لي هاني قاعد مبحبح في الخدمة. بون كوراج ليك انتي توت سويت تيم امبالا دراكولا.

0: سرعة التسعينات وكيف نقولوا التسعينات ونقولوا بويز باند بالطبيعة. نتذكروا باك سويت بويز في مورسو يذكرنا بعام 1996 جيت داون واللي سمعتوها على موزايك اف ام في تبع الموجة وقايد بون بلان
1: بون بلان.
0: اللي يحب يخرج اللي يحب يتفرهد اللي يحب يعمل بون كيف نعطيه توت سويت لي بون بلان. Et ne ratez pas la grande soirée مع موسيقى الهشك بشك by DJ Alvez في البيهايف جامارت. وفي الحبيبي داونتاون ولي أحباء الراي تسهروا مع سواغي راي is not dead. وفي الأينا جامارت السهرية باش تكون مع مايك بلو. في ريستوران لي دون تلقاو ساندي مادنس باي بينكا. وفي البلاغ اوبن اير جامارت تسهروا مع ديسكو حبيبي. وفي الفولامور السهرية باش تكون سو لو تيم دو كليشي. وفي المولو تلقاو لو كونسيبت نيو ايرا. في الفيرما ما تفلتوش عليكم صوت من الفيرما باي وي ام البقلوتي. ديريكسيون الحمامات وفي الكاليبسو الجو باش يكون حفلي مع دي جي مارو ودي جي وايز. وفي الكوزي بار تسهروا مع الفن الشرقي ومع شيك شاك شوك. نتعدي والسوسة في الجولف برو القنطاوي تلقاو ان لايف باند شو. فوالا اذو ما كانوا اهم خرجات وسهريات الليلة في بون بلان.
1: بون بلان تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار

0: تو نيسكا ريزو على موزايك اف ام في تبع الموجة. ايه تو تسويت نخليكم مع ابرز اللقطات تيلت بتبيع برامج موزايك اف ام في الجمعة اللي فاتت في الفاغ.
1: موزايك فاغ
0: ملا صباح فخر. فكر انا مرة ريتو في فيستيفال تاع كارتاج يغني بعيد عن الميكرو يقول لي 6 متر و 7 متر والصوت يلعلع ما شاء الله. فنانين شيء كبير حسيرو الله يرحمهم وكهو. يلا نخليكم مع زميلنا المحبوب سيف الدين المهي في الخبر. اي مرة حطيتي نحبوك زاد اخي كصباح فخري حطيتي نحبوك ونعزو ناس طيبة محليه ناس كل تحبوا سيف الدين المهي والله ماني. يلا خليو في الخبر عندنا شعوركم احنا اتو
2: لازم تحرقونا يعني.
3: Comment dire ça ? Il y a 2 à 3% des Tunisiens, ils sont quasiment les Canadiens. Je peux te le garantir. Il y a 2-3%, selon mon expérience à moi.
4: Ok.
3: Je ne vais pas les nommer, mais il y a ce type de Tunisiens-là. C'est ça, exactement. Mais en fait, c'est dans leur culture. Alors, ce qui est commun dans le Canada, je peux dire qu'au niveau bouffe, au niveau
4: le mec là,
3: انا سي باز باربيكيو مشوي نحن هذيك باربيكيو مشوي انا السوان مشي شالينتين نحط باربيكيو اوتوماتيكمون مشوي مشوي مشوي تونس مشوي شنو السيف الناس كل مشوي
4: اون اي صحن مقلي صح
3: صحن مقلي سي سا صحن مقلي فوالا
5: صحيح اي والله صحيح
6: عوده ميمونه
0: عايشك عايشك يا ايزر شكرا ليك وتحيه ليك انت مستمع وفي مادام قلت لي بون غوتور امورك واضحه شرب حكتوله من غير ما تخمم شرب حكتوله
4: ان شاء الله اسمعها انا
5: يا وديتي ولي بتعيد الى لو نويت ولي
7: عندي
8: ليفا فان
7: وديشيت
8: وكام معناها ما عندكش حتى ادنى مشكله نخليهم في الدار
7: ليه
8: خليهم لي هما كان هما قاعدوا في الدار كل
7: صحيح
5: بس ما تفاستي واللي كان
4: التصفيق اللي سمعتوه هذاك عاد المخرج وعاد يدخل مين يجي مش يقعد رايد عاد ما تحلوش
9: اللي عملتوا هذا الكل يا اخي باخر بالله
4: محمد علي ما تحلوش الميكرو عايش كمان خلينا نكملوا نحكيوا على جنب بعضه ندخلوا في الفوضى وباش يسامحونا من توا ربع ساعه فوضى بتصير في الاخر بيه ميكرو محلول عسيا مساعد
8: اهلا بيك احمد
4: وعلى اهلا بيك
8: اهلا بيك احمد واهلا بجميع المستمعين والمستمعات وانا فرحان ساعه على البوست اللي غادي فهمني معاش نشوفه السيد اللي غادي
4: تو تاكل في الوقت شو عاد خلينا نتفاهموا على حاجه باش نكونوا واضحين راهي الناس تتقلق من العياط وتتقلق كي نتكلموا فوق بعضنا وانا وياك نتكلموا فوق بعضنا انا اعترفت لي انا نتكلم فوق بعضنا بالله خلينا
8: وحلى معناها مواضيع تتحل معاك انت
4: باهي
5: ما الحكايه هذي مازلنا نسمعوا
4: حنا شفنا مرة الأخرى من عشان نتذكر صارت عليها بوليميك في فرنسا الشيف تونيزيان جمو عابل بلو دو معناها دو صنان اللي حبيت الملوخية قايبة بالجاري بوف وعملتها كيف ما سوفوم دو ماكارون بسالي وتعديت والله هي جا قلك حاجة فما شكون ذيخة قلي بنين تتخذر تبطر تضحك وراك تضحك وراك كيف عزوتك نحكي
10: ولا ما
4: تبقاش
10: تقول عشان الناس بتقر الآن دي معروف
1: موزايك فار تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.

0: dans nos têtes. Donc, ce matin, Matt Houston, Firney, Rajatna Lam, Elfin Wathnash, positif à la Mosaïque FM.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نص النهار للستة متاع العشية.
0: واحنا مازلنا معاكم للستة متاع العشية. اش معناها؟ معناها مازال قدامنا ساعة كاملة فيها الموسيقى البنينة بيان سور، تبدأ مخلطة متنوشة متنوعة، ترضي كل الأذواق، فيها الشرقي فيها الغربي بيان سور، فيها كل أنواع الموسيقى، فيها زادة الفقرات متاعنا واللي هي بوان روت، شوية آخر زادة نعطيكم أخبار المهرجانات، شنو فما شنو فماش بالنسبة للناس اللي تحب تخرج تسهر تعمل بونكيف، ولو أن المهرجانات كما يقولوها مازالوا فيها قديش بعض العروض بيان سور، ماهوش برشا عروض، تعرفوا اللي تنبك المهرجانات ديما في آخر جويليا وأول أوت، وإحنا ديجا كما يقولوها عقاب الشهر هاو شوية آخر باش نوليو نحكيو على الأدوات المدرسية بحكم العودة المدرسية، سينو نهارين أخرين باش يكون المولد النبوي الشريف. دونك برشا برشا فيكم راهو مقضاو قضية المولد بيان سور. دونك نسلم عليكم الناس الكل، نسلم زادة على الناس اللي ماشية تبحر، على الناس اللي سي بون روحت من البحر. سينو كوتي موزيكا استناو وردة وقت تقول بتونس بيك من ألحان صلاح الشرنوبي، بتونس بيك وأحنا نتونسوا بها. اسمع غفران تلقاها توتفيت في الأخبار.
2: صندوق عشفة. Life is life.

0: الجيل نتاعنا ما يعرفوش يقولوا كلمة باهية، ما يعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعتهاش.
1: بالله لا حتى أنا
2: يا أبو الناس صباح الخير، هما بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي يعني.
0: أنا شطيت أشوف ماشي شملت يا اخي كيف واحد بيش يوقف كرافته يحطها فوق داره ويدخل بها للسيق ولا كيفاش بيش يعمل؟ فين تمشي ترقى الخط احمر وين تمشي خط مش نورمال ومش مش نورمال الشنكيل هذي.
3: ديل ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البيت على شنو البيت؟ يلموا في الجامات وفي القناة.

0: صوتك للصندوق.
1: صندوق عجبة.
0: صندوق عجبة على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71 113 013. سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجبة على موزايك اف ام، يوصل صوتك.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الشركة التونسية لأسواق الجملة تعلن أن السوق ستفتح أبوابها بصفة استثنائية، وذلك حصريا لعمليات البيع يوم غد الاثنين 24 من أوت من 4:30 صباحا إلى منتصف النهار. ويأتي قرار فتح السوق بصفة استثنائية يوم غد تبعا لتزامن يوم الثلاثاء 25 من أوت مع يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. الإدارة الجهوية لديوان الوطني لتطهير فرع سليانة تعلن تنفيذ برنامجها الدوري بتدخل على مستوى شبكة الصرف الصحي في إطار الاستعداد المبكر لموسم الأمطار. ومسؤول محلي بالجهة يؤكد في تصريح لمراسلتنا نبيها الصادق أن التدخلات شملت أغلب معتمديات الجهة وتتواصل وفق برنامج عمل مضبوط أعدته الإدارة الجهوية بهدف ضمان جاهزية الشبكة وحسن أدائها والحد من الإشكالات التي قد تطرأ خلال فترات تهاطل الأمطار وارتفاع السيول. عالميا، الولايات المتحدة تواصل عمليات السحب من احتياطي النفط الاستراتيجي في محاولة لتهدئة أسواق الطاقة وسط تداعيات أزمة مضيق هرمز، ما دفع المخزون إلى أدنى مستوياته منذ 40 عاما. ويحذر خبراء من مخاطر قد تواجه الكهوف الملحية التي تخزن فيها كميات النفط مع استمرار عمليات السحب وتراجع مستويات الاحتياطي الاستراتيجي. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يقول إن مخطط الضغط الاقتصادي الخانق على إيران سيرتد على الولايات المتحدة. إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذر من أنه سيكون من الغباء وفق تعبيرها أن تعتقد كندا أن بإمكانها الفوز في حرب تجارية مع الولايات المتحدة، متوقعة أن تكون تداعيات النزاع التجاري على جارتها الشمالية مدمرة. وكانت المفاوضات بين واشنطن وأوتاوا قد انهارت منذ يومين، ما أدخل حيز التنفيذ رسوما جمركية أمريكية جديدة بنسبة 50% تطال منتجات بقيمة 20 مليار دولار تقريبا، أي ما يعادل 5.5% من الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواد يتواصل مع سوسن في تبع الموجة. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس، تبع الموجة. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي، موزايك FM.

من نصف النهار للستة متاع العشية. Race back your bike. Spread them wet. Around the world. Around the world.

0: ديجا في الوقت هذايا تلقى فروسية حرة، تلقى خيول فرسين وجو كبير وكرابيلة، ومع التسعة متاع الليل تلقى سهرة موسيقية روحية مع مجموعة التخميرة المراد باشا. وفي مهرجان العنب في غرومبيليا السهرية باش تكون 100% ضحك مع مسرحية بسي الجعفر القاسمي. وفي إطار مهرجان غرمدة تسهروا مع عرض الراب مع يانجر زيد. ونختم مهرجان بنين الثقافي الدولي في دار 46 سهرية بتكون مع الفنان اللبناني روني فتوش. هذو ما كانوا أهم العروض المبرمجة جليلة في إطار مهرجاناتنا الصيفية في مهرجان نت.
1: مهرجان نت، مهرجان نت. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: وكانكم موجودين توا في البياج اللي موجودين بالطبيعة في الجمهورية التونسية الكل، ماذا بيا كان تبعثونا تصور على نمر واتساب موزايك 23 513 ألف تعطيونا حالة الكياس، تعطيونا حالة البياج، فما صف ما فماش صف. نعرفوا في الوقت هذايا برشا ناس كملوا التبحيرة متاحهم وسيبهم روحين للدار، دونك سيغتينمون في برشا بقايا فما بوشون فما سيركولاسيون، دونك نستناو في التصور متاع البياج على 23 513 ألف. هذا هو النمر واتساب موزايك فم. شوية آخر نرجع بيكم قديش نقولوا احنا 25 سنة تالي مع ديانا حديد. وقتها خرجت هي وفلا طفلة صغيرة بنوتة صغيرة فنانة لبنانية صوتها صوت جبل، قالوا وقتها انها تشبه ياسر النجوى كرم في الصوت في الحضور، ما هي الحقيقة اخذت اقلام اخر ديانا حديد. نسمعها شوية اخر في امان أما نخليكم توت سويت مع خطفوني عينيك خطفوني عمرو ذيب وبنته جانا ذيب على موزايك كفام في تبع الموجة.

نجوى كرم خليني اشوفك بالليل على موزيك اف ام في تبع الموجة وقايد بوان روت بوان روت. وميرسي لكل واحد بعث تصوير على نمر واتساب موزيك 23 513 ألف. بعثتونا برشا تصاور على أحوالك يا ياس، كيما وليد اللي بعث فيديو هو يسوق في الخارجة متاع تونس الجنوبية وقال اللي راي مصرحة على الاخر. بون طوميو بور توا، طوميو للناس اللي بتبيع ماشية ديريكسيون تونس الجنوبية، سينو باش تلقاو حركة صغيرة في مستوى سبالة بن عمار للناس اللي مروح لتونس واللي مروح من غار الملح باش يلقى أمبوتي من بعد جامع الريان وعوزجة. سينو زادا للي موجود توا في بنزرت وجاي لتونس باش يلقى سيركولاسيون في الخارجة متاع الفيوبور، وباش تلقاو حركة ثقيلة دوب ما تدخلوا للحمامات. أما اللي ماشي للحمامات في النيفو متاع بياج مورنيك باش يلقى صف صغير، أما في السنس انفيرس الحركة عادية حسب ما قاعد نشوف التصويرة اللي بعثتها إيمان هي وصحبتها دجا بطبيعة مروحين من التبحيرة. صحة صحة تبحيرة البنات، بعثونا دونك تصويرة وكل واحد يعطيه الصحة بعد تصويرة على نمر واتساب موزايك 23 513 ألف. دونك طريق السلامة لكم من كل واحدة واحدة في اثنية، وخليكم ديما برانشي على موزايك فيم. هذه كانت بوان روت. بوان روت تبع الموجة وكايروكي والأحباء كايروكي، لي فان متاع كايروكي عندهم حفلة تستنى فيهم بروشينمون لهنا على ركح مسرح قرطاج الدولي. ان اتوندون نسمعوكم جديدهم، الغنية اسمها تات.

سمعتوا مروان موسى شكلك مجنونة لمزي كفام في تبانوجة، وإحنا مازلنا معكم للستة متاع العشية. عليه مازلنا معاهم ليه سي صليح صليح قليل ليه سوس نغزل الوقت عملي هك الوقت الحقيقة حليت لي القاعدة أنا ماذا بي أزيد سويعة سويعتين ماذا بي كامل حتى نص الليل ليلة يا كاويزي في البركة ستة متاع العشية. يعطيكم الصحة اللي تبعتونا من نص النهار أن غو ميرسي ليك أنت الكابتن صليح. اليوم كان معانا ومنورنا نصر في النصري نصري وفش كيفاش نصر لا بالحق المرة هذه زمني نروح بديت معكم نص نهار أبغامو العلامات بتاع التعب بديت تظهر هكا ولا نصر يعطيك الصحة ميرسي بوكو نورتنا في الإخراج الرقمي كان معانا شكر ومكرم في الستوندار. وبالنسبة لينا سأوصل الغريبي نرجع لكم الجمعة الجاية إن شاء الله في تبع موجة جديدة على موزايك اف ام. وآخر أغنية نكملوا بها هي أغنية Share Believe، جست حابين نذكركم اللي مع ستة بيل تلقاو الأنسة رقيقة غفران في الأخبار مع الأخبار المحلية والأخبار العالمية. كما قلنا لكم تبع الموجة فيها فقرات وفيها موسيقى لكل الأذواق. توتفيت شير 1998 خرجت Believe على موزايك. ألي باي تشاو.

0: ويكاند كل سبت وحد من 7 ل 9 متاع الليل، وكل ويكاند نعيشوا الثقافة بطريقة مختلفة.
1: تمويل مشاريع البنية التحتية وتكوين شباب النادي الإفريقي والاحتفال بلقب بطولة 2025-2026، تنظم سوسيوس النادي الإفريقي حفلا فنيا ساهرا بالمسرح الأثري بقرطاج، وذلك الجمعة 28 أوت بداية من الساعة 10 ليلا مع العرض الموسيقي سيا سامفوني والفنان محمد جبالي.
2: حبك عامل فيا يا قمر، ما لقيتلوش ثنية يا قمر.
1: والنجمة ليليا بن شيخة بعزف الأوركستر السيمفوني لسوليست بقيادة المايسترو أشرف بطيبي. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بكارتاج الحديقة A وعلى موقع تذكرتي.ان. الجمعة 28 أوت عرض السيا سامفوني بالمسرح الأثري بقرطاج، كونوا في الموعد.
3: يا مولانا يا العالي يا الله، انصر الإفريقي وهذا كاش نتمنى.
1: Avec la participation de Natile, Suzuki, Le 15, Cristaline, Colissimo, Imminence, Kelmi, ODV+, et Mosaïque FM.

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تواصل عمليات التمشيط والبحث في عرض البحر للعثور على المفقودين، البلغ عددهم 3 بعد حادثة غرق مركب الهجرة غير النظامية قبلة سواحل جرجيس. يأتي ذلك بعد انتشال 8 جثث اليوم و3 أمس، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للجثث المنتشلة إلى 11 وفق تصريح المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي لموزايك. من المنتظر أن يدخل مشروع سد خزان سعيدة بمعتمدية وادي الليل من ولاية منوبة حيز الاستغلال في أقرب الأجل بعد تقدم أشغاله التي انطلقت في فيفري 2019 بنسبة 91%، وتشمل منشآت تعبئة السد وقيمة التصفية بكلفة 214 مليون دينار وفق معطيات استعرضها ممثلو الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى الحاضرين في جلسة متابعة للمشروع انعقدت بمقر ولاية منوبة. عالميا، إصابة 3 مدنيين في قصف شنته جماعة الحوثيين على محافظة الضالع جنوب البلاد بالتزامن مع إعلان الجيش شن هجمات بالطائرات المسيرة على مواقع وتجمعات للحوثيين في جبهات محافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء. وزير الصحة في ولاية النيل الأزرق في السودان جمال ناصر السيد يكشف عن حجم الدمار الذي لحق بالقطاع الصحي جراء هجوم قوات الدعم السريع والحركة الشعبية المتحالفة معها على محافظة الكرمك، حيث خرج المستشفى الرئيسي في المنطقة بشكل كامل عن الخدمة بعد تعرضه للتدمير. مشاركة نحو 10,000 شخص في مسيرة في ستوكهولم اليوم للمطالبة بتصد أكثر فاعلية للتغير المناخي، وذلك قبل أسابيع من موعد الانتخابات العامة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع مكي في ريكاب سبور. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: الأولى في تونس. ريكاب سبور. ريكاب سبور. كل يوم 7 sur 7. من 6 للسبعة العشية.
1: مساء النور، مرحبا بكم في ريكاب سبور، موعد جديد في البرمجة الصيفية كل يوم من 6 حتى للسبعة متاع العشية. موعد اليوم باش نتابعوا فيه مباريات الدفعة الثانية من الجولة الأولى من البطولة اللي فيها من كلاسيكو يجمع الترجي الرياضي التونسي بالنجم الرياضي الساحلي لحظات، ونمشيو الملعب محمد العقربي في رادس مع أحمد عدالة في المتلوي نجم المتلوي نادي الإفريقي، في البنزرت نادي البنزرت مستقبل مرسى، وفي جرجيس ترجي جرجيس الأولمبي البيجي. يحضر معنا في التحليل الفني اليوم وليد الهيشري. مرحبا وليد.
2: مرحبا مكي. مرحبا بالولاد الكل بجمع المستمعين.
1: أمير الدريدي مرحبا دكتور.
3: مرحبا مكي. مرحبا بلخي الكل وأكيد كل مستمعين مزيك.
1: عدنان في الإخراج والناصر في الإخراج الرقمي. دونك لبداية مع المباريات، أول الملاعب في انتظار التحق بنا أحمد عدالة، معنا عماد التومي من ملعب المتلاوي. مرحبا عماد.
4: أهلا بك مكي وأمير ووليد وعدنان وكل أوفياء مزيكا. نلعب في ملعب المتلوي في دقيقة 18 من هذا الشوط الثاني، والتعادل السلبي 0 مقابل 0 بين النجم المتلوي وضيف النادي الإفريقي صاحب بطولة الموسم الفارغ.
1: عماد
4: نسمع فيك مك.
1: عماد دونك قداش وصل التوقيت عندك في ملعب
4: حاليا في الدقيقة 19 من الشوط الثاني مكي، والتعادل السلبي 0 مقابل 0 بين النجم المتلوي وضيف النادي الإفريقي.
1: به دونك 0-0 في مباراة نجم المتلوي النادي الإفريقي. دونك ذكرنا كان التغييرات اللي صارت خاصة في التشكيلة متاع زوز فرق.
4: بالنسبة للتغييرات، المدرب أمين جارة بالنسبة للنجم المتلوي حافظ على نفس التشكيلة اللي بدأ بها المباراة، في حين المدرب ماهر كان ذلك أقحم زوز لاعبين مع بداية الشوط الثاني اللي هما أسامة شريمي وصادق قديدة اللي خذوا مكان كل من هيكل الشيخاوي وبلال آيت مالك.
1: دونك هذوما التغييرات في التشكيله في المقالبه. تقعد معنا عماد باش نرجعوا معاك لانه باش نمشيو الملعب حماد العقربي في رادس مباراه الكلاسيكو الترجي الرياضي التونسي نجم الساحلي احمد عدالة. احمد مرحبا.
5: مرحبا بك باكي. مرحبا بالجيش تسمع فينا مباشره من ملعب حماد العقربي في رادس. طبعا الشيخ هاوني في ملعب حماد العقربي رادس والنجم الرياضي الساحلي متقدم لحيق عن التقر 2-1 هوني في مباراه الكلاسيكو ضد الترجي الرياضي التونسي بحضور جماهير الترجي الرياضي التونسي. هدف المباراه كنا في الشوط الاول كان سجل الهدف الافتتاحي للترجي الرياضي التونسي الحاج محمود بعد سنتر اتاك بدا هو داير هو خط الكره بالكورنر ثم مشى قدام وبرشا فينيس الحقيقه حط الكره من الجهه اليمنى لفتيحو اليمين من الجهه اليمنى لحارس صبري بن حسن وما حبش يحتفل لانه يلعب امام فريق الام. ثم جاء ضربه جزاء للترجي الرياضي التونسي بالشوط الاخفق في تسجيلها كفلنا في بالشوط الاخفق في تسجيلها لكن كفلنا في اضاعتها يوسف بيري كانت عنده اكثر من سوليسيون باش يحط الكره في شباك مرمى صبري بن حسن. رأي صبري تقريبا مشى لف الجهه كامل يشلقها لكن الكره كانت بعيده لفوق. ومن بعد الشوط الثاني الحقيقه براكوني عملت لي شونجمون اللي لازمين. ساندي ميكو كان طفل في خط الهجوم كان عثمان دياخاتي. دياخاتي اللي كان تقريبا انتم عندكم تحليل ثاني بعد تقريبا نقطه الضعف في وسط ميدان النجم الرياضي الساحلي في الشوط الاول ودخل زاد اسامه عبيد مكان عبد الله العمري وكاني يريد زاد ريان جارا الشاب ريان جارا دخل زاد حسام دكدوك تنظيم سقط تقريبا زاد حسام دكدوك خرج في مع نهايه الشوط الاول. بالنسبه للترجي الرياضي التونسي اقبل زوج اهداف حسب الضيف من ضربه جزاء بعد مخالفه من متدخل من محمد بن علي وهوني مطالبه من جماهير الترجي في مخالفة في ضربة جزاء للترجي الرياضي التونسي لمايل موديبي في منطقة 18 بعد تدخل من بابكر ديارا. إنما كنا مقطع تقريبا بكر ديارا هو اللي دخل بالفعل بكر ديارا هو اللي دخل ولكن الحكم قال ما سمحت له. تبع كرة لي بعد أعطيكم بقية هدف ترجع كرة لمؤسس الحاج علي ياسر الجبري في 18 هذه سد جزاء ترجع للنجم الرياضي الساحلي عظمي بومه قدامه موديبي وقدامه ياسر الجبري شو يعمل الكرة ركنية لا تمشي ياسر الجبري يستميت على الكرة دي تدخل من البروزي البروزي أمام موديبي موديبي بسم الله عليكم كبارش نقعد بالتعليق فنعطيكم فقط الملاحظين. دونك ضربة جزاء نفذها عشر بنديات في نزيح حتى في سباق مرمى امام الله العالمين. والهدف الثاني دقيقه اسيست من اكثر بن زياد اللاعب المنتدب من تاريخ جديد اللي كسر الكونترا بتاعو كما نقولوا احنا بلغتنا دفع الفلوس ومشى للنادي الاهلي اليوم ايفيكاس اسيست وهدف هدف من ضربه جزاء اسيست لاشرف بن زياد سجل منه اسامة عبيدة الهدف هدف الثاني للنادي الاهلي التحدي واحد. بعد بالضبط قام المدرب ريكي كان في ثلاثه تغييرات هذوما شنوما عبد الرحمن كوناتي ومعز حاج علي واشرف الجبري دخلوا وعماد فرج ويوسف البليلي وفلوريون دانو خرج ثم زاد منذ قليل خالد مونجي بيتا ثابت دسكم بالمحصله
1: في بلاصه حمزه رفيع احمد احمد كان تعاود لنا التغييرات بشويه بشويه طب حمزه رفيع دخل مكانه مايل فرنانديز
5: اوكي مايل فرنانديز مونيبي هذاك هو بالنسبه للتغييرات الاخرين خرج عماد فرج يوسف البليلي وفلوريون دانو ودخلوا عبد الرحمن كوناتي معز حاج علي واشرف الجبل واضحين نورمالمون ماكس
1: واضح حاج علي ولا
5: التغييرات واضحين التغييرات من الكلاسمون تاع جوارات مش واضح برك الحق معناها وثم تغيير حاليا الاخير في صفوف الترجي هذه التونسي مروان الصحراوي هو اللي خرج واللي دخل
1: 24 يوسف باش
5: عشان يوسف باش دونك ليكم انتم تعليق لانه يظهر لي تذكرنا التغييرات اللي كان في الفتره الاولى نتاعو في الترجي وليكم التعليق لك
1: واضح احمد دونك تقعد معنا تنرجع معاك وتنرجع زاد للتعليق مع وليد الريشير ومير الدريدي على التغييرات وتوقيت التغييرات بالنسبه لريجي كامف كيف التغييرات اللي قام بهم مدرب النجم الرياضي الساحلي كريستيان براكوني. لكن خلينا نعملوا طله دونك التوقيت 74 دقيقه لعب في مباراه الترجي النجم الساحلي تقدم للنجم 2 مقابل 1 68 دقيقه مباراه نجم متلاوي نادي الافريقي تعادل 0-0 في ملعب 15 اكتوبر في بنزرت فما هدف تسجل مراد الدلاجي يعطينا تفاصيل مراد مرحبا
5: مكي فعلا نلعب بطريقه 76 من مباراه النادي البنزرتي
1: مراد مكي سامحني خلينا نرجع الراتس يبدو انه فما جديد في راتس احمد
5: فما جديد في راتس معز حاج علي السميت على الكره هذه ويسجل هدف ترجع الكره الاولى بن صبري بن حسن بعد ما دخل 18 معز حاج علي في الكره بعد على وجود جوارات حاسكه واحد من زملائه راشد الجبري راشد الجبري يسدد الكره ترجع بن صبري يعطي تسجيل كره قدام معز حاج علي اليوم معز حاج علي سكه جديد بكونتر عطى الكرة نفسه بالجبري أكثر خرج كرة في الكلام كونتان صدر جت الكرة عن صبري بالحسن رجعها بيتي وجت قدامه أسحى جالي ليو في الأكسيون تيتين هوني في ملعب حمد العقل بيرسع خمس ونكتب
1: واضح شكرا لك أحمد نرجع مرة أخرى لملعب 15 أكتوبر في بنزرت مراد مرحبا
5: 77 يا مكي في مباراة النادي البنزرتي وضيفه مستقبل مرسى النتيجة هدف مقابل صفر نادي البنزرتي الهدف سجله اللاعب الممتاز اليوم أشرف الفرشيشي في الدقيقة 68 تصويبة نصف الطائرة يغالط بها الحارس حمزة بن شريفية في الشوط الثاني الشوط ارتفع فيه النسق تزامن مع يعني انخفاض في درجة الحرارة الجوار تعبوا برشا في الميطان الأولاني كان قوية بالميطان تحت الشمس مع شوية نسمة شيخ الجمهور وطلعت الريتم ونادي بنزرتي الحزان متفوق هدف مقابل صفر. نرجع مكي لتشكيل التزوز في رك ضيف ملعب 15 اكتوبر اليوم في حراسة المرمى حمزة بن شريفية عزيز شاوس أسامة جبالي أسامة البحري محمد أمين كشيش كوني خلفه كان خدا مكان فيليب أدجو في الدقيقة 74 محمد أمين الخلوي رقم 23 داو يوسفو خدا مكان هارون العيادي رقم 10 ريان الحمروني خدا مكان فراس العيفة ورقم 18 نور ماني خدا مكان بيالكو فيكتورو وأمان الله بن حميدة كان خرج وخلى المكان تاعه العمر الترايدي يعني المدرب عماد بن يولد استعمل الأوراق تاعه الكل. كان ثلاثة تغييرات في بداية الشوط ثم زود تغييرات تغيير قبل الهدف وتغيير بعد الهدف. بالنسبة لتشكيلة محمد عزيز في حارس مرمى يوسف مقطوف عزيز الجاسمي مالك البوكالي فاروق بوغتفا هاني عمامو أشرف الفرشيشي قائد فريق علاء الدين الدريدي عزيز شعبان خرج خارج المكان تاعو زياد بريمة في أول الشوط الثاني نور الدين ياونديك كيف خرج وخلى المكان تاعو الشادي المحمدي المنتدب الجديد وحيد التيمي زي ما كان وسام الشيحي وعزيز قبلية. النادي البنزرتي اليوم يلعب مع يعني بحضور لعب فقط جديد تم تأهيله هو أشرف المحمدي، بقية اللاعبين لم يقع يعني تفعيل يعني انتدابهم. بالنسبة لثلاثة غيابات بسبب التواجد مع المنتخب قدم 21 سنة، محمد أمين عليلا، ريان الرحيمي، والحارس الحنزولي، تلعبوا في ثقة 79، والنتيجة هدف مقابل صفر للنادي الرياضي البنزرتي يا مكي.
1: واضح، يعطيك الصحة مرد الدليجي، نرجع معكم بعد شوية نتابعوا المقابلة هذه. باش نمشيو بعد لحظات الملعب جرجيس كيف كيف باش نخرجوا فاصل، لكن يبدو أنه فما لاعبي مصاب، وشفنا طريقة الدخول نتاع الحماية المدنية والإطار الطبي للنجم الرياضي الساحلي. نقولوا إن شاء الله سلامات أحمد.
5: لا بيت هو فات جيالي جرلي في الكورة بيا وطاح على رأسه، دونك الحقيقة الحمد لله يعني كنت فجعت يكون لهم تسجري، وفي الأخير هم جوزهم العبية معظم أمبروسي وتميلو للخمسين، لكن أنا ما تبقش في الرقم متاع اللي طاح تقريبا عظمي غومة كما مش غالطة مطبق شوفي سوا على النقالة هو اللي نقول، لكن هي الكورة جاية من من من اليسار سنترال، طلعوا جوزهم بعضهم يشوفوه وصاحبه اتفل في أمبروسي على رأسه كتاح في حيالي خايبة بطة رسيطة هيك عليك من لعبية النجم الرياضي الساحلي ولعبية الترجي الرياضي التونسي كلهم هبوا هبة واحدة نشوفي القابلة بيه بالفعل هو عزم الجومة 8-2 بالشفاء، ومرة أخرى مرة أخرى لحقيقة لعب قصفانة زي أنا علي مانيش الكور وبيبة مريول وشورة عادي كثير الناس بيسيجي كان في فور في الوقت الثمالي.
1: واضح أحمد، دونك 79 دقيقة لعب في مباراة الترجي الرياضي التونسي نجم الساحلي، تعادل فيها 2-2، 72 دقيقة لعب في مباراة نجم متلوي النادي الإفريقي، تعادل 0-0، بعد لحظات 1 بليش للسيابي ضد مستقبل مرس في 81 دقيقة لعب لحظات. ونمشيو الملعب جرجيس، من عاش كان عز الدين مسلم مازال ما هوش حاضر معنا، دونك فاصل وراجعين.
0: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج، سهرة عملاق الأغنية العربية، الفنان القدير لطي بوشناق.
6: يا للا ويلك توحشت زينك، الشوق فناني والكاس تعب.
0: والفنانة التونسية رنا زروق.
7: يا ريتك فهمني كنت زي ما بفهمك.
0: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا.
6: ناسايا حبك وانتي ناسايا.
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليبي، وعلى موقع

0: رجعنا معكم من جديد في ريكاب سبور. نتابعوا في مقابلة مباراة كلاسيكو الترجي هذه التونسي نجم الساحلي 2-2 0-0 مباراة نجم متلاوي والنادي الافريقي وواحد بلاش للنادي الرياضي البنزرتي ضد مستقبل الرياضي بالمرسى. بالنسبة لجرجيس ضد الأولمبي الباجي تفاصيل من عند عز الدين مسلم. مرحبا عز الدين.
1: مرحبا مكي، تحية ليك وجميع متابعي مزيك أفهم. حاليا نلعب في توقيت 85 دقيقة، النتيجة 0-0. عدة محاولات من ترجي جرجيس، إحدى المحاولات أخطرها أديب جو، تسديدة أديب جو كانت على على على القائم، والآن مقصية من حمدي العبيدي تمشي إلى ضربة ركنية إثر تشفيت الكرة من أحد المدافعي الأولمبي الباجي. المباراة كما حكيت هي حاليا في نتيجة سلبية، عدة محاولات لم تكن ناجحة من ترجي جرجيس، شهدنا لعب على الأظهرة. اليوم شفنا مباراة ممتازة من مختار بن زيد ظهير الأيمن لترجي جرجيس، كيف جاسم بن كيلاني في الشوط الأول اللي يخذي مكانه حاليا يخذي مكانه آدم طاوس. ترجي جرجيس مازال وفي للتشكيلة 3-5-2، وحاليا كما قلنا النتيجة مازالت سلبية. ملاحظة أخيرة، الأولمبي الباجي شهد لاعبي عدة إصابات عضلية، والأولمبي الباجي بدي بأربعة بدلاء فقط. الآن بقى نصيف البياوي بديل وحيد، مازال عنده تقريبا زوز لاعبين يلعبوا رغم الإصابة.
0: به واضح، شكرا لك عز الدين. باش نمشيو المراد للجيز، لكن قبله باش نمشيو الرادس مرة أخرى.
2: ماكي مرة أخرى وأصحج عليه هو اللي سجل الهدف الثالث، هدف اثنين هولي في ملعب حماد العقد براس الثقة. اليوم بيت من رونو سوتي فونت لازم نحكيو على كرة أنا سنعلق الساعة ثم ملعبية لكسيو وسيكو بروزي وراجل بن بيت يهزف المرار بتاع صبري بن حسن، وكأنه أنا كأنه بلاش منه في تعرضه في كل حالة. الكرة بدأت نوصل ميدان الخطأ أرجع من كل كونتان، لأن كونتان رجع الكرة والربريز ترجع الكرة لصبري بن حسن كان غالب بعد ما إجابت الكرة وكلتي ورزي الكرة دي ونفلان كونتان رجع الكرة دي لصبري صبري في دقال في الكرة دي ثالث لديقال سموك وفي قدم مؤد حاج علي وأصحاج علي سجل هدف الثالث كثير من استمال عبقامات العقب برسنا حزينك الخطل لأنه تقريب من
0: مراد الدلاجي. بالضبط، يعطيك الصحة أحمد. دونك 3-2 للترجي ضد النجم الساحلي. في بنزرت مراد الدلاجي، مرحبا.
2: مكي كان الحكم متصرف بالعرضي أعلن على ضربة جزاء لمستقبل المرسى بدقيقة 82 بعد لمس الكرة من طرف مدافع لدراجي بنزرتي. ياخو الكرة عمر ترايدي يتقدم يحط الكرة وينفذ، والحارس المتألق يوسف مقطوب ينقذ مرماه من هدف ويتصدى لركلة جزاء اللاعب كما قلت لك عمر ترايدي. توقعت النتيجة هدف مقابل صفر لدراجي بنزرتي لعب دقيقة 85 حاليا لمكي.
0: واضح، شكرا لك مراد. خلنا نعمل طلع على ملعب المتلاوي. عماد التومي في مباراة نجم متلاوي النادي الافريقي، التوقيت والنتيجة. مرحبا عماد.
3: مرحبا بك مكي. مرة أخرى في ملعب المتلاوي يلعب حاليا بالدقيقة 78 من المباراة وتعادل سلبي، مازال يحكم اللقاء بين النجم المتلاوي وضيفه النادي الافريقي. النادي الافريقي اللي أهدر فرصة ثمينة برشا منذ قليل في الدقيقة 75 عن طريق أيمن القرضي، كانت عملية مختومة من الوسط من سيدو خان تمشي للشريمي اللي يعمل سونتراج، ولكن التعامل مع الكرة مع أيمن الحرزي ما كانش في المستوى، الكرة كنت تخرج جانبية. قبل ذلك كان فما زوج تغييرات بالنسبة للمدرب ماهر كنزاري باعتبار أنه خرج معتز الزدام ودخل مكانه أسامة بوغرة، ودخل تاديوس خرج تاديوس ودخل مكانه ألان كونتي. منذ قليل كذلك المدرب أمين قارب نجم الدوي يقوم بأول تغييراته، يخرج سينو سلطاني ويدخل مكانه أسامة النفاتي.
0: واضح، دونك التوقيت والنتيجة توا بالضبط عماد
3: 79 دقيقة لعب والتعادل السلبي 0-0 بين الفريقين.
0: واضح، دونك و 85 دقيقة لعب مباراة الكلاسيكو، الترجي متقدم على النجم الساحلي 3-2. النادي البنزرتي في 86 دقيقة لعب متقدم على مستقبل المرسى 1-1 مع ضربة جزاء ضايعة لمستقبل المرسى، وترجي رجيس متعادل مع الأولمبي البيجي في 87 دقيقة لعب 0-0. أمير الدريدي مباراة الكلاسيكو ما نش مستنسين بالمنعرش بالريتم بالتغييرات بالتشويق بشنو بالضبط في الجولة الأولى من البطولة.
4: بو هو الخلاصة نجم نخرجوا بها حتى التو في 84 دقيقة لعب معناها هي المشاكل الدفاعية الكبيرة اللي عند زوز فرق معناها كي مش تحكي عن النجم الذي الساحلي كسوسوا تريو اللي بدأ به المباراة ولا حتى كي غير من بعد المدرب وحاول يلقى الحلول معناها بصراحة حسب رأيي أنا زوز ملعبية ديارا ولا كونتان اللي وراوه في مباراة الأولى أكيد مش نحكم نكونوا قطعيين ولكن اللي وراه في مباراة الأولى ما هوش ديني في فريق من حجم النجم الرياضي الساحلي. بالنسبة للترجي نفس الشيء ظهر لي رينا اللي ترجي صحيح قاعد يحاول يلعب عالي قاعد يحاول يضغط ريجي كامب قاعد يحاول يحرم النجم الرياضي الساحلي من الكرة ولكن أشك فوا معناها وين تكون فما كرة طويلة من دفاع النجم الرياضي الساحلي بالخصوص في اتجاه ياسر بن ضيف وهذا واضح فما عمل معني على المستوى الفكرة هذه للكرة ديما تخرج على الملعب هذي في كل ورقوش رينا معناه دي ديفايونس كبار في دفاع الترجي الذي تونسي واشرف ديما يخذ الكرة في دارهم وحده دونك لهنا ظهر لي كما قلت لك الخلاصة الكبيرة اللي نجم نخرج بها هي المشاكل الدفاعية اللي ريناها بالنسبة للزوز فرق.
0: وليد بالنسبة ليك انت أمير خلاصة هي المشاكل الدفاعية للناجم كما للترجي الرياضي التونسي أما زادة فما تغييرات من الأول تخسروا لما همش مفهومين لكن كل مدرب تغييراته أعطت أكلها نوعا ما ولا لا؟
5: شوف بكل صراحة إلى حد الآن تو دقيقة 86 قاعدين نتفرجوا في مقابلة معناها ممتعة الحقيقة ومقابلة ممتازة بين الفريقين. صحيح فما أخطاء دفاعية كما قال أمير وهذا موجود في كرة القدم لكن ظاهر وكونه البلوك ديفونسيف المنظومة الدفاعية بلوتو متاع الترجي متاع نجم الساحلي فيها مشاكل وهذا يرجع لعديد الأسباب منها معناها التغييرات الكبيرة اللي شملت معناها مش كان الدفاع الخطوط الكل دونك عادي باش تلقى المنظومة الدفاعية

0: هبطت معناها بديسبوزيتيف 5-4-1 أو 5-3-2 مع معناتها إعطاء تعليمات باش يكونوا معناها بوسلامة وأشرف بوذيف هما اللي يلعبوا عليهم لي كونتر دايور لي دو تروز أكسيون في الشوط الأول كانوا جو ديريكت وخرجوا معناها بريسك أون تيتا تيت مع حارس المرمى وكانت فما ثغرات كبيرة وأخطاء في التمركز من دفاع الترجي. الترجي معناها جاوب بسرعة بعد الأكسيون الاختيرة اللي قام بها معناها نجم الساحلي وبوذيف كانت يعني الكرة ما وصلتوش من بوسلامة معناها كان النجم هو اللي يفتتح النتيجة من بعد ديركتومو سجل ترجي الهدف معناها امتاعو خذيها الأسبقية ومن بعد جات بينالتي راتي وهنا علاش ديما نتكلم ونقول راهو فيزيونومي نتاع ماتش نجم تتبدل على اثر كره تدخل والا معناها بينالتي تضيع والا اكسبولسيون. ترجي كان سجل الهدف الثاني من ضرب الجزاء كنا نجمو نشوفو بوتيتر سكور اخر ونتيجه اخرى. صحيح النجم الساحلي معناها يعطيهم الصحه كيفاش رجعوا في المباراه وغير معناها عمل تغيير تكتيكي ريجي كان في الشوط الثاني تعدل 4-2-3-1 معناها هبط وسام عبيد وهبط اللاعب الاجنبي ساندي ميكفو ولا يلعبون 4-2-3-1. بوذيف قام مقابلة كبيرة كما قال كامير قبيلة برشا كرات خذيهم في وسط الميدان اللي اليوم حتى الميلو تيرام تاع الترجي ما كانش يعني سنكرونيزي كما يلزم. حاج محمود موبيل اوكي تحرك وكان سجل هدف لكن رفاعة غايب. كاستيو يلعب قدام لاكس معناها برشا سيكوريتي وبرشا وبرشا يعني ذكاء ما استعملش برشا الطاقة يعرف اللي عامل الطقس وما حبش ياخذ دي ريسك كان موجود قدام الديفونس. سينو أني قلت لك بالنسبة لي أنا المقابلة كانت مشوقة وكانت جميلة حتى كان فيها أخطاء معناها عنا مدة مريناش مقابلة فيها أهداف وفيها معناتها تسابق وتلاحق مرة أخرى كما المقابلة متاع اليوم.
1: راجعين للمقابلات دونك 90 دقيقة مباراة الترجي النجم الرياضي للساحلي تقدم للترجي 3-2. 85 دقيقة مباراة النادي الافريقي النجم متلاوي النادي الافريقي تعادل 0-0. 90+1 مباراة بنزرت والمرسى 1-1 تقدم للنادي البنزرتي وترجي رجيس في 90 دقيقة متعادل 0-0 مع الأولمبي البيجي. فاصل وراجعين باش نحكيوا على المقابلة هذوما.
2: ليتيون اليوم يحب يتهنى على الكاريان الدار البينوم والمصروف بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في زوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
3: احتفالا بمولد سيدنا محمد شفيع الأمة تنظم ثقافة فن اسطنبالي بدعم من وزارة الشؤون الثقافية مولدية 10. الخرجة باش تكون من زاوية سيدي محرز إلى زاوية سيدي بنعروس. كونوا في الموعد نهار 3/25 أوت 2025 بداية من 9:30 متاع الصباح. سنين دايمة والله لا تقطع النعادة. بمساهمة الديوان الوطني للسياحة المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية تونس وكالة أحياء التراث وموزايك فام.

0: ستة دقائق وقت بدل ضائع في مباراة الكلاسيكو بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي، نلعبوا في الدقيقة الأولى مباراة نجم المتلاوي نادي الإفريقي. وين وصلت المقابلة هذه؟ عماد التومي، مرحبا عماد. عماد ماهوش يسمع فينا، باه نمشيو لمراد الدلاجي في بنزرت. وين وصلت مباراة سيابي ومستقبل مرسى؟ مراد،
1: النتيجة هدف مقابل صفر، 94 ثقة لاعب حاليا نلعبوا، يعني 90 ثقة زائد 4 اللي كان أعلن عليهم الحكم في انتظار يعني إعلان نهاية المباراة. هذه تقريبا آخر هجمة للمستقبل المرسى، ترجع كرة في نصف الميدان عند دفاع نادي البنزرتي، لكن الحكم يعلن على مخالفة نادي البنزرتي. النتيجة كما قلت لك يا مكي، هدف مقابل صفر، هدف قصب الفرنسي في الدقيقة 68، وكان مستقبل المرسى قد أهدر ضربة جزاء في الدقيقة 82. الوقت القانوني مع الوقت الإضافي انتهى، تجاوزنا الوقت الإضافي ب 44 ثانية، والنتيجة كما قلت لك هدف مقابل صفر في انتظار إعلان الحكم على نهاية المباراة. ويمكن تكون هذه آخر محاولة، مازالت الكرة في نصف الميدان عند مستقبل المرسى، توزيعة طويلة وكيمي، لكن الكرة تمشي تماس هذا المدرب، والحكم يعلن

0: بداية المباراة بانتصار النيدرلاند بلزارتي هدف مقابل صفر. أول مرة النيدرلاند بلزارتي منذ أربع مواسم ينتصر في المباراة الأولى على ميدانه. في الموسم الفارغ كان تعادل مع النجم المساوي صفر مقابل صفر. الموسم اللي قبله تعادل مع الاتحاد المصري اللي قبله مرد. كان هزيمة تشيلسي. اليوم انتصار مع مستقبل المرفا.
1: شكرا
0: كبيرة للمدرب محمد عزيز ونرجع بعد يعني
1: يا يعطيك الصحة. شكرا لك مراد. دونك انتصار نادي البنزرتي على مستقبل المرسى 1-0 في المتلوي وين وصلت المقابلة مباراة نجم متلوي النادي الافريقي. مرحبا عماد.
2: مرحبا بك مكي. بالفعل احنا في المتلوي الافتتاح النتيجة للفريق الضيف النادي الافريقي والحكم امير لوسيف منذ قليل اعلن شرعية الهدف باعتبار انه كانت فما توزيعة وكان فما تقريبا كوفياج يعني صادق جديدة كان بين الحارس حارس نجم متلوي محمد عزيز البجاوي وإيريني غليلي يعني شكوا فرضية مخالفة لكن الحكم أمير لوسيف يقر بشرعية الهدف والتقدم للنادي الأفريقي. إذن في 88 دقيقة لعب في الوقت الأصلي بهدف مقابل صفر هدف صادق قديدة.
1: صادق قديدة دونك في دقيقة 87 يفتتح انتجا مباراة نجم متلوي نادي الأفريقي. تقدم للأفريقي 1-0. بديل سوبر بالنسبة للأمريكان زاري صدق قديدة اللي كان في المقابلات يعني في المقابلات الودية كان يلعب أساسي اليوم ملعبش أساسي ودخل دوزيام أتاكون مع تادوس انكانج وإلى حد الآن عطي التقدم للنادي الأفريقي. أمير
3: هو صدق تقريبا من منذ قدومه معنا في مرحلة إياب الموسم الفارط قاعد يعطي في مردود بي صحيح موسم الفارط بيتر ما سجلش برشا سجل تقريبا زوج أهداف ولكن كان حاسم آخرها الهدف اللي جاب البطولة للنادي الإفريقي كان هو وراه ماهر بدا بيه أكيد البريباراسيون معناها كان هو المهاجم الأساسي سجل عطى ديز أسيست اليوم بون بيتر معناها ماهر حب المهاجم الجديد يحط ويلومي اون كونفيونس ما يبدا بيه هو كأساسي يعطيه فرصته كاملة وهذا متوقع وطبيعي بيرسونيلمون معناها نعرفه مليح انا صادق معناها متاكون عنده بوكو دو كاليتي ماكي اكيد زاد عنده حاجات لازمو يخدم عليها ويزمو يصلحها يزمو زاد يكون قوي مونتالمون ويفهم اللي هو موجود في فريق يلعب على القاب دونك ديما باش يكون فما مهاجم اجنبي معناها ما يكش تلقى البلاصه سهله دونك يلزمو يكون قوي مونتالمون وما يتقلقش حتى يكون على بنك الاحتياط يكون حاضر باش كي يهبط يعطي الاضافه هكاك بشوي بشوي ينجم البوس امبوزي في فريق كيما نادي الفريق.
1: فما تغيير في النتيجه في مباراه الترجي رجيس الاولمبي البيجي عز الدين مسلم. مرحبا عز الدين.
4: في الدقيقه الاخيره من عمر المباراه ضربة ركنية نفذها آدم طاوس تمرير إلى ريان إسماعيلي. ريان إسماعيلي توزيعة ورئيسية حمدي العبيدي يسجل ترجي رجيس هدف الانتصار. والآن الحكم يعلن نهاية المباراة التي تنتهي بفوز ترجي رجيس هدف مقابل صفر على الأولمبي البيجي.
1: واضح 1-0 دونك ترجي رجيس ضد الأولمبي البيجي نهاية المباراة هدف حمدي العبيدي في دقيقة 90+8. نمشي لملعب محمد العقربي في رادس مع أحمد عدالة نكملوا معاه ما بقي مباراة الكلاسيكو. أحمد
5: مرحبا بك. معاش كل اللي سمعت عماد في المتلوي يطلب بالكش نهاية المباراة ولا حاجة أكثر تقوي بيدو يتقبل معي
1: ما به لحظة ما نشوفه عماد التومي يسمع فينا ولا عماد.
2: شكرا لك ماكي. بالفعل احنا الحكم الرابع محمد علي قروية يرفع اللوحة الإلكترونية بإضافة 6 دقائق كوقت مبدد.
1: يعطيك الصحة نرجع معك مش كامل معك لدقائق. أحمد
5: مرحبا بك ماكي من جديد. حتى هولي في ملعب حماد العقد برادس المباراة انتهت بفوز الترجي اللي يكون في 3 أهداف في الاثنين. المباراة كنا تبعنا السيناريو بتاعها دونك 3 أهداف الاثنين كنا هي اللي مؤسس حاجة عليه وهدف منهم الأول اللي الحاجة محمود. بالنسبة لهدف النجم الهلالي الساحلي أشرف بن ضياف من ضربة جزاء وأسامة عبيد من أسيست لنفس اللاعب أشرف بن ضياف تسجل هدف الثاني. 3-2 هوني في ملعب حماد العقلي براس. نشوف في لاعبية النجم كلهم يواسيوا في صبري بن حسن بطبيعة صبري حد يحتليه لوحده أكيد. سنرجع لك بعد التصريحات.
1: شكرا لك احمد. دونك باش نرجعوا للتصريحات لانه باش تبدا التصريحات من مراد دلاجي في بنزرت. مراد مراد مرحبا بك انت في المباشر
6: معايا المدرب محمد عزيز. محمد عزيز مرحبا بك معايا في موزايكا اثنين محمد فرحه كبيره محمد فرحه كبيره اخر احنا وقت اللي عملنا ديماراش لو كان شويه براتيكمون بدينا معناها بنفيك تشتري لي دويا ابري لو ديبار انت برشا ملاعبيه سورتو لي زيترونجي اللي كانوا يعاونونا عمناوي جو ميكسكوز انسى لي ايموسيون ولكن خدمنا في صمت عارفين وين نمشيو طلعنا كرشيدو في البريباراسيون تاعنا لي ماتش اميكو فالمومون ما كانوش تري كونفانكون الناس شكت شويه ولكن احنا كملنا الخدمه تاعنا شويه في الاخر في اللي 24 الاخرانيين الحقيقه مراد فهمت صاروا دي سيرفيس كبار
7: عدم تاهيل
6: عدم تاهيل 4 و5 لاعبين مدرب تحيل 4 و5 لاعبين بدلت مع الزول في ثلاثه في المنتخب مش معقول اكبر متضرر في البطوله هي نادي رياضي البنزرتي هو النادي النادي تاعنا دونك حسيت اون اسيو كومبوزي افيك ليكزيستون كانوا رجال الحقيقه قلت لهم سيت ان ماتش باش تعبى ليزور داكور معناها بوكو دو باسيونس نصبروا برشا ولكن اللي صار ممكن اللي ديروا المون تاع لي فيلم تاع الماتش اللي ديروا المون هما اللي خلاو الفرحه تكون هكا
7: يعطيك الصحه يا محمد كان هذا المدرب محمد عزيز
1: به يعطيك الصحة كان فما تصريح آخر سريع خاصة من جانب مستقبل مرسى دونك تطلب الخط مراد خلينا نشوفوا مباراة الوحيدة اللي ما زالت ما وفاتش اللي هي مباراة نجم المتلاوي مع النادي الإفريقي في ملعب المتلاوي الموجود عماد التومي. مرحبا عماد.
8: مرحبا بك مكي مرة أخرى. لعبنا تقريبا 4 دقائق في الوقت المبدد باعتبار أنه ما زالوا تقريبا دقيقتين في الوقت المبدد اللي كان أعلن عليه الحكم الرابع كما ذكرت محمد علي قروية والنتيجة ما زالت تقدم النادي الأفريقي تقدم الضيوف على نجم متلوي بهدف مقابل صفر هدف صادق قديدة هذه مخالفة على مستوى مناطق النادي الأفريقي وورقة صفراء يرفعها الحكم أمير روسي في وجه ياسين مرياح. ننتظر
1: تنفيذ كامله معاك عماد.
8: أوكي واضح واضح. المهم كالعادة يعني فما نقاش حبيت مكي فقط نعرج على السخانة عدالة بكري شوية تحدث على السخانة ما راح كلكش على السخانة في ملعب المتلوي انسوبورتابل. أنا عجبتني لقطة أنه المهاجم تاع نجم المتلوي محمد عامر جويني وين تحبس الكرة وين الفرصة باش يشربوا الماء يتوجه يجيب دابوزا ماء للراماتور دبال يعطيه الصحة يعني ما انتهمش. اللقطة عجبتني أنا شخصيا وكنت تبعتها. الحرارة كما ذكرتك يعني انسوبورتابل وربي يعين الجوار تاع التيران. إذا ننتظر تنفيذ مخالفة التنفيذ باش يكون إسماعيل هرمات تقريبا تبعد 25 متر على مرمى مهيب الشامخ. الأمير الرصيفي بطبيعة ينظم الخط الدفاعي تاع النادي الفريقي متكون من شريمي والزعلوني مسيد وخان على ما أظن بالضبط بالفعل بازال بعرف الأمور هذه تاع تنظيم الخط الدفاعي واحترام الأمطار القانونية 915 مازال فما نقاش كما ذكرت يعني بالنسبة لورقة الصفراء النادي الأفريقي هذه الورقة الصفراء الثانية ياسين مرياح بعد ورقة صفراء لسيدو خان ومن جانب النجم التلوي ياسين السطالي ارفع في وجه ورقة صفراء كذلك تتنفذ الكرة عرضية ولكن تمشي جانبية ضعيفة وجانبية على مرمى مهيب الشامخ دون خطورة يعني ما شكلتش خطر على مرمى مهيب الشامخ. إذا بلغنا حاليا الدقيقة الأخيرة مكي في الوقت المبدد وننتظر اعلان الحكم امير الوصيف كان بيه يسمع في كلامي حاليا شاف المنقالة بالضبط وفي هذه اللحظه يعلن نهايه المباراه يعني كان ويسمع فيها يعني نهايه المباراه هنا بانتصار النادي الافريقي على النجم المتلوي بهدف مقابل صفر هدف صادق خديده في الدقيقه 85 مكي مع التصريحات.
1: شكرا لك عماد. دونك النادي الافريقي ينتصر في المتلوي على نجم المتلوي 1-0 هدف صادق خديده في الدقيقه 87 من المقابله. نجم نقولوا زوز انتصارات ما كانوش سهلين لا الترجي الرياضي التونسي ولا النادي الافريقي زاد لانه ملعب متلوي السخانه كل شيء حمل اللقب النادي الافريقي افتتح الموسم الجديد بانتصار مهمه جدا النتيجه خاصه بعد الشوط اول يعني ما ظهرش فيه بالوجه المنتظر النادي الافريقي عكس الشوط الثاني.
9: سي توت افي نورمال خاطر نعرفوا ارضيه الميدان ما تساعدش معناها باش تلعب بو فوتبول تلقى مشاكل معناها في التدرج بالكرة وزيد نحكيه على العامل متاع السخانة اللي بصراحة ربي معاهم الملاعبية كيفاش ينجموا يعملوا مجهود في شالور كما الطقس اليوم. سينو أهمية بتباع الانتصار في المقابلة الافتتاحية الأولى في البطولة. شوف كرة القدم في العالم الكل راهو مبنية على لتروا بوان وعلى الانتصارات. معناها ديما الليكيب اللي تربح ماتش لول مورال يطلع وتخدم بأريحية خير سوتو كي تبدأ على الاكستيريور. شفنا اليوم النادي بنزرتي ربح في الاخر, جرزيس ربحت في الاخر, نادي الفريق ربح على الاكستيريور, الترجي رجع في مقابلة صعيبة ومقابلة اللي خذا فيها من الاول الاسبقية ومن بعد نجم الساحلي رجع وعدل وتقدم هو في النتيجة ومن بعد ان الترجي الرياضي عاود يعني يسجل وانتصر بالمباراة.
1: سامحني باش نرجع على عماد توم. عماد
2: مرحبا بك معايا قائد فريق النادي الافريقي. زعلوني اليوم انتصار ما كانش سهل في الدقائق الاخيره من المباراه.
10: والله حاجه الحمد لله تروا بوا معايا من ديبلاسمون صعيب من تيران صعيب. الطقس معنا اليوم كان صعب برشا, الكونديسيون الكل كان ضدنا, مي الحمد لله حاجه اهم حاجه جبنا تروا بوا. شكر كبير للاولاد الكل اللي فور اللي عملوه ستاف بس كل الحمد لله يا ربي معنا نادي افريقي روح تروا بوا من ماتش صعيب ومن ديبلاس ما صعيب برشا.
2: على ذكر السخانة انتم ما قلتوا القفصة تقريبا منذ 3 ايام ولا من نهارين عملتوا زوج شيصوص يعني باش تتأقلموا مع الطقس هيك ولا؟
10: نجم نقولوا معناها اول ماتش في السيزون كنا ديبلاس ما صعيب حضرنا له كوميرفو مشينا معناها القفصة ترينا عملنا دوسيون. تيران اليوم كان بالحق معناها خايب برشا ما نجمش نعمل معناها كورتنا مرتاحين, ما اهم حاجه كما قلت لك جبنا تروب الحمد لله.
2: اذا كان هذا غير زعلوني في انتظار ناخذ لاعب اخر.
1: به واضح ايما تطلب الخط دونك فاصل قصير وراجعين.
11: بعد غياب دام أكثر من 20 سنة يعود الفنان العربي بهي سلطان على مسرح كارتاج, وذلك يوم 11 سبتمبر في حفل ساهر من تنظيم 3SG Entertainment.
12: صاحبي يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي.
11: تباع التذاكر في شبابيك مدينة الثقافة المسرح الأثري بكارتاج وعلى الموقع الإلكتروني تسكرتي.ان بمساهمة 3SG Group, GNK Event, Hoover, Golden كارتاج, ديكليك, لافيشيت, أوميجا بوب جروب, نيو بوب, قناة التاسعة و موزايك FM.

0: بزلنا معكم في ريكاب سبور حتى للسبعة متاع العشية. نتابعوا في التصريحات ما بعد الدفعة الثانية من الجولة الأولى من البطولة. نمشي مباشرة الملعب 15 أكتوبر بنزرت مراد الليجي. بسرعة مراد،
1: مكي في انتظار يعني نحبوا تصريح مع المدرب عماد بن يونس وطوفي تصريح يعني مسلسل مع القناة الوطنية الأحد الرياضي مثلنا فيه. ذكروا أن المباراة انتهت بنتيجة هدف مقابل صفر لنادي البنزرتي، هدف أشرف الفرشيشي، وكان مستقبل مرتا أهدر ضربة جزاء في الدقيقة 82 قبل نهاية المباراة بثمانية دقائق. مباراة عرفت زوز أوجه، وجه أول في الشوط الأول كان درجة الحرارة مرتفعة وكانت المباراة يعني الريتم نتاعها طايح برشا، بس مباراة يعني في الرابطة الأولى، لكن مع الشوط الثاني شوط المدربين قاموا زوز مدربين يعني بتغييرات كل المتوفرة اليوم مع انخفاض في درجة الحرارة، ارتفع النفق خاصة من نادي البنزرتي. نادي البنزرتي اللي اليوم لعب منقوص من ثلاثة لاعبين كانوا مشي من سبعة لاعبين، ثلاثة كانوا مشوا مع منتخب أقل من 23 سنة تلعب بحجم المتوسط، اللي هو محمد أمين علالة، الحارس الحنزولي، وراين الرحيني، أربعة منتدبين جدد لم يتم تأهيل حتى لاعب منهم، رغم أنه في نادي الصوفية قالوا أن اللاعبين مؤهلين. المدرب يعني كانت الفرحة نتاعو كبيرة، محمد عزيز كان فسر عليه يقول لك يعني برشا مفاجئات كانت في 24 ساعة الأخرانية، والقاء اللاعبين نتاعو والقاء الجمهور. النادي البنزرتي حقق انتصار في على ميدانه في الجولة الأولى، وهو الذي لم يحقق انتصار في الجولة الأولى طيلة خمسة مواسم متتالية. احنا حاليا موجودين في فيستير يعني في حضرات بين حضرات الملابس، اجواء يعني خلي نقولوا رياضيه وروح رياضيه عاليه بين زوج فرق. معنا المدرب عماد بن يونس. عماد، راديو مودي كيف عماد؟ مرحبا بك. كيفاش كانت مباراه عماد؟
2: مقابله الحقيقه معناتها خذينا اللعب برشا في اكثر رديات المقابله، كان لعب سلبي الحقيقة مع تأثيرته في الشوط الأول. الشوط الثاني مشينا أكثر، المنافس لعب على إمكانياته واستنى الأغلاط متاعنا، قدم مقابلة محترمة من ناحية الروح، سجل هدف، حبينا نرجع وضغطنا على المنافس، جاونا بارشا كرات ثابتة معناتها ما سجلناش، كيف كيف ضربة جزاء. مقابلة بداية موسم معناتها محترمة الحقيقة من زوج فرق، النتيجة نتعلموا منها خاطر نزيدوا نخدم القدام، الواحد يراجع حساباته مع اللاعبين وحاسيرته مع طاحنا ستاف تكنيك. كيف كيف نحب نشكر الحقيقه الحكام اللي قدموا مقابله طيبه، معناتها الحقيقه كانت مقابله نظيفه سهلوها الحكام.
1: كان هذا المدرب عماد بن يونس، تصريح يعني مهم ويعني في برشا روح رياضيه مشكوره عليه عماد بن يونس.
0: إذا ذكرنا المباراة انتهت
1: واضح مكتوب.
0: شكرا لك. من انتهت بانتصار نادي البنزرتي 1-0 هدف أشرف الفرشيشي في الدقيقة 69. كنا نحكي على انتصار النادي الإفريقي 1-0 في المتلاوي، انتصار صعيب، وكذلك انتصار صعيب كان للترجي الرياضي التونسي ضد النجم الرياضي الساحلي. ما زلنا باش نرجعوا للتصريحات في مباراة الكلاسيكو، كيف كيف مباراة المتلاوي والنادي الإفريقي. اليوم في تشكيلة النادي الإفريقي شفنا 4 ملاعبية من الانتدابات الجديدة كونتر 7 ملاعبية من الانتدابات الجديدة في تشكيلة نجم المتلاوي. شفنا نجم المتلاوي كان يعني خلق بعض الفرص وطلع على النادي الافريقي في الشوط الثاني، لكن الشوط الاولاني مع التغييرات اللي قام بها ماهر الكنزاري مع دخول قديدة عرف في الاخر كيفاش يربح مقابلة مهمة جدا في تيران من اصعب الملاعب في بطولة الرابطة المحترفة الاولى. امير،
3: شوف ماكي، هو كي ترى المباريات الكل تقريبا النسق ارتفع شويه في ال 15-20 دقيقه الاخر، وقت اللي طاحت شويه التمبيراتور الملعبيه قاو ان سيرتين فريشور خليتهم ينجموا يعاودوا لي زيفور ويعاودوهم. راه خاطر ديما تو باش الناس تسمع فينا تفهمنا يقولوا ليه والله المدربين تواس واللاعبين يلوجوا في دي بريتيكس، راه مش صحيح. معناها شوف كاس العالم الاخر، شوف كاس العالم الانديه الاخرانيه شنو صار فيها، لي بوز دو جدد اللي حطتهم الفيفا على خاطر وقت اللي تلعب مثلا في امريكا في السخانه هذيك الكل ما عادش لا ميم بيرفورمانس، وذا يتكلموا عليه حتى مدربين كيما لويس ريكي وغيره في كاس العالم الانديه.
0: سامحني يا امير باش نرجع معاك لانه باش نمشي للمرعب حمد عاقل في رادس مع مع نرجعوا لملعب متلاوي عماد التوني. عماد
4: دقائق دقيقة بالضبط يبدأ معايا الكوتش أمين قارة نجم متلوي من بعد ماهر كنزاري إن شاء الله، مع خطر ماهر كنزاري يدخل بالسيارات من زي ما خلص
0: به. دونك تطلب الخط عماد أمير نرجع معك كامل
3: فكرة نرجع الكونتكست. يعني نحن مكي اليوم في السخانة هذه وبالأخص الأرقام القياسية اللي قاعد يشهد فيها سيفة ذي وربي يلتف بينا، أكيد ما تنجمش تمارس كرة القدم على ربعة. الإشكال ديما نرجع نفسه اللي هو غياب لينارا في الملاعب وزارة الداخلية إلى آخره، يلزم حل. معناه اليوم أنسرتا مومو يلزم نلقاو حل باش نجمو نلعبوا البطولة التونسية في وقت تخلي الملاعبية والليزونترونور وحتى الصحفيين والناس كل تخدم مرتاحة. معناه دونك الشوط الأول تقريبا صحيح نجم تلوي بتتر كان افضل مش فنيا ما الى بلوس دونفي في اللي ملاعبي اشتد يحبوا يوريوا رواحهم يلعبوا ضد بطل تونس الموسم الفارد، دونك كنت فما اكثر شويه اونفي من النجم هذا متلو، لكن ما كانش فما فرص كبيره. نادي افريقي كان يلعب بوزي
0: سامحني عماد به ان شاء الله المره هذه مش
4: دقيقه مكي مره اخرى وسامحنا امير على المقاطعه. معي مدرب نجم متلوي الكوتش امين قارة. كوتش نجم متلوي اللي ما عندهش على شيء يخجل اليوم الهزيمه بالرغم انها قاسيه، لكن حسب الامكانيات وحسب الظروف اللي تعدت فيها نجم متلوي مختلفه تماما عن ظروف النادي الفريق.
5: كما قلت النادي الفريق رجع يترين 28 جوان، نحن الجروب بدأ يتلم ل 31 جوي بدأ يتلم، معناها اليوم كي تشوف المجموعه اللي لعبت بدات فيها 8 ريكروتي. كنا مشارجين نحن في الاسابيع الاخرى وقت اللي الناس تلعب في الماتش ميكو، نحن مقطف في البيك دو شارج نتاعنا، حتى بالماتش هذا نحن كنا عارفين انه الماتش الاول وحتى الماتش الثاني راهو مازلنا في كور دو بريباراسيون. معناتها كي تشوف انت النومبر تاع ريكروتي، كي تشوف انت وقتاش رجعنا، كي تشوف اليوم 5 جور نو كاليفي فيهم 3 اترونجي ودو جور اخرين كانوا نجموا يعاونونا يعطيونا نفس في البانت ماتش، هذوما كله عوامل خلاتك انت تغلط في البانت ماتش، خاطر انا كنت عارف انه البانت ماتش بتكون صعيبه. وديجا نبات ولاد في الميتوقت المراه اذا عدينا 15 مينوت الاولانيين راح تقعد لنا 5 مينوت الاخرانيين مع تيريتو، على خاطر نعرف لي تات فاتيك باش تكون كبيره في معناتها كان عندنا شوا على البنك ما كانش عندنا شوا كبير باش نجموا نبادلوا باش نجموا نعطيو فريشور فيزيك للاولاد. بعد انا ساتيسفي على الانسومبل دو ماتش، ساتيسفي على الروندمون اللي عملوا اللعبيه على الروح اللي لعبوا بها، مي مالوريزمون هذيك هي كوره سي دي ديتاي تاع موك دو كونسونتراسيون في لحظه اكسيال باش يطلع خطوه ما يطلعش، موك دو كوميونيكاسيون في الكوره هذيك تخليك تقبل هدف في وقت قاسي برشا وانت ما عندكش الاليات البدنيه وعلى البنك وقت باش نجم ترجع في الماتش.
4: كوتش هذيا في الظروف العاديه نتاعكم تاع يعني التدريبات وتكتيك وما الى ذلك، لكن في ظروف تاع اليوم في السخانه تاع اليوم شو رايك اليوم تقريبا انت كمدرب غريب اول مره
5: طاقتك معك؟ ان شاء الله الحقيقة وقت اللي خارجين ديجا من الاوتيل وجايين للستاد فما كوفرفو في الشارع فمش عباد دول في الشوارع مسخانة معندها الحقيقة سيان فيران لازمنا ديتاي دي اروفوار الحقيقة بالنسبة لنا نحن كنحبوا نعملوا رياضة ونحبوا نعملوا سبور وخفر صحة اللعبية واحد سيتان ديتاي اروفوار الحقيقة وبقوة في كورتنا.
4: سيم كوتش باشانس
0: شكرا. نمشيو لاحمد عادلي مرحبا محمد راجل بفيرات احمد.
6: مرحبا بك ماكي، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل. دونك بعد لحظات باش تبدا الندوه الصحفيه وباش تبدا الترجي هذه تونسي الفريق المنتصر
0: لورينسي. دونك في انتظار تبدا خلينا نمشيو بسرعه لعماد تومي. بسرعه عماد
4: مرحبا بك ماكي، معي الى جانبي المدرب النادي الافريقي ماهر كنزاري. كوتش تقريبا الانتصار كان في وقت صعيب 85 لكن الشالور كان عندها دور اليوم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، قبل كل شيء نحب نقدم تعازينا لاهالينا في بنغدان على الضحايا اللي صارت عندهم. ثانيا يظهر لي مباراة صعيبة في ظروف صعيبة بداية موسم، ملعب من أصعب الملاعب في تونس، يعني خرجنا بثلاث نقاط وذلك أهم شيء بالنسبة لنا نحن. ما تنتظرش باش نعملوا فوليوم دو جو كبير باش نعملوا لعب باهي، سيتي ان ماتش نتاع نتاع نتاع نتاع اونفي نتاع نتاع صبر نتاع عديد من العوامل اللي تخدمت كما يلزم في الملعب ضد منافس محترم جدا ومعروف. يعني ذوي المتلوي عنده سنوات ما خسرتش في متلوي في البطوله، يعني ذوي السنه ونصف ما خسرتش، هذه اول خساره لها بعد عام ونصف. مباراة ناخذ منها ثلاث نقاط مهمين، يخليهم لنا نبدأ بداية طيبة للبطولة.
0: كان هذا ماهر الكنزاري مدرب النادي الافريقي. دونك مهم جدا الانتصار بالنسبة لي. نرجع الملعب رادس أحمد عادلة.
8: مرحبا بك خلاص مهرد مكان فلان يشتد لهم ليه حول بعد ما نتفرشوا
9: that the team come back and all the players who come inside, they do their job. This is their job for me. Doesn't matter who scores, doesn't matter who have won maybe a better game. For me, the most important thing is the team, and I am very happy and very proud to be part of this team this year.
8: Thanks. Question. Yeah. Good afternoon. Congratulations for the 3 points. We have the same sensation and about your first pass. Esperance scored too many goals, but conceded 2 goals. One time again.
9: I don't know. Every time you complain when a coach come here and don't score goals and don't play football. In the same time, when you play like that, is little bit dangerous because you stay in the middle. That means the opponent will have a lot of space behind. If we make mistakes, it happened like today, and you receive goals. Somewhere I cannot make happy everyone. I try to do my job. Normal, it's also for me a question, and I ask myself why it happened that. I'll try to do my best, and I'll try to fix this problem.
0: باه دونك خلينا نرجع للنقطة الأخيرة وتطلب الخط أحمد كان فما حاجة أخرى. تقريبا ما كانش متقابل برشا كيفاش يتسأل على المشاكل الدفاعية والإفكاسيتي في النجاعة الهجومية، لكن في الأخر على الأقل قال معلومة هما، قال باش نسعى باش نصلح الأغلاط هذيك. قال يعني أوتوماتيكمون كيف تطلع وتحب تمركب ونطول تلقى روحك في إشكال من ناحية دفاعية، وهذا اللي نسعاه باش نحلوا المشكلة هذا. بالنسبة لبقية التصريح اللي قبله يقول لك أنا فخور بتواجدي لهنا، وما يهمش الأسامي بقدر ما تهم المجموعة، ويهم الانتصار في الآخر اللي هو يهم الفريق. ريجي كامف مرة أخرى أمير الدريدي، النجاعة الهجومية والمشاكل الدفاعية. واليوم تقريبا من المرات القليلة اللي شفنا فيها من الترجي هذه التونسي اقل كره في كونتر اتاك يلقى روحه اللاعب مقابل ما يعني فاس مع الكره.
3: هذيك داير الملاحظه اللي بدينا بها انا وليد البلاتو، قلنا ان الترجي لعب عالي، ضغط برشا على النجم الساحلي. معناها كلام ريجي كامب صحيح بصراحه، نوافقه 100%. قال لك انا نسعى باش نلعب كره نطلع، دونك اوتوماتيكمون باش خلي برشا سباس. بيان سور ماهيش اكسكيوز نون بلو، مش معناها كي تطلع لازمك تقبل اهداف، ولكن المدرب فاهم روحه فيش يعمل. قال في الاخر باش نحاول نلقى حلول للاشكال هذا. ما نساوش حاجه اخرى اللي الترجي تقريبا معناها تشوف الفريق يمكن زوز ملاعبية فقط كملوا آخر موسم، اليوم العيفي وبن علي كانوا أساسيين في مباراة الموسم الفارط. دونك تحكي على حتى مميش يتسمى معناها فيو اللي عملوا كان بشير بن سعيد هو الحارس، دونك مميش بيدو يتسمى ملاعب جديد في الفريق. الملاعب الكل نعرفوا البلاي اللي زاد كان غايب. وسط ميدان نشاطر وليد في النقطة متاع كاستيو ملاعبي ورا، ما نقولوش حاجة كبيرة، ما ورا معناها دي ان بوتونسييل محترم نتاع لاعبي فاهم شنو يعمل في البوست هذاك وفاهم روحه مليح افيك بلوس دو كومبليمونتاريتي. خاطر زاد اليوم مكيرينا حاج محمود قدم مباراة على المستوى الهجوم ممتازه برشا، ما كان غايب دفاعيا تقريبا 100%. ماريناه تخلى في حتى دويل، ماريناه في حفي فك في حتى كره، نحكي ديما وقت اللي كره عند الاتوال، ما وقت اللي في الضغط العالي كي تبدا الكره في المناطق الخلفيه تاع الاتوال بالعكس حاج محمود الفك الكره كيما الهدف الاول، معناها ضغط عالي على المدافع فكره. مي نحكي وقت اللي في الكونفرسيون ديفونسيف تقريبا رفيع وحاج محمود ما يعاونوش برشا في افتكاك الكره. نفس الشيء البليلي، نفس الشيء دانو، نفس الشيء زاد الملاعبي عماد فراج. دونك برشا خمسة ملاعبية اللي ما يشاركوش بنسبة كبيرة في افتكاك الكرة.
0: نحكي وامير على منظومة دفاعية مش على ثنائي محور أو أربعة للتيل،
3: لا منظومة كاملة كما قلت لك.
0: دونك اللي يلام أكثر المنظومة الدفاعية وخاصة الخماسي الهجومي اللي ما يساندش
3: ما فماش ديزيفور فيزيك، معناها سورتو فراج بليلي ودانوك تفكراتي وبظهر يقفوا كريمو، معناها حاج محمود ورفيع اليزيسي ان بو دو سو ريبلاسي بون منساو زاد مكي منجموش ننقدو برشا في المباراه الاولى سخانه الناس ماهيش حاضره 100% فيزيكمون مي ماريناش برشا اغريسيفيتي بالاخص من حاج محمود ومرفيع باش على الاقل الكومبل كالمونك فوالا الكومبل المونك نتاع البليلي ونتاع نتاع ايمد فراج نفس الشيء راهو الاربع مدافعين جدد على بعضهم معناها بون ليفي خذي طونجو عملوا في اخر موسم في مكان بن حميده بن علي تقريبا تو هو اللاعب الاساسي منذ موسمين ولو ديما يغيب ويرجع مي سان جوار تيتولير وسان جوار كادر في الترجي محور دفاع متجدد بنسبه 100% مقاش زاد كومبليمونتاريتي كبيره دونك هذه الكل ما تنجمش تلوم عليه انت ريجي كامب لانه قاعد اللي يسيدو كومبوزي اهم شيء كيما قلت لك معناها شاطر في النقطه هذه هو واعي بالمشكل هذا تو عليه باش يلقى الحلول ويلقى الديسبوزيتيف لانه الترجي اليوم عنده افكتيف باهي تغزر لسامي يزمو يلقى الديسبوزيتيف لو بلو كومبليمونتير واللي يسمح له في بعض المباريات اللي يكون فما ديزادفيرسير دو كاليتي باش ما يقبلش اهداف.
0: وليد شلون الحل بالنسبه للاشكال هذا بالنسبه للترجي الرياضي التونسي وهل شاطر امير زاد في انه المنظومه الدفاعيه وليس محور الدفاع في من يلام في الوضعيه هذه
10: بوس الاخطاء الفرديه موجوده وتصير كما شفنا هدف الترجي الاول معناها باباكار حب ياخذ كوره يا اخي اونتيسيبا حاج محمود قسال وذاك خطا فردي في الترجي زاد كيف كيف فما اخطاء على مستوى التمركز خلت الاطوال تخرج معناها في وضعيات اللي كانت نجم تسجل ودخلت من العمق الاطوال شوط الاول ما لعبتش بديزيلي
3: وما تنساش وليد الثنائي المحور الشيخاوي والصحراوي يلعبوا معناها في كونتكست جديد معناها كسوا في الملعب التونسي ولا في المستير البلوك ما يكونش عالي بالدرجه اللي رينا عليه في الترجي دونك تحب لهم شويه وقت باش يستانسوا
10: حتى الكومبليمونتاريتي تتخلق بالوقت راه مش من اول مقابله هما دو جوار معناها محترمين في البطولة التونسية لكن يلزم وقت وزيد كيما حكى أمير قبيلة كي تبدأ فماش ريدو ما فماش معناتها ما تجمش تستوبي انت سورس دو لابال وتخرج كورة حية ويلوجولك ظهرك بالسهل كيما الكورة معناها اللي خرج بها بوذييف شفنا المدافع باباكار براتيكمو خلط للسونتر وعطاه باس ومن بعد اكسبلوا دريبل خرج بون الأخطاء موجودة لكن الفودير زاد راهو المقابلات من نوع هذا يعطيوك فكرة ويخليوك تصلح ويخليوك بوتيتر تعمل كوريكسيون وريفيزيون في برشا حاجات كسوسوا التمركز كسوسوا الخطة التكتيكية لكن الحاجة اللي عجبتني اليوم اللي لي دوز انترينور فما معناتها تعامل تكتيكي محترم مالجري الأخطاء ومالجري الديفايونس اللي موجودة في عمق معناها زوز دفاعات شفنا معناها ريجي كانف غير وخذا دي ريسك ودخل حاجة عليه لليوم ما حكيناش الحاجة عليه معناها
3: سجل
10: زوز هداف وكوتشينج ناجح برشا دي كوتي دو ليتوال شفنا بوذييف اليوم معناها باس اكستراوردينير ملعب هذا انتدبوا من جرزيس بالحق انتداب ممتاز جدا وينجم يعاون لكن هاني قلت لك انا اللي عجبني اليوم ليتوال معناها المدرب براكوني بدل الشيما تكتيك وهنا فما شجاعة خاسر مع الترجي انا زيرو تعدى من 5-3-2 للكاد دو 3-1 ده عمل 3 شانجمون وطلع وعمل 10 مينوت ولا 15 مينوت ضغط على الترجي وعدل وخذ الأسبقية من بعد قوة شخصية زاد من الترجي في الرجوع وفي انتصاره في المباراة انا نحب نقول اليوم صحيح فما اخطاء لكن زاد فما مقابلة ممتعة اللي شاهدناها وكان فيها اهداف ويا فيديو ريتم الحقيقة اللي يخليك تنسى معناها الأخطاء اللي صارت في المباراة.
0: شكرا لك وليد الهيشري، شكرا الأمير الدريدي كنت معنا اليوم في التحليل الفني، شكرا لجميع الزملاء في جميع الملاعب، حميد شويقي وحمد عدالة في رادس، عميد تومي في المتلوي، مراد الليجي في ملعب بنزرت، وعز الدين مسلم في ملعب مصطفى الدوري في ميدون. تصريحات الكل تلقاها على الباج متاعنا سبور باي موزيك اف ام، كيف اللي يحب يعود يتفرج في الحصة متاعنا يلقاها على يوتيوب موزيك فام ولا سبور باي موزيك فام ولا البوست تاعنا على فيسبوك سبور باي موزيك فام. شكرا أمير الدريدي، شكرا وليد الهيشي، شكرا عدنان في الإخراج، ناصر في الإخراج الرقمي، مكرم في التنسيق الهاتفي، وشكرا لكم أنتم اللي تابعتونا طيلة ساعة كاملة. المعتوى مع الأخبار بعد يجيكم سلاح سكوحي في كورنيش ويكاند.
11: لا بدنا نروم لا ديفا هيفا وهبي بتونس تنظم ودادية بلدية كارتاج بالشراكة مع وكلاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي.
12: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب شو المطلوب وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. بعض المكملات الغذائية التي يتم ترويجها مجهولة المصدر أو التركيبة، وقد لا تستجيب لشروط حفظ الصحة والمواصفات المطلوبة، ويتم ترويجها في فضاءات غير مرخص لها على غرار صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى تقديم أدوية على أنها مكملات غذائية رغم اختلاف طبيعة كل منهما، حسب تصريح الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة ثريا النيفر. والمتحدثة تشدد على أن الصناعة المحلية للمكملات الغذائية تحتاج إلى تشريعات قانونية تنظم طريقة تصنيعها ومسالك توزيعها، وتحدد شروط الترويج لها، فضلا عن وضع كراسي شروط يحدد شروط الحصول على التراخيص. وحول الملف ذاته، الطبيبة المختصة في أمراض الشيخوخة عفاف الهمامي تحذر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء من الاستهلاك العشوائي للمكملات الغذائية الذي قد يؤدي إلى مضاعفات صحية أو تفاعلات مع بعض الأدوية، داعية إلى استشارة الطبيب عند الحاجة والتثبت من مكونات المنتج ومدى مطابقته للمواصفات واقتنائه من المسالك المرخص لها. يذكر أن مجلس نواب الشعب يتولى حاليا النظر في مقترح قانون يتعلق بصناعة المكملات الغذائية. في الشأن الدولي، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوعد حركة حماس بشن غارات مكثفة في غزة إذا لم يتوقف فورا إطلاق الطائرات المسيرة والبالونات من قطاع غزة. ميدانيا، غارتان جويتان إسرائيليتان على قطاع غزة اليوم تسببتا في استشهاد شخصين على الأقل، أحدهما طفل يبلغ من العمر 4 أعوام، فضلا عن إصابة 7 آخرين. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يؤكد أن بلاده لم تلعب أي دور في تفجير خطي أنابيب الغاز نورد ستريم في العام 2022 الرابطان بين روسيا وألمانيا، وأنها تتعاون مع التحقيق في هذه القضية. يشار إلى أن أوكرانيان محتجزان حاليا يشتبه في ضلوعهما في الهجوم ويخضعان للتحقيق. نهاية الموجز، خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع سلاح في كورنيش.
1: الأولى في تونس، كورنيش ويكاند، كل عصب واحد من 7 لـ9 تعليم سلاحتي نساكوهي موزيك أفام.
2: تحياتي لكم، هذه كورنيش ويكاند. السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتم موجودين. احنا كالعادة هنا موعدنا الثقافي، الحوارات، اخر الاخبار كما سنسناكم بتبيع كل نهار سبت وحد. نسلم برشا عليك في الكل بتبيع، مانيش واحد اليوم. نسلم برشا على مروان بن عمار في الاخراج، تحياتي ليك. في الاخراج الرقمي طارق العجمي موجود معنا في الديجيتال، متابعة كاملة لكل حواراتنا واخبارنا وفقراتنا تلقاهم موجودين بتبيع على فيسبوك موزيك فام. زادة احنا كما عودناكم بالحوارات في ساعتنا الأولانية باش يكونوا وحدنا بتبيع محمد كايع وزيد المنتج منصف طالب، باش نحكيو باكثر تفاصيل على الفيلم اللي تم اختياره في مارجن فينيزيا باش يكون موجود غديك في اسبوع النقاد. نحكيو على فيلم تونسي هلع باش يكون هذايا العرض العالمي الاول للفيلم هذا، باش نحكيو على تفاصيله برشا حاجات نحبوا نعرفوها على الفيلم هذا وقتاش يكون موجود في تونس. هو فيلم نجم نقولوا يحكي على تونس عام 2059، يعني ونظوم الفكرة هذه تجم تجبد برشا برشا برشا كيفاش باش تكون تونس في العام هذاك. هذا باش نكتشفوه مع فريق الفيلم بتبيع بعد شوية. زادة كيف عنا فقرتنا كورنيش يبدو، عاود على كل التصريحات متاع الضيوف متاعنا اللي كانوا موجودين طول الأسبوع، وزادة في ساعتنا الثانية حوار باش نرجعوا به على برشا تفاصيل وذكريات من مسيرة بتبيع واحد من ممثلين المهمين في تونس. نحكيه لهنا على زهير الرئيس باش يكون حاضر معنا لهنا في الاستوديو. زادة نذكر تجمو تبعثونا على الواتساب 23 513 ألف، أسألتكم اقتراحاتكم اللي تحبوا عليه انتم الكل بتبيع هذه. لازمنا احنا ديما انتبعوا معكم كل حاجة جديدة لهنا. نسلم زادة فريق الأعداد الوثق بالله الضيب ليندا السارة، نسلم عليهم الكل وإن شاء الله يا رب طريق سلامة للناس اللي تسمع فينا فكرة هبها وحيدة وحيدة. إن شاء الله طريق سلامة للجميع بتبيع، وإن شاء الله الناس الكل توصل يا ربي سلامات. احنا بتبيع هذا كورنيش ويكاند من توا حتى للتسعة.
1: كورنيش ويكاند كل عصب واحد من 7 لـ9 تعليل
2: وبتبيع كي نكون في الكراهب ثم يمروحهم البحر ثم يمروح حكي مثلا ولا حتى مشي علش ليه مسير مشي البلاسة مشي سارية اي حاجة ذيك علش. هذا المشي نحفلوا الجو ذي بوربل ديسكو ماشين فاير ووركس على موزايك اف ام. كملي معاكم.

0: تونيش ويكند كل عرسة واحد من 7 لـ9 متعليل.
1: السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا موجودين. توا 7 و9 دقائق بتبيع شفنا الطقس برشا سخانه اليوم مروان بتبيع مازالت سخانه وهي مش للقيله ولات في الليل توا معناها حتى في الليل ولات قيله هيك عليه سيعدل ويحكم وحيده وحيده وان شاء الله يا ربي طريق سليمان اللي في كرهبه ولا زيد الناس اللي تسمع فينا في ديارها نسلموا عليهم بتبيع وين ما كانوا موجودين ونسلموا زيد على الناس اللي تبع فينا على فيسبوك ايركزوني مليح باش نحكيو توا على 14 حفله كامله في برمجه نتاع اوف كارتاج نحكيو لهنا بتبيع هذا باش تصير في مهرجان كارتاج كل التفاصيل سيتوا باش ناخذوها توت سويت
0: كل شو اكتر
1: نحكي على 14 حفلة كاملة في برمجة اللي هي بعد ما رجعنا قرطاج نحكي على برمجة تبدأ 26 أوت حتى 15 سبتمبر 2026 بتبيع باش نعطيكم لهنا كل التفاصيل شنو الحفلات اللي باش تكون موجودة في الفترة هذيك على ركح قرطاج يعني مش تابع المهرجان راهو بعد المهرجان البداية باش تكون مع الزيارة وبتبيع نعطيو انه الحفلات هذي اللي باش نقولوهم توا راهم كلهم العشرة متاع الليل يبداو نبداو نهار 26 أوت حفل الزيارة باش يكون موجود لسامي اللجمي زاد نحكي 28 أوت سيا سامفوني باش يكون بتبيع هذا الحفل بتبيع الأوركسترا متاع الكلوب أفريكان زاد باش نلقاو غديك محمد جبيري باش يكون موجود في السهرة هذايا 29 أوت باش يكون فما 24 بارفان هذايا نحكيو لهنا على العرض لمحمد علي كمون عرض ممتاز برجة 30 أوت باش يتقاسموا المسرح نحكيو على لطفي بوشناق ورانا زروق باش يكونوا موجودين بتبيع في الحفلة هذايا لعشاق أم كلثوم توا شدوا رواحكم مليح 1 سبتمبر باش تكون موجودة مي فاروق على ركح قرطاج وبالنسبة لثلاثة سبتمبر باش نلقاو بتبيعة هذه مروان برشا قالك استنوا فيها ما عارفش علاش باش نقول للسمانة والناس تو تتفاعل هذه الحفلة متاع نهار 3 سبتمبر هاي فوهبي باش تكون موجودة بتبيعة نهار 3 سبتمبر نهار 4 سبتمبر باش يكون موجود الفنان آدم اللي كان موجود زادة سيف سنين في عديد الحفلات في مختلف المهرجانات ادم الفنانين المطلوبين برشا في تونس زادا من الناس اللي تحب تغني ومغرومه بالاغناء ثم كارتاج يغني هذا نهار 6 سبتمبر وبالنسبه ل 8 سبتمبر باش يكون فما عرض عشاق المحفل هذا موجود بتبيع في كارتاج اوف نحكيو زادا لهنا 9 سبتمبر امال ماهر باش تكون موجوده لهنا في تونس و10 سبتمبر باش يكون فما يارا زادا 11 سبتمبر باش نلقاو زادا الفنان بهاء سلطان باش يكون موجود و12 سبتمبر باش نلقاو نانسي عجرم على ركح قرطاج أما الختام باش يكون مع كايروكي نهار 15 سبتمبر في موعد بتبيع يتجدد كانوا موجودين العام اللي فات يعاود يكونوا موجودين بتبيع مع الألبوم متاعهم جديد سوبر نوفا أكيد باش يكونوا حاضرين لهنا باش يغنيوا من القديم ومن الجديد هذا أكيد كانت هذه الحفلات بتبيع كلها الفترة نذكر إنها من 16 أوت حتى 15 سبتمبر فما بعض التذاكر لحظة مثلا حفلة يارا متاع 10 سبتمبر سومة 40 دينار فقط مثلا نلقاو احنا من بين هنا الحفلات تقريبا الاغلى هي امال ماهر 106 دنانير هي الاغلى لهنا امال ماهر سامحوني ليلى به سلطان 117 دينار به سلطان بتبيع هو باش يكون موجود اللي بعده هو فما بتبيع نحكي على كايروكي 110 دنانير هذا هو بتبيع الاسوام لهنا لكن فما برشا حفلات مثلا حفله فيها موسيقى تونسيه عندك انت مثلا لطفي بوشناق ورانا زروق ب 50 دينار فقط نقاول السوم هذا بالنسبه للسياسه سيمفوني اللي يكون فيها زاده محمد جبيري ب 50 دينار ولكن نقاول هنا الاسوام تختلف فما 90 فما 40 هذيك علاش اخر طقوس تذكركم لهنا راهو شوف نحكيو كان سمعتوا الاسم وكان سمعت شكون باش يكون موجود معناها هذا مهرجان في الاوف مهرجان كامل يعني برمجه كامله نلقاو تقريبا كل الاذواق موجوده لهنا هذا بطبيعه موجود باش يكون على ركح قرطاج اي تساؤلات نجموا نجاوبكم عليها على واتساب موزايك 23 513 000 احنا بعد شويه باش نرجعوا على كل تصريحات النجوم بطبيعه في كورنيش وكورنيش ويكاند لكن قبل هذا باش تسمعوا برونو مارس اي جاست مايت على موزايك اف ام كانوا في ثاني سيشروا يحكموا بطبيعه تابونا بدلش الموجة من توا حتى للتسعة
0: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج سهرة الربوخ والجو التونسي 24 عطر 24 طغفة للموسيقار محمد علي كمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا
2: يا كمر الليل أنا ذبت الويل
0: إتليل القفصي
2: أخطاني
0: وأنت بن سعيد
2: تكتب على
0: العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتين شبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القيبي

0: ويكند كل يوم سبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل.
1: كيف العادة كيما عودناكم هذا تو موعد كورنيش يبدو باش نرجعوا بالطبيعة على تصريحات مختلف الضيوف اللي كانوا موجودين معنا هنا في موزايك من بداية الأسبوع إلى حد البارح وباش نرجعوا بشوية بشوية كل مرة أنا ضيف وبالطبيعة كي العادة مع ليندا بالحاج مرحبا
2: عسلامة مرحبا بيك سلاح
1: شنو أحوالك
2: لاباس الحمد لله
1: هاي الحمد لله باش نبداو بالطبيعة بتصريحات هيدا نبداو موزيكا والجدل اللي صار على حفلة تم إلغاها في طبرقة
2: أكرم مانك كان حاضر معنا تحدث على إلغاء حفله في طبرقة صرح إنه تعرض العملية تحيل بسبب إصدار تذاكر دون ترخيص أمني كشف إنه طلب إلغاء مشاركته في افتتاح مهرجان الراب بسبيتلا خاطر ما يتصنفش كفنان راب واعتبر إنه يقول الحقيقة وهو مفهوم يتعارض مع القوى الناعمة
3: منافقين عملوا دي زادجكتيف القوى الناعمة البسمة الفاضلة
1: الحياة أخذ
3: قوة الضعفاء وخلقوها المنافقين اللي هما متمكنين حاليا أنا ما عندي حتى قوة في كلامي أنا عندي الحقيقة في
1: نمشي وزاد نحكي التمثيل لهنا على المسرح وأيضا مع أميمة المحرزي
2: أميمة المحرزي حكيت على الذكريات المسرح واللي هي مش بنت المعهد العالي للفن المسرحي لكن برشا غرام يشبهها بالمهنة هذه حكيت أيضا على الأدوار اللي عارفوها بالجمهور حكيت على حب الطفولة وخوفها من الوحدة
4: خاف من الوحدة نغزر القدام
1: كيفاش
4: انا ياسر نحب العائلة نحب الدار الكبيرة ما تكي نقول دار كبير بصغار
1: بناسها
4: بأهلها معناتها وأهلها نخاف من الوحدة نخاف تعرف نغزر هكي كي تشوف صغار قاعدين يكبروا هذيك هكا ترهوجني شوية نقول ان شاء الله ربي يداوم صحة على الناس الكل لكن اليوم واحد فما صحة لكن نخاف الحياة تهز لنهار تتلفت هكا يمينك سارك تلقى روحك وحدك هذيك تخوفني
1: بالطبيعة نكمل وزاد نحكيو لهنا من معنوين اللي كانت للأسف كما حابينش نسمعوها نحكيو لهنا على زياد زويري اللي اعتبر الموسم هذا موسم مش الموسم تاعو
2: مش كما قال صليح زياد الزويري تحدث على المشاريع الكبرى اللي يخدم عليها كما مشروع ليسون فيولون اعتبر انه المشكله في تونس انه يتم تصنيف الموسيقى وصرح انه صيف السنه بالنسبه له موسم الاحباط
1: لو نعطيه عنوان صيف السنه
5: موسم الاحباط بالنسبه لي انا قدمت مثلا مشروع ليفيولون دي موند دورنا العالم احنا عائله 7 عازفين كمان في العالم الكل لو كان نمثل تونس والمنطقه العربيه دورنا 60 دوله من عام 2009 ليومنا هذا مازال موجود باش تجي افريقيا ما جيناش افريقيا حتى مره خليت اندوسي بالنسبه لي من با نتكلم عليه بروجي هذا يونيفرسال
1: زاد نحكيو على الإعلام وعودة البرنامج تقريب برشا توانسة عرفوه برشا ناس لليوم يدور على تيك توك نحكيو على المسامح كريم
2: عبد الرزاق الشاب تحدث على عودة برنامج المسامح كريم بطلب من الجمهور قال اللي هو صوت الناس تحدث على جملة ما هيش بنتك والكواليس اللي وراها واعتبر انه البرامج الاجتماعية قدمت برشا حلول للناس
6: برنامج هذاك مس كل التوانسة في الزمن امتاعوا وين نجح البرنامج مسامح كريم عطاعات فقوية وين البرنامج الاجتماعي في التلفزيون
1: وين البرنامج الاجتماعي في التلفزيون فخدناها برشا في برشا قنوات نحكي وزادها الفنانة ناجحة جمال في تصريح أثر الجدل بالنسبة لها اللي كان ضيفتنا في كورنيش
2: ناجحة جمال صرحت أنه تتعرض للأقسام المهرجانات للسنة الثانية على التوالي توا واعتبرت ذلك نتيجة خلاف نقابي سابق مع وزيرة الثقافة وقالت أنها رفعت شكاية لرئيس الجمهورية
7: أنا هزيت مطلب معتها طالبة مقابلتها باش نفهم شنو اللي صاير في الكواليس معنى علاش ناجحة تم إقصائها من العروض ومن المهرجانات وقت اللي هما طالبيني صدقني نحس في روحي وليت تهمة معناها نلقى روحي مستهدفة من قبل وزيرة الثقافة
1: لكن بتبيع التصريح هذا كيف كيف نحكي على يسر الحزقي اللي كانت ضيفتنا مديرة المكتب الإعلامي والاتصال بالوزارة قالت انه حكيت على مسألة هذه وحاولت تفسر بتبيع الجدل الكبير اللي يقوم على فكرة تقديم الملفات
2: يسر الحزقي كانت حاضرة معنا تحدث في برشا نقاط من بيناتهم انه نسبة الرضا على المهرجانات الصيفية تجاوزت نسبة 90% تحدث عن تسيير مهرجان قرطاج اللي هي بهيئة جماعية للعام الثاني على التوالي وآلية اختيار الفنانين كشفت انه ماجد الرومي إليسا ميادة الحناوي وغيرهم قدموا بملفات كما كل الفنانين
7: ميادة قدمت ملف وماجد الرومي قدمت ملف فما متعاهدي حفلات يجيبونا يقترحوا علينا فنانين من تونس ومن خارج تونس قلنا اللي جاء مناول ما عادش يجي لازم يكون عرض يليق بمسرح كرتاج يلزم المستوى الفني نتاعو يليق بمسرح كرتاج يلزم يكون فما تصور جديد سناء احنا دبرمجت كرتاج شفت قداش من عرض تونسي حسبتوا قداش عندنا من عرض تونسي برشا عروض تونسيه ما نجموش مع صائفه واحده ان شاء الله بالك شي عام الجاي يزيد غرس هذيك هو التداول على الفنانين
1: نمشي وزيدا نحكيو على الفن الشعبي ووين كانوا ضيوفنا بتبيع موجودين في كورنيش.
2: عبد الكريم البنزرتي كان حاضر معنا تحدث على نجاح مشاركته في مهرجان أودنا في الدورة الثانية، عبر على رفضه فيما يخص مهرجان أودنا للفن الشعبي وتصنيف الفن هذا في مهرجان خارج المهرجانات، طالب ببرمجة الفن الشعبي في مختلف المسارح والولايات.
8: أنا الفكرة مانيش موافق عليها أن يكون مهرجان مخصص للفن الشعبي، مضبية في الفن الشعبي في كامل الولايات، الجمهور متاع الفن الشعبي
1: ناس اللي ما ينجمش يكون في جي في أوزنا
8: صحيح، ناس متعطشة للفن الشعبي وناس تحب تتفرج في عبد الكريم بزارتي وتفرجوا في زملاء زاد الفنانين، مضبينا معناتها يكون الفن الشعبي موجود في المهرجانات الكل.
1: زاد نكمل الفن الشعبي وتيلي قفسي اللي كان موجود في نفس الحلقة.
2: تيلي قفسي تحدث على بداياته كعازف دربوكة، استرجع كواليس تسجيل أغنية يا العماري عام 90 اللي كانت تسجلت بشان ستيريو كما قال هو وميكرو صغير، استرجع رفضه اعتلاء ركح كارتاج في عرض النوبة لأنه رفض يلبس الجبة، اعتبر

0: مدية فكروا انهم باش يستضيفوا في الدورات القادمة في رقم من شمال افريقيا. كما استعرض رياض الزاوش رئيس جمعية فن اسطنبيلي طقوس المولد النبوي الشريف عفوا في تونس، وكشف على حلمه بتنظيم مهرجان خاص بفن اسطنبيلي.
1: منا في حياتي
2: حلم هذا،
1: حلم مهرجان اسطنبيلي واسمه على جسمه، لا نبدل له اسمه ولا شيء، مهرجان اسطنبيلي. هذا اللي عندي فيه بشير او مش نحكي له تو عندي فيه
2: عندي يتكلم نقط ليش يقول لك في مزيك. بالطبيعة كنا حكينا لهنا على ضيوفنا الكل اللي كانوا موجودين، كل الحوارات تلقاوها موجودين على شين يوتيوب موزايك اف ام وزاد على الباج فيسبوك موزايك اف ام. شكرا ليك ليندا بالحاج،
0: شكرا ليك عايشك،
2: شكرا لكم. ملتقانا الجمعة الجاية في اخر كورنيش بدو بالنسبة لموسم الصيفي لموزايك اف ام. احنا مازلنا مكملين معاكم، بعد شوية باش نحكيو على فيلم هلع، الفيلم هذا بالطبيعة اللي باش يكون موجود في فينيزيا اللي تم اختياره في اسبوع النقاد بالطبيعة في مهرجان البندقية. اسبوع هذا مهم، الفيلم يحكي لتونس عام 2059، شو حكيته زعما تنكتشفوها بعد مع المنتج وايضا بتبيع الممثل. المنتج باش يكون منصف طالب والممثل محمد قرايه باش يكون ضيوفي في استوديو. نسلم عليكم مستمعينا وين كنتم ماشيين توا، باش نعطيكم شويه جو بتبيع ذيك علاش مديمكم كراهه بولا في الديار والطقس كيف هكا ظاهر نهار ذي حلو برشا. هذا احمد سعد اليوم الحلو.

0: جي على موزايك اف ام. تو نمشيو للحوار نتاعنا.
1: كورنيش لانفيتي دو جور.
0: نحكي السينما بتبيع في البارتي هذه الأولانية متاعنا في كورنيش ويكاند, باش نحكي على فيلم هلع. الفيلم هذا اللي باش يكون موجود في أسبوع النقاد الدولي في مهرجان البندقية. نحكي بعد شوية على الأهمية متاع الوجود أساسا في الأسبوع هذا. فيلم باش يكون عرضه الأولاني, فرحان برشا باش يكونوا ضيوف اليوم الممثل محمد قريع والمنتج السينما منصف طالب. مرحبا يا سي محمد.
2: مرحبا يا عايش,
0: شنو أحوالك؟
2: الحمد لله
0: الحمد لله. نسلموا زاد على منصف الطالب بتبيع المنتج. مرحبا.
3: مرحبا بيك.
0: شحوال الصحة؟
3: الحمد لله. شحوالكم انتم؟
0: الحمد لله. باش نحكيوا لهنا على بساعة قبل ما نحكي على الفيلم, هذا سؤال لازمني نسأله. الصيف كيفاش عادارك؟
3: تعدى اللي تعدى ساعة وما زالوا خليه يتعدى, مازال ما تعديش, انا مازلنا في وسطنا.
0: مازلنا. انت محمد كيفاش عادارك الصيف؟
2: والله برشا سخانة لباب ناوي بشي يستقر الصيف
0: هو حسيته بشي يقعد معنا عام كامل كل امام يسيرش. نتصور خبر ينعوش انك تكون موجود بتبيع في اسبوع النقاد الدولي في البندقية. نبدأ بك انت سي منصف الطالب, انه المهم برشا العرض الاولاني يكون موجود لهنا, وتونس نورمال مول فيلم تونسي الوحيد اللي بيكون موجود غاديك.
3: هو بتبيع مهم جدا انه يكون موجود في فيستيفال خطر في نحكيه على كومبيتيسيون اوفيسيال, ما نحكيهوش على انه على يمشي المهرجان, خطر ذي مهمة جدا في الكومبيتيسيون اوفيسيال في اسبوع النقاد. الحقيقة زادة ثم حاجة اللي فينيس راي مش أول مرة بالنسبة لنا نحن, خاطر في 2016 مشينا الفينيس فيلم معنا الدين سليم آخر واحد فينا اللي هو فيلم معمول 100% تونيزيان كيف ما الفيلم هذا, روحنا بالميور كونتريبيسيون تكنيك, وروحنا زادة بالأسد الفيتور أسد المستقبل اللي هو بتاع علي الدين سليم. دونك 10 سنين وبعد نرجعه بالطبع حاجة مهمة جدا للسينما التونسية وللسينمائيين التونسيين.
0: بالضبط بالضبط, حاجة مهمة برشا. نحكي لهنا على البروجي الاسم الساعة, شنو هو المعنى اللي تحب انه المشاهد يفهمه من العنوان الساعة قبل ما نشوفوه؟ انا نحكيهم بعد وقت باش يكون موجود في تونس, لكن العنوان فقط يخلق احساس بالقلق والخوف كي نسمعوا هلع, معناه فوت درجة الخوف. الهلع حاجة أقوى.
3: لطف عليك من الهلع.
0: إيه لطف علينا, مش مفجوع.
3: الفيلم بالانجليزي اسمه The Hollow Man, اللي هو نورمال مون كان نعمله ترجمة حرفية يطلع الرجل الأجوف, اللي هو نحن اخترنا أنه يكون الهلع لأنه الهلع هو في العربية تلك اللحظة التي تخسر فيها كل الأمان, ويظهر لي وهذا يظهر يتعادينا به برشا فترات نحن في تونس في السنين اللي تعادت بعد الثورة, كل عادينا برشا فترات فقدنا فيها برشا الأمان مع كل أسف معني.
0: مع كل أسف. دونك هذاك علاش يمكن الكلمة تنجم توصف, وكما قلت أنت توصف برشا حاجات. فيلم هذا يحكي على 2059 والعالم المستقبلي, لكن ثم فيه نظرة أخرى. باش نحكي وزيد لهنا على الاختيار بتبيع لهنا محمد قرايع التجربة في فيلم من نوع هذا, فيلم يحكي لتونس عام 2059 بنظرة أخرى في فكرة أخرى, وباش ما نحرقوش الأحداث حسب ما شوفت أنا وحسب ما رينا منذ مختلف, على خطر احنا كما حكينا حتى في الكواليس تعودنا انه العمل السينمائي او التلفزي معناها اللي كانوا مخدومين قبل يعتمد على الكوميديا في حديثه على المستقبل, باش يولي وكرهها بتطير, باش تولي فما روبوات, التونسي باش يتبدل. لكن في الاختيار هذا نجم نقولوا ديستوبيك شوية الرؤية في 2059.
2: اي هي خطر معناها من 2059 في الفيلم باش نرجعوا ل 2014 زاد معناها ظهر لي الموضوع الأساسي بتاع الفيلم هو الذاكرة, هو الميموار, هو اسكو هي الذاكرة هي لمصدر الخوف ولا مصدر الهلع هذايا. معناها فما نظرية تقول حتى الإنسان عنده بارتي من ذاكرته ممحوة من اللي تولد, وهذاك أسلم له معناها أحسن له.
0: هو الذاكرة أحيانا تكون راه حماية للعقل بعض يعتبر,
2: ولكن فما اللي يقول لك الخوف
0: اللي تكون نقمة.
2: الخوف اللي نعيشوه احنا تول ليزيموسيون هذوما كل في الموجودين في عنا في الديان بتاعنا من الميموار الجمعي بتاع الانسان بصفه عامه, من اللي كان يخاف من الظلام ويخاف ما عندوش تفاسير من الانسان البدائي معنا. يقول لكم فما نظريه تقول كان نحيو الذاكره هذه اصلا ونخليه الإنسان كيف تعيش منطلق القدام وفرحان وما عنده حد شيء يشده
0: شنو نجم نعرفه محمد قراي على الشخصية ما غير ما نحرق الأحداث متاع الفيلم؟
2: والله هذا ونحب نعرفه اللي هو معناها شخصية تونسي عاش في أمريكا تبنيه الناس وفي وقت اللي ولات فيه معناها في الفيلم يطرح اللي كونه في عام 2059 باش تكون الذاكرة تقريبا ممنوعة والإنسان عنده بيوس في هنا مركبها ولا حاجة باش يراقبوه
0: بيوس في الرأس
2: في الرأس باش ما يكون ما عندوش ذاكرة ميموار ولكن هو بما أنه اللي تبنيه عندهم دخل في الموضوع هذا معنا غير ما نحكي برشة تفاصيل عاونوه باش يسترجع سرتو أمه بالتبني باش عاونته باش يسترجع ذاكرته ومشي معنا خالف القانون خاطر وقتها ومشي عمل حصص التنويم مغناطيسي اللي هي مخالفة للقانون باش يسترجع ذاكرته هو ما يعرف شيء كيف معنا دخل فك الحصص هذيك قاروح ورجع لتونس ورجع عام 2014
0: مهم برشة بتبيع يمكن تشوقوا الناس يحبوا يعرفوا شنو الفيلم هذا وقتش باش يكون موجود في تونس خلي الناس تكتشفوا وكمال العريفي هو المخرج نحكيه لهنا بتبيع نحكيهم على منتج منصف طالب التحضير للفيلم معناه بكله بديته من 2017 حذر كان اليوم
3: هو بدينا من 2017 صورنا البارتي الكبيرة 2017 وبرسك الفيلم معناها نجم نقوله نحن البيكتشر لوك تسكرت في أواخر 2017 انترطون المخرج سافر واستقر في الإتازوني دونك في شاف الفيلم وبعد أمريكا غيرت له نظرته على المشروع ككل وعودنا
0: هو استقر غادي يخدم فما
3: يخدم
0: حكم العيشة والخدمة نعم ولا يغزل الفيلم من نظرة أخرى
3: شاف الفيلم نظرة أخرى على خطر زاد في نفس الوقت اللي نحب نرجع له الديان متاع البروجي إنه الذاكرة هذه اللي نحن ديما نحاول نهرب منها ولا خلينا نسميها الصدمات الاجتماعية معناها الشوك الكبار اللي صاروا معناها إن كان نحن اللي عشناه ما بعد الثورة ولا الكوفيد ولا الكل يظهر ما نجموش نتجاوزهم إذا كان ما نعملوش قراءة جماعية وثيرابية مواجهة لهذا الشيء وهوني في الفيلم نفس الشيء هو بعد ما بدينا وجات الكوفيد بيان سور خاطر هو بدا يخمم إنه يبدل جات كوفيد دونك عامين مسكرين عودنا رجعنا في الفيلم مرة أخرى عودنا صورنا حاجات أخرين هوني صورنا حاجات أخرين غديك وبطبيعة بما أنه الفيلم أوتو فينانسي دونك كل شيء صورناه بفلوسنا نحن
0: ديما مدام تبدأ التمويلات هكاك ديما يطويروا لبروجي وهذا الفرق يمكن مع أفلام من نوع آخر ولا حتى المسلسلات الناس خاطر هذوما اللي يسمعوا فينا توا الناس حين يقول لك 10 سنين علاش فما راهو البيجي ما يتحطش من الأول البيجي يتلم معناها بشوية بشوية لهنا الصعوبة يمكن وين
3: وهو توضيح هذا أنا راني مهندس صوت على باز معناها مهندس صوت والشركاء في الشركة اللي هو كامل عريضي أمين مسعدي مدير التصوير اللي هو معنا بيسير وأنا مهندس صوت كانت البارتي الكبيرة نحن نخدموا فيها زي دوسي
0: قعدوا نفس الفريق العشر سنين هذوما
3: برسك نفس الفريق معناها 80% نفس الفريق حتى في أفلام علاء الدين سليم نفس الفريق قاعدة دور معناها تقريبا كنا مع بعضنا هي بيدها نعاود نقول حاجة مهمة جدا أنه الفريق الكل تونسي 100% المشروع
0: المنتج منصف طالب شنو اللي يجبدك في السيناريو باش تقول هاي نصوروه
3: هو مش اللي يجبدني بما أنه أنا نعرف كمال بركدي خلك شريك معايا معناها في المؤسسة اللي نحن فيها
0: هي مش باش يجي يقول لك على أي سيناريو معناها فما دي سيناريو تدخل تاك ترد بالك شوية مي فما دي سيناريو أخرين يجبدك من الأول شو اللي يجبدك فيها العام الأول
3: بصفة عام ماهوش يجبدني خاطر سوفون أبدأ شريك من الأول معناها في الكتابة
0: دونك من الأول
3: من الأول معناها شريك في الكتابة معناها أكيد اللي با كيف ما أي سيناريو إذا كان مش أورجانيك دونك يتبدل بيمشي ويتبدل إذا كان ما يتطورش دونك بغلط. يبدأ ستاتيك دونك ميت دونك أنا في الفيلم معناها من البداية من الكتابة نبدأ بشوي بشوي بشوي وحتى في يوني معناها حتى في المونتاج في البارتي بيان سور اللي هو حق المنتج أوسي ولكن زاد بمنطق الشراكة إنه زاد أوسي إنه كنت موجود في المونتاج معاهم ريسك بلوم بار بلوم معناها مع بعضنا
0: نحكي مع محمد قرية شوية على الشخصية والاختيار نحسك محمد قرية وما نعرفش صلح لي كان نكون غلط ولا في السينما وفي معناها بصفة خاصة محظوظ بالتنوع في الأدوار وفي التنوع في التجارب وفي التنوع في المواضيع عندك الحظ هذيك ممثل تصور اللي ما يمتلكوش برشا من الممثلين للأسف
2: صحيح الحمد لله أولا سعى السينما اللي عندنا في تونس متنوعة ياسر المخرجين مختلفين على الاخر معناها في آرائهم في افكارهم الحمد لله معناها اللي هي بالحق لما قديمه معناها بين منصف وكمال وأمين المسعدي
3: وانت بيدك
2: وانا بيدي بالطبيعة من اللي كنا معنا تقابلت مع كمال وأمين في تصوير بالبيليكول مع جيلاني في نمخورمة من وقتها فما يشانج ديما فما معنا نحكي ونتناقش ويوريني مشاريع مثلا حتى الغرسلة اللي خدمه قبل شريط وثائقي نبدأ عندي اطلاع وفما ونشاور بعضنا ونحكي مع بعضنا فما يشانج كبير معناها وذاك هو اللي يمكن أهم حاجة والباقي اللي كانوا المجموعة هذه كملت معناها مع بعضها حتى معنا من الهواية من اللي كانوا معناها في الهواية ولا في للاحتراف للي عملوا شركة للي خدموا ودونك الحظ ذي صحيح محظوظ في التنوع هذا وحاجة أخرى زي خاطر معناها الباقي كونك تكون متفتح ولا وفير على الأفكار كل على ما تبلوك با معناها في حكاية ولا ما تستغربش من والسينما بالعكس يقبل التنوع ويقبل الغرابة ويقبل يقبل حاجات اللي ما ساعات تقول لا كيفاش هك ومنين كيفاش تو باش تقنع لا قد ما أنت تفهم وتحاول تترجم اللي تفهم ولا تتعاون مع الناس اللي تخدم معاك المخرج والفريق وكله كذا قد ما تنجم توصل نتيجة مهما كانت غرابة الموضوع ولا
0: بالضبط نحكي وجد لهني على شخصيتك فيها لا انا شوف باش نحاول نسال الاسئله ليش ما يطرحها شخص توا قاعد يسمع فين انت مثلا في خدمتك اكيد معناها كممثل ديما فمك التحضير للشخصيه والكل تحاول تفهم وفما دي ريفيرونس ترجع لهم فما مراجع تعمل حاجات معينه مثلا كيفاش نجم تخدم على شخصيه في 2059 دي مازلت ما قابلتهاش فلهنا الفكره كيفاش تنجم شنو عملت باش نجم تدخل في الموندو هذاك خاطر الانسان في 2026 مش هو بيدو في 59 حتى مثلا حتى كانوا يقولوا مثلا جدينا بورتوكوا تنجم تكون شخصية طبيب في 2059 لكن الطبيب وقتها مش الطبيب توا ولا الطبيب قبل يختلف كيفاش تخدم على حاجة يمكن أحيانا معيشش ولي تنجم تصير رأي في التمثيل برشا حاجات ما ذي بعدت برشا في الزمن عام 59 كيفاش عملت باش حذرت
2: والله هو الذكام فما برشا فما ذكام المخرج ومن الديكوباج اللي يعملوا من الوضعيات اللي يكتبهم فهمت معناها ما تمنعك ولا تحميك من حاجات انت زادة بالطبيعة تقعد واحد فيهم ولا تقول كيفاش باش تكون اما الانسان هو الانسان معناها كيف نخدمه كيف عنا كيف عملنا لومو سابيانس الانسان البدائي ما مثلناه مش نوع معناها تقول انت كيفاش نرجع للانسان البدائي بالطبيعة ما هوش كيف ولكنه هو الانسان
0: هو على خطر حتى
2: البدائي ولا حيواني ولا
0: هو الانسان البدائي على الاقل عندنا شويه مراجع فما التاريخ فما ناس كتبت
2: اي هو اي كيف تعمل نظره للماضي معنى ماهيش معنى باش تكون عندك نظره للمستقبل معنى مش نوع الانسان 59 باش يكون يطير عنده جوانح يطلعوا له قرون وبعبوس لا هو بيدو هو الانسان ما هو باش يفكر بطريقه اخرى باش يرى الاشياء بطريقه اخرى باش يتعامل مع الاشياء بطريقه اخرى
0: بالضبط.
2: وهنا الشخصيه ماهوش زاد معناه هو شخصيه معينه محدد انسان في وضعيه معينه اللي هو يلوج على ذاكرته علاش خاطر هو زاد صارت باراكسيدون معناه هو في مهنته احنا مثلا او قوه الكتيبه مثلا ولا قوه الخيال عند المخرج ولا وزاد اللي في السيناريو اللي هو يفترض لك مهنه ولا وضعيه زاد مستقبليه اللي هو يروي الحكايات ويقول اشعار في السهريات بتاع الناس اللي ولات هي كانها كما تقولوا احنا تو المسرح نوبل خاطر عرض حي واقل معناه واصعب ما ساعات من اللي فيديو سهلين اللي تسكروا ليهم في الواحد وكذا كيف معناه قال اللي في المستقبل معناه كيما فما واحد ما يغني لايف ولا ما فما واحد يروي الحكايات ولا يخرف في السهريات ويقول أشعار ودونك هو كيف صارت له المشكلة هذه مع ذاكرته مع الأشعار اللي يلزم يقولهم وتدخلهم عظهم وكل حب يشوف وين المشكل ورغم اللي هو فما منع بتاع الرجوع بالذاكرة والذاكرة مراقبة ومحكوم فيها فهمت وما ذوكم هي وضعية نفسية أكثر منها معناها مفماش وضعيات
0: مستحيلة معناها
2: مستحيلة أي وما فماش وضعية تصادمية في 49 مثلا ولا كيفاش يمشي ولا 59 باش يمشي ياخو تاكسي ولا كيفاش مش يعمل كيف باش يدخل الليلة هو مربوطة بإشكالية معينة وكيفاش هو يحب يخرج منها
0: بالضبط ولهنا نحكي وزيد على الجانب الانتاجي مثلا في العادة منصف طالب بدي كمنتج تعرف انه في الانتاج ديما فما الريسك والريسك ساعات يكون كالكولي والكل والبعض يحب يتفادى يمشي في الثنية السهلة انه يختار موضوع لايت اجتماعي حاجة بسيطة يقول لك أنا ما نحبش نخاطر برش فاني هي لحظة في الانتاج أحسست بالهلع
3: والله اللحظة اللي باه هو ما
0: نسهل لك مثلا الميزانية السيناريو نوع السينما شنو الحاجة اللي خوفتك
3: المشكل مش غاديك الهلع اللي صار فعليا انه في الصدمة الجماعية اللي عشناها في كورونا معناها هل انه اون فا سيرفيفر بعد الكورونا ولا فيلم معلق يتوسا ومخرج مش هوني بلاصة في ليزيتازوني ونحن هوني بعد البيجي والحقيقة هذوما في تقديري مشاكل ثانوية جدا لانه سيفري مشكله فلوس وكل شيء
0: كاين منصف نزيد على كلامك كاين من الذي المشاكل الانتاجيه واللي تعاد معناها صعب جدا انه نستضيف واحنا في موزايك مثلا مخرج او منتج او ممثل ما مستحيل باش يقول لك راني مريكل
3: هو خطر سينما
0: مشكل
3: غالية.
0: تعودنا بها
3: هي سينما غاليه مكلفه فعليا ونحن اليوم نتحدث معناها على حتى بصفه عامه مش حتى على عليها على هلع في في الميزانيه ولكن ميزانيه السينما التونسيه الكل معناها شنو عندنا الفون تاع وزاره الثقافه
0: بالضبط
3: والبار راهو لي فون زادوا تسكروا دو بليزون بليس فهمني دونك كلت حاجه مشكله هذاك علاش يدور لي زاد في تونس نجحنا في انه نلقاو شكل جديد متاع انتاج زاد اوسي خطر هذي اللي خلق الافلام هذي معناها يعني نذكر انا من البدايات نذكر كيف ما قال جيلاني سعدي زاد عمل افلام اوتو فينانسي بدون واحد واثنين كان يصلح لي زاد محمد الياس بكار هي وهو فيلم اخر واحد فينا متاع علاء الدين سليم الفيلم متاع بوشناق شو اسمه كان هذي الاخراني الاخراني اللي كان بكما ولا حتى شو اسمه الفيلم الاول دشرة يتوصل معناها هذا زاد شجع انه يكون ثم طريقه جديده في الانتاج معناها ما نتعاملوش كان على الفلوس اللي كيت الناس تعتقد في مشروع وهوني نحكيوا على ثقة خاطر أهم حاجة إنه تكون الثقة ونمشيوا فيه معناها بعد سهلة كيف ما نحن مثلا خذينا سفري شوية فلوس من عند وزارة الثقافة مفريمون شوية فلوس نعرفش نجم نقول حتى 70 مليون طب المشاهد يسمع ولا المستمع يقولك برشا ب 70 مليون راهم حكاية فارغة
0: 70 مليون في تسريما ينجم يتصرفوا في نهارين
3: ما كملوش الفي فيكس نتاع البق اللي موجود في الفيلم معناها من الأخر
2: خلينا ما تحكيش خلي
3: دوك دوكو هذا ماهوش فعليا الإشكالة من ثم ناس مشيت مثلا دخلوا معنا كمنجين شركة اللي هو مثلا يزيد الشابي بشريكته كجوتون ستوديو ولا أشرف اللموشي بالإتالوناج 420 روم 420 معنا هذو ناس اللي اعتقدوا في المشروع
0: وامنوا بالمشروع وكانوا معكم
3: أيوة هذي ذري زاد حتى يحل الأفاق للناس إنهم أكيد اللي ثم برشا مشاريع يمكن باش تطول باش ما تلقى لها فينانسمون
0: عديد الفيلم تقعد مدة معناها ساعات حتى نسمع خبر على فيلم يخرج بعد 3 سنين بعد 4 سنين اللي مدة طويلة راهي تتسمى معناها ما نش نحكي ونحكي على فيلم راهي تقريبا اللي يتفرج المشاهد يقول لك يا اخي هذا باش صورتوه 3 سنين ولا 4 سنين وهي المشكلة مش غادي ومش الموضوع في حد ذاته وانا من بعد في امكانيات
3: وهوني ما نعرفش كان نجم نحل جوست البارونتيز شوي اذا ثم برشا مؤسسات مالية معناها تعتقد ولا تقول اللي هي تروج اللي هي تدعم في الثقافة راه نحب نقول لهم راكم انتم راكم تدعموا في الترفيه مانيش ضد الترفيه اما ما تعبيوناش كروشنا بالفارغ راكم ما تدعموش في الثقافة كي تدعم الثقافة راك تدعم عمل مسرحي عمل موسيقي فيلم
0: تدعموا انتاجيا
3: تدعموا معنا انتاجيا طبعا واللي هو هذي راه مش في الخاسر متنحي لهم كل من لازم بهم تاعهم اما هما يختاروا ولا يخيروا انه يمشيوا للمهرجانات وتصام عندي حتى مشكل معهم انا مع الترفيه
0: اما هكا وهكا
3: اما ما تعبيوناش كروشنا راهو معنا ما تقولوش خطا تاوك تعمل اي ريسيرش تقول لك تاو تحط تشات جي بي تي ولا واحد تقول له شكون طيات يوم لك الليستات ما نسميهمش انا في تونس اما هذوما ما يدعموش في الثقافه سامحني معنا تدعموا في الترفيه جوست التفصيل هذا
0: لا مهم برشا انه نحكيو بالطبيعه مهم جدا دعم الثقافه
3: ما تنجمش كاين فلوس الدوله زاد اوسي
0: ما خاطر هو لو الناس حتى تحكي لهنا في الدعم راه فما تكاليف كبيره معناها تكون موجوده وانتاجات هذه راه زاد ماناش نحكيو فقط على دعم نحكيو على فكره الاستمرار معناها لو ما يساعدش ساعات انه فريق فقط تقى يخدم في فيلم في الخمس سنين وفي الست سنين وفي السبع سنين وهذا شفناه من قبل مش من تو هذاك علاش نحن نحكيو على دعم الاستمراريه في حد ذاتها مش دعم فقط المشاريع باش ينجم تعيش الثقافه باش ينجم الناس اللي تخدم في الدومين هذا تنجم تحقق اكثر خاطر ياما افلام وانتم تعرفوا بطبيعه ضيوفي لهنا أفلام قعدت في الدرج أوراق قعدت أوراقك أو سيناريوهات هذيك نمشيوا لهنا الأسبوع النقاد الدولي في البندقيات نحكيوا على اللحظة الأولى اللي سمعتوا دوم موجودين غادي
3: والله بكل تواضع يمكن يضري نحن من الأفلام الأولى اللي سيليكسيوني خطر نحن جاتنا الكونفيرماسيون في أول شهر جوان الحقيقة أي معناها خطر فيلم بالعمر هذا الكل العشر سنين نورمورو يعدي في الباك مش مش يمشي البنيس فهمني ذوك الحقيقة أي كانت حافز كبير معناها للكل زاد للكل معناها الحقيقة معناها للكيب الكل اللي بيان سور ما سمعوش في وقتها خطر أمور كونفيدونسيال أنا كان سمع كان المخرج ومدير التصوير طبعا هذا الوحيد اللي سمعوا بالواد بصفتهم
0: أسوسيين. والمخرج بحكم اللي هو أول فيلم روائي طويل بالنسبة لي هو شنو إحساسه أول فيلم في مارجمنت معناها يعني نحكيو في أسبوع النقاد في البندقية
3: راهو
0: بأنت حاسك مستانس به هو المخرج
3: لا طبعا ما مستانس كأول فيلم
0: روائي طبعا
3: أنه حاجة بالنسبة لي هو كبيرة بعني. أنا ما نجمش نتكلم في بلاسته خطر ما نجمش نصب شعوره
0: كلمته ما داخش ما صارتلوش حاجة هلاعة ما تفهمش ما ترجعش
3: أسمع يجينا حالة هلاعة من بالبوزيتيف خطر يجينا الميل اون باراليل مع بعض
0: أوكي
3: صفكو أنا نقرأ قبله فيو ديكالاج خليت له مساج قلت له هكا
0: حل الميل فما خبير بجينا على محمد قرايع بالنسبة للممثل التونسي معناه نحكيه على مهم انك تكون موجود في فيلم انت معناه عملك عديدة لكن يقعد ديما عندك نفس الشغف والفرح انك تكون موجود في البندقية معناه نحكيه على اي مهرجان
2: بالطبيعة نقول عندي نفس الشغف والفرحة واللهفة اللي كونه الفيلم زاد يتشاف يظهر يشارك في مهرجانات عالمية من صنف ولا من اصناف عالية وهذا يزيد يثمن معناها اللي فور اللي يخدموه الولاد كل والكيب والمخرج والمنتج وكل الناس كل وزيد يحفز العباد احنا يظهر لي محتاجين لأي معناها طاقة إيجابية تدعم اللي جون هذوما حتى لو كان ما عادش احنا تو دي جون نحكيه ما كمان معناها فما دي جنراسيون زاد فما عباد أخرين تو قاعدين يحضروا بش يصوروا ولا بش يصوروا ولا ويعرفوا كمال ويعرفوا منصف ويعرفوني ويعرفوا كيف يسمعوا الحكايات اللي فما فيلم باش يوصلوا باش يتشافوا عنده حظ باش يكون في مهرجان عالمي بالطبيعه باش يحفزهم باش يزيدوا يشدوا في خدمهم صحيح وما يقيسوش وما يلوحوش الوراق في الدرج كما تقول انت الفكره اللي في هذا في الكوبرود وفي التعاون بين الشبيبه ولا بين المجموعات اللي موجوده تخدم وكل فكره هايله برشا نجم تكون معناها هي نموذج اخر للانتاج بصفه عامه معناها ما فماشك الأنانية ولا بتاع الفكان الحاجات رغم اللي هو الدومين فيه برشا زادة من نوع هذاك ولكن زادة فيه النقيض اللي فيه التشارك وفيه المحبة وفيه التعاون
3: والثقة
2: بالطبيعة أهم حاجة
0: مهمة جدا الثقة جوست حتى معاك محمد الحب نعرف بعد ما خدمت الفيلم بعد ما خدمت الشخصية ومسيت حاجات اللي هي معنى انت خدمت على الذاكرة دونك نتصور عشت شوية في ذاكرتك الشخصية كمحمد قريع معنى شنو الحاجة اللي اكتشفتها في روحك بعد الفيلم مش حاجة اللي اكتشفتها ولا لا عادي ما صار لك حتى هلع
2: ليس بالطبيعة يصير لك هلع بالطبيعة
0: مش نوع بعد الفيلم وين مشيت أفكارك وين
2: مش أفكاري مشيت في برشا أسهل الساعة اللغة باللونجلي وكذا من اللول فتفجعت خاطر باش نخدم قصيدة وبالفرنسي باللونجلي وأنا اللونجلي بتاعي ما هوش مش كما الفرنسي فهمت وفما الخوف من حاجات اللي عمرك ما عملتهم يعني كيفاش ترجع للذاكرة في كرش أمك مثلا اسكو هي ممكنة ولا وشنو الفزعة ذي ولا وكان كي تتحط في الوضعية ذيك بالحق معنى باش ترجع بساعات احنا انا من الحقيقة معنى ساعات تبرشت كما الورديناتور نقول نفسخ خير، معناها نفسخ الحاجات اللي ما نخاف منهم ولا اللي نكرههم ولا اللي عشتهم وما نشرها.
0: فسخت حاجات من ذاكرتك قبل محمد قرايا
2: برشا، اي برشا، لا الحقيقه ولا بالحق، وساعات ولات نقاها كاينه ولات اليه.
0: اما سهله خاطر تو سامبلومون انا نحكيو راهو النسيان.
2: لا ماهوش
0: سهل، راهو انسان يوصل يفسخ حاجه هكا من ذاكرته، عمرها ما تكون، ماهيش اراديه.
2: هو يقول
0: كيفاش تعمل
2: وباهي زاد انا نقول انا فسخت السبو لا هما رفولي وما حطيتهم في صندوق سكرت عليهم وما تناسيهم، اما هما موجودين، اما تتناسيهم باش ما يقلقوكش في الحياه، فهمت، في نهارك وفي ليلك.
0: تخاف انه نهار يرجعوا
2: بالطبيعه ويرجعوا، وصح صح يرجعوا في وقت اللي انت ما عينكش فيه باش يرجعوا بالكل، تتحل وحدك الصندوق ويطلوا عليك.
0: بالضبط. دونك نحكيو زاد هنا على موضوع مهم، الذاكره كيما حكينا قبيله، انه الذاكره ديما فيها برشا ما يتحكي وفيها برشا ما يتقال. نحكيو على فيلم هلع اللي باش يكون موجود بطبيعه في ماجين فينيس، نحكيو من 2 سبتمبر حتى 12 سبتمبر بطبيعه. انتم العرض نتاعكم نهار
3: 9،
0: نهار 9 سبتمبر باش يكون موجود بطبيعه. فينالمون نخلي كلمه الختام سي منصف طال وفرحان برشا اللي كنت حضرنا اليوم منتج العمل.
3: يعيشك، ميرسي بوكو، حبيت نشكر كيف كل والناس اللي اعتقدت في الفيلم، ونحب نقول لبنتي سيسي راني نحبك.
0: تقول لها عندي او باش نعطيك 30 سكوند، شوف 30 سكوند لان لا محمد لحتى حد في الاستوديو باش يتكلم وحدك.
3: سيسي بابا راني نحبك، ما نعرفش تسمع فيا ولا من هاني قلتك، خاطر قالت لي قبل ما تخرج قول
0: هذيك. علاش ربي فضل لك
3: عايشك،
0: وهي اسكو باش تمشي زاده في الدومين سينما ولا
3: تمشي وين تحب دابا راسها؟
0: لا هذيك حاجه اكيد يعني.
3: ما نعرفش هكاك،
0: ما هو ثم ساعات واحد يقول لك راه شوف بروبليكاسيون، راه تشوف فيك وتشوف في خدمتك وتشوف في دنيتك، ما تنجم تلفت لها انت بها.
3: ما نعرفش،
0: ماكش محامي انت، ما نعرفش تغرم بالقانون، فهمت؟
3: لا بابا لا امي كانوا يعملوا في السينما، دونك جينا من بلاصه اخرى، دونك حد شيء معناها. الوالده الله يرحمه كان يخدم في ستيك، الوالده كانت معلمه وما تعمل في حد شيء، مي بون مي معناها مش بالضروره انه نورث.
0: انت من نوع الناس فما فيلم جبتك في السينما تفرج فيه قبل؟
3: والله يمكن كان نرجع على هذه نقول لك راه شفت فيلم يصوروا فيه في جرجيس وفيلم تخدم الجامعة الكبيرة وفات انترافلينك طويل هكا بيت شوال تران اللي عايزين يدزوا فيه بنادم هذيك الايماج اللي قعدت في مخي، معناها كان ثم ايماج تعاود ترجع.
0: قد عمرك وقتها؟
3: صغير يعني 7 سنين
0: طفولة معناها شفت مشهد. وانت محمد قرايا شنو الحاجة كان عندك شي مشهد كيف هكا في الصغرى هو اللي جبدك للمهنة هذه؟
2: والله هو الوالد الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
2: اول حاجه مغرمنا بالكتب برشا، والكتب هما كانوا متصاور زاده، ويهزنا للسينما، يهزنا الافلام وقتها 4 سالات موجودين يهزنا نتفرجوا، وعنده تصويره هو يمثل في مسرحيه، فهمتوا، لابس عمامه ومدري شنو هكا، فهم، ويمثل ديما الله يرحمه يلبسك البرنوس ويمثل لنا، يمكن اكثر حاجه غرمتني بالعالم هذاك.
0: وتجبدت وعمرك ما دمت لاحظ انك موجود، خاطر احيانا فما ناس معناها تتعب في المهنه هذه، وانت تعرف اكثر مني محمد، معناها مش انا باش نقول لك، لكن عمرك هكا من دمت؟ قلت بالعكس اخترت كان درجة بالوقت كم
2: في لحظات ضعف ولا في دي ماما صغار، ما تندم ولا ما عليش نندم، ليه ندمش
0: ومواصل. فما مشاريع جديدة على قريب
2: ان شاء الله بالطبيعة، فما مشاريع بتاع افلام قصيرة وفيلم طويل ان شاء الله
0: بون كوراج محمد قرايع، شكرا لك. منصف طالب زين سلام عليك برشا، شكرا لك وكل التوفيق. فيلم هلع، اخر سؤال مهم، وقتاش باش يكون في تونس؟ تقوليش 10 سنين اخرين؟
3: لا مازال
0: تقوليش 10 سنين تفجعنيش.
3: هوني مازلنا مع هكا ديستريبيسيون اللي هما الديستريبيتور في تونس.
0: انا اللي نعرف انتم بنات بعضكم تتفاهموا ديما باش الافلام ما يهبطوش فرد مره، هذيك لما تتفاهم ديما بيناتكم. ما عندكش فكره هكا اول 2027 اخر 26
3: مازال في السيزون هذه هكا مازلنا ننسقوا مع هكا ديستريبيسيون
0: وجي سي سي
3: جو سي بيان سور. انا في جي سي سي راهو حق ماهوش حاجه، حق علينا وفرض زاد، خاطر حق علاش من حقنا جي سي سي نكونوا موجودين فيه، كنا في مسابقه عالميه مثلا مش علاش باش ما نكونوش في الكومبيتيسيون انترناسيونال زاد نقولها من تو غير الانترناسيونال. لا حاجه اخرى انه حق الناس اللي خدمت في الفيلم زاد وسي انه تتشافوني وتتكرم وتطلع للسين ونقول لهم يعطيكم الصحه قدام الببليك التونسي زاد وسي.
0: مهم برشا هذا، شكرا لك منصف طالب، المنتج والممثل محمد قرايا، فيلم هلع ان شاء الله على قريب باش يكون موجود في القاعه التونسيه، مازال ما نعرفوش بالضبط، ما اكيد في موزايك ديما نعطيكم كل جديد. احنا بعد شويه باش يكون ضيفنا الممثل زهير الرئيس باش يكون حاضر معنا في الاستوديو، اما توا هذا موعد الاخبار مع خوله الكعبي، شويه وراجعين.

ميوزيك من 9 ل 10 متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك FM. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية.

0: المولد النبوي الشريف عارف زيارة السنة النجمي بالمسرح الدولي بالحمامات.
1: إذا نخمر ما نوجد راحة
0: ذلك أيام 28, 29 و30 أوت. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحمامات أو على تذكرتي فونتان.
1: ركب عن محمد
0: بمساهمة بودابرود وموزايك فام.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. وزير الخارجية السوري يلتقي اليوم برئيس جهاز الموساد الإسرائيلي في الأردن وفق ما أفادت وكالة فرانس بريس، وذلك بعد بضعة أيام من ضربة إسرائيلية استهدفت قاعدة جوية في شمال غرب سوريا. وكان وزير خارجية سوريا قد صرح بأن بلاده تتوقع استئناف المفاوضات قريبا مع الاحتلال بشأن اتفاق أمني تأمل في أن يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية. الإفراج عن نحو 20 جنديا ماليا كانوا محتجزين لدى الانفصاليين التوارق، بعضهم أسروا في الأونة الأخيرة، في حين أن آخرين كانوا محتجزين منذ أكثر من 3 سنوات في إطار الحرب مع جبهة تحرير أزواد وحليفتها جماعة نصرة الأسلام والمسلمين الموالية لتنظيم القاعدة. وكان مقاتلو الجبهة والجماعة قد شنوا في شهر أفريل سلسلة هجمات منسقة على مواقع استراتيجية تابعة للمجلس العسكري الحاكم والجيش في مدن عدة، أدت إلى مقتل وزير الدفاع المالي وإلى أسر عدد من الجنود. أمير الكويت يصدر مرسوما يلغي حق الكويتيين المجنسين من الاقتراع في الانتخابات بعد عامين من حل مجلس الأمة وبدء حملة واسعة لسحب الجنسية. وكان القانون يتيح سابقا لمن اكتسبوا الجنسية الكويتية التصويت بعد مرور 30 عاما على حصولهم عليها، فيما ظل الترشح للانتخابات أو التعيين في الهيئات النيابية محظورا عليهم. طهران تعلن اكتشاف حقول غاز جديدة في خطوة تعزز مكانة إيران كإحدى الدول الغنية بالموارد الغازية، ويأتي الإعلان في ظل تحديات تواجه قطاع الطاقة الإيراني، خاصة بعد الأضرار التي لحقت بعدد من منشآته خلال الحرب الأخيرة. والاحتياطات الإجمالية تقدر بنحو 212 مليار متر مكعب لهذه الحقول الجديدة، منها حوالي 5.7 تريليون قدم مكعبة قابلة للاستخراج. فرنسا تشهد غدا الاثنين اضطرابا جويا قويا مع وضع 9 أقاليم في جنوب غرب البلاد تحت اليقظة البرتقالية بسبب العواصف الرعدية. ومن المنتظر أن تبدأ العواصف بعد ظهر الاثنين مع أمطار غزيرة وتساقط محتمل للبرد وهبات رياح قوية تتجاوز 100 كيلومتر في الساعة. نهاية الموجز، خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في كورنيش ويكاند.
1: كورنيش ويكاند كل عرسة واحد من 7 لـ 9 متاع الليل.

0: هذا وديع صافي عندك بحرية. تحية لكم مستمعينا وين ما كنتوا موجودين، إن شاء الله ربي طريق سلامة للجميع، سيسر ويحكم وحيدة وحيدة. وبالطبيعة احنا مكملين معاكم في كورنيش، أما توا باش نحكيو بالطبيعة لهنا على البارح كانت ذكرى بالطبيعة وفاة سفيان الشاعري، واحد من ملوك الكوميديا خلينا نقول، ولا الناس كل تحبه سفيان الشاعري بأدواره باللي خدمه الكل في تونس، بوجوده في كل دار تونسية اللي يعتبروا برشا ناس فرد من العائلة. هذا بورتري من عند الواثق بالله شاكير لسفيان الشاعري.
1: بورتري لو سندروم دو اسبوعي ربي فضلك لا ينسيتي خويا سندروم اسبوعي.
2: فما وجوه تعدد في التلفزة، وفما وجوه سكنت في ديارنا، فما اللي ضحكنا ليلة، وفما اللي ولا فرد من العائلة. نفطروا نتعشاو معاه كل ليلة. بورتري اليوم يحكي على سفيان الشاعري.
3: سفيان الشاعري
2: تسمع صوته ترجع بك الذاكرة الأيامات اللمة والضحكة الصافية، بداية من ظلام الكواليس وريحة اللوح في المسرح لين ولا الشمعة اللي ضوات كل دار تونسية. فنان استثنائي، ما كانش مجرد ممثل كوميدي عابر، كان أيقونة دخلت كل دار تونسية من غير استاذان.
4: باش يعملوا له انترفيو
2: حالة وجدانية نادرة لليوم يصعب تفسيرها. سفيان هو ولد الفنان والسينمائي لحبيب الشاعري، ما طلعش على الشاشة بالصدفة ولا تسلق الشهرة، بدأ من تحت الصفر. إنعم من كواليس فرقة مدينة تونس، خدم في التوظيب والإنتاج، يركب الديكور، يشم ريحة الخشب وسط الكواليس، كان يتعلم صنعة المسرح بصمت وصبر، لين جات لحظة انطلقت فيها شرارة الموهبة، خطف الأنظار بتلقائية عجيبة، من لقطات خاطفة في منامة عروسية وملقانة، مرورا بالصادق في عند عزيز.
5: شبيك توجعت كي كي السارق؟
6: وشكون تخلك السارق؟
5: وشكون اللي كان يعمل في حالة بالسرقة ترى؟
6: أيا توفيتش صادق من كلمة سارق وسرقة؟
5: أيا شبيك يقول لك أنا كنت وفات شهرية؟ نعاد لنشوف الأقمام، لشرب شاوي، نغمض العناية، ونولي نحكم في الأيامات وقتل جي
2: وستوكو في الوتيل وصولا للزلزال الفني أسبوعي في السلسلة الأسطورية شوف لي حل.
5: أمي
7: صار هو أوبيليكس جاء
5: تعرف أمي يقول لك قداش توعش تموت مش تبلي لي سحن بالحلو.
2: شخصية أسبوعي كتب سفيان تاريخ تلفزي ما يتكررش، عمايله طلعاته وعفويته طيبة قلبه تحولوا جزء من الهوية اليومية للتوانسة في ثنائية تاريخية مع كاميرا تواتي دكتور سليمان الأبيض.
7: جرب يقول لي يا أخي ما شعفتش من المرة الأخرى شوية لموت بعد ما كبيت باك وحلو كامل في كرشك.
2: والقديرة منى نور الدين اللي تلعب دور الأم تحت إدارة المخرج الراحل صلاح الدين الصيد.
5: هي المديرة تتسكنت وما تحكيه باهي
8: يا نور شبي الراجل صرقة
5: اوي هيودة ايش عملت انا دمقتي يا حبك.
2: سفيان الشاعري وصل التوهج مع حسونة من سيبتي العزيزة، وقبل نجح في كسب قلوب الأطفال من خلال سفيان شو تألق على الركح في مسرحيات خالدة كيما الماريشا. حكيت لكم على سفيان الشاعري لأنه البارح 22 أوت هي الذكرى 15 لرحيله في سيدي بوسعيد. في ليلة هذا كان مع أصحابه، فجأة القلب الكبير يسكت في عمر 49 سنة، صدمة هزت تونس كاملة وخلفت فراغ مازال لليوم. ممكن سفيان الشاعري رحل علينا، لكنه بقى خالد كأجمل ابتسامة جمعت العائلة التونسية، وكصوت مازال يزرع الفرحة جيل بعد جيل.
1: بورتري كورنيش ويكاند كل عصر واحد من 7 ل 9 متاع الليل.

0: ويقزو حمود السما هذي نور عيني على موزايكا فيم نمشي وتاولي الانترفيو
1: كورنيش لانفيتي دو جور.
0: أكثر من 4 عقود في الفن ممثل اليوم وظيفنا ما كانش نهار فنان في خانة واحدة وممثل مخرج كاتب منتج وأستاذ عاش المسرح من فوق الركح ومن وراء الكواليس وحتى من موقع المسؤولية وقت اللي تولى إدارة المسرح البلدي من نحكيه لهنا الأدوار بقات في ذاكرة التونسي المتحدي كمجد سلامة ببنات مسيرة طويلة فيها النجاح فيها الغياب فيها الخذلان وفيها زاد العودة من جديد. اليوم مش نحكيه على زهير رئيس الفنان أما بالأساس الإنسان اللي وراء الأدوار على علاقة عمرها أكثر من 40 سنة بالمسرح والتلفزة على حكاية والقرارات والمحطات اللي صنعت واحد من الأسماء الحاضرة في الذاكرة الفنية التونسية. سعيد جدا باستقبال زهير الرئيس. مرحبا.
2: مرحبا بك. عشق عشق يا خويا صلاح. مرحبا بالحضور والجمع الكل. صالة حسة مزيانة تتعدى إن شاء الله يا ربي خفيفة على قلوب التوانسة الكل.
0: مش سهل إنك تكون فرد من العائلة عند التوانسة كي يتفرجوا فيك خاطر يقول لك إنه فما ممثلين معينين كما يلقاك في رمضان كانوا أنت ما عرفتك اللي فرد معاش بيك ما جيش شقيت فترك السنة فما ممثلين كيكة فما ليك الراو لازم نراها في التلفزة معنا.
2: اي بون فهو مش سهل سوغي هي هذيك مسؤولية مسؤولية الممثل وهذيك هي الممثل شنو اللي عنده هي فيها حاجات يعطيهم ربي معناها موهبة وفما كما نقولوا استعداد موجود فيك في شخصك وثم الخبرة اللي تخليك توصل عندك التقنيات ولا عندك الآليات اللي تخليك انت تقنع الناس وبالتالي تنجم تدخل حتى في قلوبهم
0: وهذا مهم
2: هي كلها في الكاركتير نتاع الممثل وكلها في الخبرة نتاعه مخلطين مع بعضهم هذوما الكل الكاركتير الخبرة القبول اللي تحب انت باش تكون ممثل يدخل في وسط عائلة تحس يقول لك تيلاتي نتاعنا معانا الحق ناقص كان مش تاكل معهم لبريكا كما قلت انت
0: بالضبط ونحكي وسيدة لاني باش نرجع برشا حاجات على أدوارك مسيرتك اللي خدمت وكل شيء لكن هات نبدأ من البداية معناها زهير رئيس الطفل كيفاش كان طفولتك معناها زهير يعني كنت ساعة بروفيلك شنية كان مشاغب قراي عاقل شنو كنت بالضبط
2: لا كنت مشاغب كنت مشاغب وكنت مغروم ببرشا حاجات مغروم مثلا مغروم بالموسيقى ودايوغ الكراسات متاعي الكل متاع التاريخ وكراسة التاريخ وكراسة المات وكراسة وانا في الليسي نتذكر كلهم غنيات تلقاهم فريد عبد الحليم وام كلثوم معناها انا كيهز استاذ كراسة متاعي من هنا تلقاها تاريخ اذا مشى للقفاء مشكلة لي أنا
0: في الوقت
2: مش يلقى أغاني قيمة ذات مكتوبة صفحة 2-3-4-5 برشا ساعات تلقى 10-15 غنية
0: كنت غني
2: وقتها مغروم برشا بالغناء وبالموسيقى وقتها وديما في حصة الموسيقى عندي parmi les meilleures notes الحمد لله على عكس المات مثلا أنا جيتي أن ليتيرير أن فري ليتيرير جيسكو بوزيت عكس المات كنت خويا فيه انا مانيش قابله المات بالذات انا ما نحبوش سبحانك يا ربي انا جبت معدل انا في المات وقت اللي انا صغير تقعد بيت مش اللي يجي نجم يجيبه راه انا نذكر 4 اني سيكوندير معناها شنو في الوقت هذاك 4 اني اونسيان ريجيم معناها توا تولي
0: بريمير اني في الاي بريمير اني تولي بريمير اني
2: الكاتريم اني هي بريمير اني معناها في الليسي اي بروميير اني ليسي فوالا هذيك في الوقت هذيك انا جبت معدل حتى حد ما ينجم يجيبو كان زهير الرئيس 1.75/20
0: علاش نيا على الاسم هذايا ولا علاش نوع
2: يا ولدي قوتي انا
0: على قديش وقتها
2: على شوف 20 بيان سور 1.75 اما باغ كونتر باش نقول لك حاجه اخرى في اللونجلي ونحيي الاساتذه نتاعي اللي يحبوني يحبهم برشا 19.5/20 معناها انا لونجلي سيتي كوفيسيون 3 المات ساعه ما ندخلش نعدي دوفوار

0: العربية يقول ان فغي ليتيرير انت زيد ما تكسرش. قول له انا شكيلهم، قول له راني جبت واحد في 75 في المات مو يرخ هو الكوفيسيون تاعو راه ما عادش كوفيسيون كات تمشي تتوجه لتر يرخ
1: بالضبط بالضبط. دونك سلكت صافا
0: يا ولدي الرقة ونفضل فهمت.
1: الحمد لله الحمد لله. باي لهنا القرايه انت قلت لي لي تيرير اكثر، وقلت لي كان عندك غرام بالموسيقى
0: قديما نغني كراسيتي الكل.
1: اسكو صوتك كنت تراه انه ينجم يخلطك في مسيره فنيه بصغني؟
0: لو كان في الوقت ذاك انا كملت ينجم يزيد يتخدم اكثر.
1: خاطر انا وقت ثم يقول لك واحد يعرف يغني مش كل صوت
0: يعرف يعرف يغني ويغني صحيح، هذيك موجوده عندي هذيك خاطر حكايه لحكايه التكنيك. الصوت يحكم عليك الناس، فهم اللي يقول لك يا صوت كحني، فهم اللي يقول لك عملت خانه محلاها. هذا الكل ما يكفيش وتأدي صحيح. تعرف شنو خطرنا نمن بالأكاديمي، يلزمك تقرأ موسيقى وتقرأ سولفيج وتتعلم المقامات وتتعلم كل شيء. سانمبيش عملت تدريبات في النوار اون دور دو تو سا،
1: يعني
0: قطعت شليكتي عملت عرب وانا نقرأ. يا ولدي يا عروسات وواحد اسكت ما تقولش، وصالت افراح
1: انا بينت ما يسمع حد
0: يا ولدي صالت نتاع افراح وغنيت في برشا بلايص وغنيت حتى في كي مشيت لباريس فما كباري قال لي اجي اقعد معنا غديت مره ضيف شرف. جي باسي توت معناها لي فاكونس ديتي الكل هما نغني في نقطفش ليك تي غادي في الكباريات.
1: دونك كنت تغني
0: مالا يا راجل
1: معناها وقتها قداش العمر بالضبط وقت؟
0: جافي انا وقتها ما زلت نقرا في المعهد العالي للمسرح، دونك جافي 20 21 22 في مي انا بديت نغني.
1: كانت خدمه بالنسبه ليك؟
0: انا نغني في السيف نغني في السيف ناخذ ديدات نتاع ناس وجويليا واوت يتعداو لي شارجي والصباح نبدا نبعبع مبحاح. دونك نغني وهذا ما يمنعش اللي انا وقت اللي انا ماشي راني عامل غير اورينتاسيون ماشي للمعهد العالي للموسيقى محضر دوسي والمعهد العالي للمسرح محضر دوسي، ما بعدش بدني المسرح خاطر انا الاثنين انا ننشط فيهم كلوب دو شون وعندي.
1: معليش المسرح هو اللي يغلب؟
0: هلا غالب هذيك مكتوب تم بالمكتوب ولا
1: نمن بيه المكتوب
0: مكتوب لي باش انا نمشي للمعهد العالي للمسرح.
1: وكان نرجعوا للوقت هذاك
0: كان نرجعوا نمشي للمعهد العالي للموسيقى نزيد نتزلز مليح في الموسيقى.
1: وليون وليون نحكيه على الفنان ولا المطرب، انت فنان في الحال الكل، هذا الفنان يجمع كل شيء.
0: اي فنان فني يجمع
1: الفنان المطرب
0: أي.
1: المغني زوير الرئيس كنا نجم نلقاو مسيره هاك.
0: اي راك جايك بغنيه جديده هنا وعاملها توا كاتبها وملحنها ولا لحن محلى زينك فوق السطح باغ اكزومبل
1: ولا راك تصب في دوسي في كارتاج
0: ولا راني صب في دوسي وفي كارتاج وراني عامل عركة على خاطر معي ليش الكارتاج وراني عامل بعملي فهمت شنية هلي كيكا وسط
1: ما زلت غني تاول
0: ما اي مو الحاجة الباهية اللي في المسرح ابو الفنون
1: تجم
0: تستغل شوف ابارتير دان تابلو دو بانتور تنجم التابلو دو بانتور هذاك تخرج منه مسرحي خرج منه انتم تشوف هذاك البيرسوناج شبيه واقف غاديك شبيه تحت الشجرة يا شو الشجرة كيفاش صفرة تقولش عليها الشجرة ماهيش منعنها هكا مليح وهو مكوبي البيرسوناج كذا وكذا وبحذاه متعدي قطوس كانوا باش يمدلو حاجة تعرفش هي تخلق حكاية هي موجودة في تابلو دو بانتور تخرج الحكاية هذيك اللي قريتها انت ينجم غيرك ما يقراهاش كما قريتها
1: انت
0: يقرأ قراءة اخرى ويخرج لك الحكاية هذيك من قراءته الخاصة تولي نص. قداش من مرة نخدم وقت قريت مسرح معناها ابارتيغ دان تابلو دو بانتور ولا ايماج ولا حاجة اي اعطيني ولا مورسو دو ميوزيك اعطيني التلامذة نتاعي باش يوحي لك كذا اش تحس شنو اللي لاحظت شنو تراه اقرا لي شنو اللي قاعد تشوف فيه كذا كذا كذا كذا هذا تو باش نخدموا عليه يولي اكزرسيس دو تياتر.
1: الفن بالنسبه ليك بين الغناء الموسيقى وبين زاد المسرح موقف العائله شنو كان بالضبط كيفاش غزروا للامور؟
0: شوف وقت اللي خديت الباك نتاعي انا لاتر وخديت باك والحق في الماتيير ليتيرير
1: كلهم كنت متفوق
0: متفوق الحمد لله. اما هما قالوا لي انت تخلي الانجلي اللي جايب فيه معدل ما نعرفش

0: هو خيالي وتمشي للمهد العالي للمسرح
1: والانجلي راه قبل راه فاز قويسر
0: كان اي
1: قبل خاطر فما فرنسي
0: اي
1: جينيراسيون زيد ولا لونكلي بوتيتر منتشر
0: توا ولا خاطر من الصغرى من قبل احنا نقراو في البروميير اني سكوندير
1: ولا ثلاثه ولا اربعه
0: في معناها البروميير اني ريجيم توا نقصد معناها وقتها باش تبدا ما توصل للباك كان مزلز مزلز اذا كان انت مغروم ودوي وكذا به قالوا لي ليه كيفاش تلوح البكالوريا شو شو شو الكلمه شوف الكلمه باش تلوح البكالوريا نتاعك في المسرح باش تلوح
1: هو كان ينظر إليه المسرح قبله حتى لليوم راه ولي هو
0: يقولك ما يوكلكش خبز وما
1: هذيك هواية يقولك
0: يقولك يخدموا حاجة اون باراليل اعملوا اعمل اون باراليل اخدم خدمة خدمة بالحق عليها القيمة معناها هو ما عندوش قيمة
1: مسمار في حيط
0: اي وسورتو هذيا سالير مسمار في حيط بطفاسون اسمعوا استاذ مسرح ولا استاذ مات كلهم سالير مسمار في حيط
1: كلهم سامر
0: هذه الحياة كلها مسامرة يرحم والديك فهمت ويقول لك ليه كيفاش تلوح إيبا سمعت كلام العائلة ومشيت أونجلي مشيت أونجلي في منوبة في الفاك دي لاتر وقتها في منوبة سيتي أون 86 عام 86 يا خويا في العام هذاك قلعة متاع حرب نلقاها أنت تدخل باش تقرا أي يا رفاق أي أي أجي أجي هاي يا زملاء هاي هاي هاي اجي اجي يا اخوي هاي اجي اجي وانت تبدا مزبهل عرفت في الساحه كلي تبدا تقرا على روحك يدخل قدام الاستاذ يدخل قدام الاستاذ كل واحد ونوعيته معناها ويبدا عيطك وانت هكا جاي الاخر قال يا رفيق ها يا اخ ها اخ وانت مزبهل بتخرج وتخرج ويخرجوا الناس الكل بالسيف عليهم وفي الجنينه نتلاقاو لو جاردان تاع من كل ديبارتمون وحده تلموا فيك الجاردان الكبير اللي فيه لي ديبارتمون موزعين يخطبوا علينا كيف ما يحبوا ومن بعد برشا من اللي خطبوا علينا ريناهم شدوا مناصب والله العظيم ريناهم شدوا مناصب حكوميه واحد وتابعين حزب معين يا وين كان مش كان ذاك هاي برا هاي برا شنعملوا له ما هو لا تونسي في الاخر هاي برا ما يسالش
1: دونك قلعه الحرب هذيا هربتك
0: لا عملت جبت الانسكريبسيون تاعي
1: جبت الانسكريبسيون وش عملت
0: وعملت اون اني دو ستوب وما نعمل في حتى شيء اون اتوندون تو قلت باش نسمع كان كلام راسي انا وحدي مخ زهير لازم يخمم ويختار لا عاد لا نسمع لا بابا لا امي لا خواتي لا لي بروش قلت انا تو باش نستنى نعمل مطلب تاع ريورونتاسيون فير ليساد لانستيتيوسيوب دار دراماتيك ونمشي نقدم الدوسي نتاعي الغاديكا يا هو يا الموسيقى انا مغروم اي وسبحانك يا ربي هزتني سقايا للمهد العالي للمسرح والله والله قعد عندي قديش المطلب اللي هو باش نصبه في المهد العالي للموسيقى ولو كان عديت الكونكور راني نجحت انا نعرف اللي ننجح في الموسيقى زاد في الوقت هذاك
1: اما خلينا نقولوها ميساج خلينا نحاول نسال لكنه ما كنتش نجم تعمل الزوز موجود في العالم شكون يغني ويمثل راه
0: اي والله يجي نقول لك الزوز انا توا في انا نذكر في مسرحية الفن دون لو تون سيتي هذه برودكسيون تعملت اون 98 نغني فيها اما نغني فيها ومسجل ومعمول بالعزف
1: تغني في عمل حاجة كما في الممثلين مثلا نجم يرقص في عمل نجم يغني في عمل نجم حتى يعمل السحر في
0: يعني قلت لك انا توظيف هالموسيقى في في الواحد وما زلت باش نزيد نوظفها اكثر تو في المستقبل باش نوظف الحكايه هذه اكثر خاطر غرام غرام حاجه تحسرب
1: هكا هذا يوحي زوير الرئيس سامحني نذكر ضيفنا زوير الرئيس نجم تابعونا على يوتيوب هذا يوحي زاد من نوعيه مثلا موجوده اللي هي لي كوميدي ميوزيكال
0: معناها صحيت انا جادوغ حاجه اسمها كوميدي ميوزيكال
1: ولكنها تتكلف
0: تتكلف انت كي تعمل نجم تعمل ميني اوبيريت اعمل ميني اوبيريت واش لازم تعمل خاطر بالمجد كي تقول خدمت في لي دو زوبيريت اللي خدمت فيهم وعملت بهم افتتاح كرتاج خدمت فيهم خاطرني مع المجموعه هي غنيه بلبل عملت فيها دور علي ريح هي تحكي على حياه علي ريح عملت دور سيد علي ريح يا الله يرحمه وما غنيتش فيها ما غنيتش فيها بورتون كنت نجم نغني فيها اخراج بشير الدريسي يذكره بالخير ومحلاه ان بون ميتور اون سين هو بشير الدريسي نتاع الاعمال الكبيره هذه ومن بعد خدمت اوبيريت عليا كيف افتتاح كرتاج اللي عملت كوثر البارزي عملت عليا خدمت انا بوها اللي تبنيها
1: اوكي
0: دونك هذيك زاده كيف كيف انا ما غنيتش فيها هذوكم تعديو هكا قدامي ما غنيتش فيهم هذوكم كنت نجم نفتق مواهب
1: تغيظ نظرا انت عندك الموهبة الغناء تغيظك ما استغليتهاش
0: غاضتني
1: يعني غاضتها
0: مي سا نونبيش كو غنيت في حاجات اخرين عملتهم انا كيما تقول سيد الموقف فيهم معناها انا اخترت كل شيء سطرته
1: وما زلت غني
0: ما زلت نحب نزيد نخدم الشيء هذايا قلت لك نجم تعمل ميني اوبيريت اوبيريت راهي كامل باش تكلف لك في 300-350-400 مليون
1: اكزاكتومون
0: دونك ما بين بالي وما بين موسيقيين ومطربين وممثلين وديكور ودنيا
1: تكلفة كبيرة
0: تتكلف برشا حط لها 500 مليون باش تعمل حاجة عليها القيمة أبارتيغ دو فهمت
1: وكي تغني مثلا انت سميت لي قبل شوية اسامي معناها فريد الأطرش عبد الحليم شكون
0: عبد الحليم
1: شكون أكثر
0: عبد الوهاب
1: ترى روحك تتمنى مسيرته في تونس ولا
0: البلد؟ لا ما مسيرته لا لا لا مسيرتهم توجع ياسر ما نتمنهاش مسيرتهم فهمت نتمنى
1: هو عبد الحليم الحقيقه مسيرته
0: ليه مسكين ليه مسكين
1: على المستوى الشخصي معناه هو صحيح من انجح للاصوات لكن
0: هو من انجح الاصوات وغنى على لي دولور نتاعو الكل هذاك علاش قعد في لي دولور حياته الكل فهمت فما ناس اللي يقول لك كلامك هذاك اللي باش يولي واقع عليك في علم الطاقه تو يقول لك الكلام اللي تقوله تو هذاك يولي الواقع نتاعك بالمجد راهو بالمجد ويقول لك تفائلوا خيرا الكل مانيش سوبرستيسيو مي بور تو دير اللي في علم الطاقه راك الحاجه اللي تخرجها من فمك وتقول فما ناس تقوم الصباح يقول انا جو سوي فريمون تري زورو جو سوي كونتون انا باش نربح القضيه هذه انا اليوم باش نكسر الدنيا اليوم يوم الحظ نتاعي يغزر في المرايه يبدا يقول روحه في الكلام هذاك باش يعدي نهار بالحق بوزيتيف الوغ كو لي زوند نيجاتيف اللي تخرجها انت من فمك في الكلام هذاك وهذا ما جرى به القلم بعد ذاك هذاك اللي يولي الواقع نتاعك واخترت لروحك
1: بالضبط
0: دونك انا ما نختارش روحي باش نعيش لطف يا ربي تكتب لنا الخير
1: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي
0: باش نعيش حياه عبده وحتى فريد شويه ام كلثوم جد كيف راهم توجعوا برشا في حياتهم راهو
1: تعديوا بحاجات خايبه
0: تعديوا بحاجات اسمها اخت فريد الله يرحمهم الكل حتى كي تغني هو راوي اللي كان ما تغنيش المأساة مش باش ينجح برشا البرودوي
1: وحتى المأساة
0: يقول لك الفن مأساة ولا يكو
1: والمأساة كانت هي عندها دور في برشا اعمال والمأساة
0: اذا ما تاخذهاش وما تغنيهاش مش باش تغني كم انا سعيد معناها ميم لو تيم ما يجبدلكش الناس خاطر النغمه نتاع الصبا في الموسيقى هي نغمه حزينه حشاك وحاشا اللي يسمعوا فينا الكل كي تغني الصبا هي نغمه حزينه باش تجيها ما تركب عليها كانش كلمات حزينه وفيها شجن وفيها فهمت وفيها فيها حاجه مأساة هذاك اللي يجبد لك الناس تتعاطف معاك الناس تحسها هذا كان ما بكاوش معاك اي دمعه تحزني لا لا لا لا
1: صحيح صحيح نحكي برشا على الموسيقى باش نرجع للطفوله تاعو حكينا على القرايه الاغرام وعشت حب الطفوله ولا قبل
0: اي بالطبيعه
1: كيفاش خاطر في الوقت هذاك كنت فما يمكن اصعب لي كونتاكت مش كيما توا فيسبوك
0: هي صعيبه على خاطرها هي صعيبه
1: انت كنت تريري كتبت جوابات ولا
0: كتبت برشا جوابات
1: شنو اللغه خاطر قلت لي انجلي انت وعربي شنو اكثر
0: لا بالعربية الفصحى نكتبهم بالعربية
1: تذكرهم توفي نسألك
0: عربية فصحى وإلا دارجة تونسية كتبت جوابات
1: وعلى 10 قداش تعطي روحك بالكتيبة متاع الجوابات
0: مدام هموم قلبي الكل فايضة عستيلو نعطي روحي 8.5-9/10 يعني باش نكون موديست شوية تعرف علاش حتى لو كان التعبير مش حاجة كبيرة الإحساس اللي فيهم حاجة من وراء العقل يصب صبان وفما الصدق وهذيك الحكاية اللي تخليك تحط 9/10
1: نفهم من هنا إنه زهير الرئيس كان رومانسي جدا قبل
0: ياما يا ولدي حبي ومن بعد كي كبرت قلت لا شنو هذاك اللي حسيته كل ودموع وسهر الليل ودرجنية هذاك طيف الحب عرفت وهم الحب طيف هكا يتعدى يمشي على روحه تقعد تعمل هكا تقعد مهموم وكيفاش وكذا وتخمم فيها بعد كيف تلقى حب حياتك اللي هو باش يتقوى بالعشرة ملك اللي عشته شنو هو لكن درجة وصلت بكيت أنا الوقت ذاك ودرست
1: وحب البلاء وقت الطفولة والمراهقة ما كنتش حاجة
0: يا ولدي. مرة معناها عجبتني طفلة تقرأ معايا العام ذاك ما قريتش في الكلاس ديما الناس كلها تغزل للأستاذة ولا الأستاذ وأنا عامل لها كلام وبيكي غادي عليها
1: تقعد تغزل لها
0: أي حد في قبية الأستاذة تعمل لي رايس وي وي عرفتك العاشق الولهان اللي يقعد هكا مصهمم يغزر في قلبه شيقول الله أعلم تعدى علي الوقت ما نجمش نتذكر لك بي يقعد هكا العاشق اللي يقعد مصهمم هكا عينيه مركزة كان غادي عرفت في وجهها هي
1: انت بعثت جوابات جوابات ولا
0: جاوني جوابات
1: صافا معناها مش كحب
0: يا خلال تشنو يا
1: خلال قلت لي مأسات
0: تيمو مأسة إخي هي مرة برك الحكاية تيمو مرات وقت
1: عشاق
0: احنا صغار عشاق عشاق نعشق الجمال
1: وتعبر على هذا
0: تعبر مي بيان سور تي انا قطوسه مزيانه برشا تعجبني ان نعبر ونكلمها ونتلقاني في سان تربج بيها ولا كلب ولا والله يا اخي ني با كو ليتر هومان راهو فما الجمال الجمال في القطاطس الجمال في كلاب جمال في ورده محلاها
1: في شجره حتى في
0: النخله مثلا النخله من الاشجار اللي انا نعشقها برشا برشا سبيسيالمون النخل هذاك علاش وقت مشيت للجريد عشقتك البلاد هذيك خاطر كلها جريد كلها
1: لوحات ولا
0: كلها نخل ندخل للوحه ننسى روحي رغم ان هي بيئه صحراويه
1: علاش النخله بالذات فما برشا اشجار عندهم معاني كبيره كما الزيتون كما النخل كما انت قلت تو علاش النخل بالذات
0: خاطر النخل انا تظهر لي شجره عندها شخصيه فيها شموخ وفيها جمال وفيها حتى كان تحب تطلع تقطف منها ثمره اتعب عليها باش توصل للغادي ورد بالك وانت راجع بالعرجون ورد بالك تدقدق مو نحكيو حكايه مسيرش مره واحد مشى للطبيب قالوا في توزر هذه صارت قالوا راني طلع فوق نخله عاد مش عاد كي طاح هذا الكل تكرد كله تكرد ما فيها كالوحود هذيك
1: بالضبط بدو تخابش من قدامها
0: مسكين طاح من غادي ترخات عصابه الفوق طاح من غاديك هذا الكل تكرد تخلت فيه قال وش هذا الكل وش بيه قال له ما عليك شديت فرام بصدري شد فرام هو طايح شد فرام بصدره تكرد من الجد للجيت
1: باش نحكيو زاد برجع بين زوير بلوزيغ كاسكيت اللي موجودين عندك بين الانتاج الكتابه الاخراج التمثيل لكن قبلها نمشيو للفقره اسمها الارشيف باش نشوفوا مع بعضنا تصور هذا في كل واحد باش تاخذ المومون تاعك باش تشوفهم في الاكران زاد اللي يتابعوا فينا في يوتيوب تحيه لهم يشوفوا معنا في كل تصويره باش نحكيو فيها شويه وتعطيني لايك فيها هذه الارشيف
2: الارشيف
1: في الأرشيف عنا مجموعة متصور وبتبيعها نبدأ بالتصويرة الأولانية اللي بشوفها ضيفنا اليوم هي تصويرتك صغير هي في
0: هذه في مسلسل المتحدي التصويرة
1: عنف وين الشباب
0: هذيك في مسلسل المتحدي
1: قديش العمر وقتها
0: اللي هو
1: حسب التقريب
0: جدوى في هذيك 28 ولا 29 حاجة حق هذيك المتحدي عرفتها بالسورية
1: وتقريب الشميز في الأعمال بتاع الوطنية فريسك تبدلوش برش الحويش كابتيز عادينا
0: يا زيك ربي هذيك سوريتي الشخصية خدمت بها
1: هاي حاجة أخرى ما هكا حاجة أخرى
0: أنا زد نعم زد على التيم بلا
1: مساهم في الانتاج
0: لا لا مسالش إتون دوني كو أنا باش نخدم بها دونك بالعكس أنا نوريهم شنو عندي هما يجيبوا شنو اللي عندهم ونحيي برشا وقتها لو كوستومي سيتي سي جلال عبيد من أحلى وما تعرف وتشوف في حياتك كوستومي وأخلاق عالية وفي الخدمة زاد راقي برشا نحليه جلال عبيد وقتها نجيب نعاون بشوية حاجات مش برشا
1: مهم
0: ما هو ما زاد الحق نتاع ربي زاد شراو حاجات شراو حاجات اللي نمشي ونقيس ونعمل السياج وشراو لي حاجات اما كي تعجبوا حاجة يقول لي مثلا نجيبها انا نجيبها هذه تمشي البرسوناج يقول لي زهير هو ذواق يقول له مش سيلش حما يقول لي راك اما راك ريت ذوما مثلا تخليهم هالقطايع هذي تخليهم حتى راكور حتى لين يوفى التورناج تهز مش سيلش
1: التصويره هذه معناها كي تغزلها توا معناها فما برشا ناس علاش اسكو توافق معاها الجمله ولا لا تعرف ساعات في كل جيل نتاع ممثلين صغير ديما فما انواع فما الضامر برشا فما الجميله جدا فما زاده لو بوغوس نتاع الفتره هذيك اسكو انت كنت لو بوغوس نتاع الفتره هذيك في الممثلين
0: انا راه من نجم شر روحي
1: اللي حسيت
0: مع كلام مش
1: انت بتقول لي في اسكو حسيت عشتها شويه
0: سي عشتها برشا عشتها برشا بالحق
1: مثلا انا مخ جا في مخي تو في الجيل هذا تو اللي موجودين تو برشا ناس يقول لك ظافر العابدين هو لو بوغوز دو سي جينيراسيون
0: محلاه ما شاء الله عليه الله يشفيه خاطر دانييرمون شفت
1: ربي يشفيه تضرب في ساقه تقريبا
0: ان شاء الله ربي يشفيه بوغوز ظافر بوغوز كي كان صغير زاد مبقس اكثر
1: نجم نقولوا اسكو ظافر العابدين هو زهير الرئيس تاع قبل وزهير الرئيس هو ظافر العابدين تاع قبل نجم نقولوا هكاك
0: نجم نقولوا خاطر انا ما ما ما مراش فما معناها في العمر ما فماش فرق كبير بيني وبينه يباغي توا ظافر عنده الخمسين ولا لا ولا انا غلط
1: صدقني من نوعيه الناس ما فما الوعي تاع دي بروفيل ساعات ما تفيقش بيه
0: اما هو اما هو شفته معناها في حاجات وهو في الكارونت وكارونت سانك وفي في في في العمر هذاك تبارك الله ومازال لاباس مازال شبيب ومازال بيان سور بوغوس ظافر بوغوس ويخدم بالطريقه اللي تعجبني انا مثلا علاش تعجبني خليني نقولها اول مره نحكي ظافر يخدم بالانتيريور نتاعو ويخدم صبر وانا نعشق الخدمه نتاع الممثل اللي يخدم بالانتيريور نتاعو ويخدم صبر ما يعطيكش اكسي ما يعطيكش
1: ما
0: يبالغش ما يتيحش
1: في الايكونومي
0: اي هو ايكونومي صحيت ليكونومي دو جيست دو تو يخدم في الـ في الـ في الايكونومي ونحييه ممثل مزيان وممثل باهي وربي ان شاء الله يوفق وربي يشفيه
1: ان شاء الله يا ربي جوج بارابور التصويره هذه انت تعرف انه الخدمه في التلفزيون في السينما خاطر في المسرح لا
0: اي
1: مسرح حاجه اخرى
0: لا حاجه
1: حتى
0: اخرى
1: حتى البروفيل اللي يمثلوا راه حاجه اخرى
0: حاجه اخرى المسرح
1: انا تنجم تكون انا
0: كان عندك وقت ونحكيوا
1: فيه اي اما نحكيوا اما في التلفزه ولا السينما كي تخدم مع الكاميرا زهير البروفيل يحكم فيك هل عانيت من هذا في ادوارك انك تحصرت فما دوار ما تنجم تعمل كان هذوك على خاطر بروفيل كذا كيما مثلا فما حتى ممثلات تونس البروفيل اللي عندها ما يسمى بالجمال الناس كل محلاهم انا ديما نمن هك اما ما يسمى بالجمال الاخاذ والكل هذيك ديما ادوارها معينه
0: الممثل ما يلزمش يتيح له
1: فما ممثلين ما يمثلش ادوار مثلا انسان يعيش في الريف ما يمثلش دور الفلاح ما يمثلش دور الثري ما يمثلش الطبيبه فما كيكه
0: كيما اللبسه فما حاجه كسوه توتيك كسوه ما توتيكش
1: عانيت من
0: هذه انا بون جيت فتره بالمجد عانيت منها خاطر نقول يا ربي نحب نبدل راني عندي لداخل حاجات نجم نخرجهم ابارسا نجم نمشي في كذا جو بو كومبوزي جو بو كذا ونقول والاكثريه يعيطولك في الحاجه اللي هما شافوك فيها اللي هي تشبه للحاجه الاخرى اللي مي سانوبيش كو خرجت من اللي عملته الكل وعملته برشا مرات خرجت مره مع سلاح الدين السيد الله يرحمه
1: مرح.
0: في سوبر عزيز عملت واحد ريديكول ان بيرسوناج ريديكول
1: اول مره
0: اما هذيك اول مره وسنين جاك ميلود اللي ضيف شرف في حلقه واحده عملت زاده كيف كومبوزي رغم اللي حلقه واحده ما قعدت في الذاكره زاده كيف عند عزيز اللي سميتها توا مع كوثر البارجي ومع الله يرحمه صوفيا الشاعري
1: في باب بنات مع
0: عزيز عملت ان بيرسوناج كومبوزي نتاع واحد يخاف من امه وما عندوش حتى كلمه ما عنده حتى مخ ما عندوش شخصيه وريديكول وتحس مخه معمول شوي في باب بنات اوتر شوز اللي هي خرجة حلوة برشا
1: شفنا حاجة أخرى
0: خرجة حلوة أنا بيدي مش بعتش منه الدورة ذاك أنا تمنيت لو كان فما اون دوزيام بارتي اللي أنا نزيد نهز شبعتي من الدور هذاك تاني نحكي على سانكوس
1: بالحق
0: تلمون جي ايمي لو بيرسوناج حبيته البيرسوناج هذاك عشقته حبيته وحبيت مازال عندي ما نحفر فيه ونوري ونخرج مي سيتي حاجه ماهيش طويله برشا. هي لو كان جات ممكن حتى على 15 حلقه يظهر البيرسوناج رجاء باقي اهون شويه. ما يريد حتى 15 حلقه تقول انت شويه. تمنيت اون دوزيام بارتي اللي انا بالحق نزيد نقرقش ونخرج من روحي شنو اللي نجم نعمل.
1: تجي فورا سخرين اكيد في ادوار.
0: سي ان بيرسوناج اللي انا حبيته وعشقته برشا. وسي اوسي برافو ليكيب كلها سونز اكسيبسيون اي اون بارتيكولير برافو السي زياد لي تايم اللي هو معناها جيت خديت التران ومارش يحطك في الصحن كاينك معاه من اول النهار يحكي ياسر من القلب للقلب توجيهاته كلهم من القلب للقلب عنده التالون بتاعه هو في كيفاش يصنع الصورة الجميلة اللي يحب عليها وعنده التالون كيفاش زاد يوصل لك المعلومة pour te diriger vers une direction معينة. برافو لي هو برافو للي كتبت برافو للإكيب كيف محلاه
1: بالضبط كيف كان ممتاز
0: وكان عمل ممتاز وجاء جندوبي واكثر خدمتي معهم.
1: هزيتني للتصوير الثانية ترى نشوفوا التصوير الثانية سيلفي انت ومنى نور الدين.
0: ذيك في المسرح البلدي وقت كنت انا مدير المسرح البلدي. شوف مدام منى مرا عزيزة على قلبي برشا برشا. فنانة كلي عندي برشا تجارب في الخدمة معها كسوا في فرقة مدينة تونس المسرح كسوا في شركات خاصة زادا خدمنا في الخواص مسرحيات وخدمنا على دي بلاتو. ولكن أنا وقت اللي تلقيت معها في باب البنات باش نقول لك أنا كل محبة وكل لونتونت اللي ما بيناتنا كيفاش خرجوا بيني وبينها في الخدمة شيء كبير
1: عرمش
0: كيف هي وجهها الزوز. ما أنا خدمتي معهم هم الاثنين لك هم الاثنين بالذات معناها مش عرمش من هنا من القلب للقلب. مرأة نحيها برشا مرأة قيمة ثابتة كبيرة في تونس أنا نسميها الهرم في الدراما وفي المسرح التونسي وفي السينما وربي فضلها وربي يعطيها الصحة والعافية وطول العمر. ولا أنا نعيت لها الماما راهو وهي طورة بس تفرش تسمع فيها خطرين لو كان النار نغلت نهز التليفون بس نسأل عليها أقولها مدام موني مدام موني أي ليه ما حسيش بها تقول لها مدام موني يا ماما والله سمحني ما يتخر ساعة ساعة بعفوية نعيت لها ماما وعلاقة الوليد بأمه هذا اللي نجم نقول في كلمتين على مدام منى.
1: نمشي وزاد التصوير اخرى لممثلة اخرى
0: خديجة خدوجة خديجة بن عرفة
1: خديجة بن عرفة
0: الله يرحمها
1: ربي يرحمها ان شاء الله ربي
0: الله يرحمها وينعمها
1: غادرتنا في 2017
0: خديجة زاد صديقتي برشا صديقتي برشا وخدمنا مع بعضنا غاديو خدمنا تلاقينا في دي بلاتو بتاع تصوير. خديجة زاد حكاية اخرى جبت لي الناس اللي نحبهم انت والله جبت تضرب على الوتر. هذيك امراه زاده ممثله كبيره برشا من نوعيه خاصه كيفها كيما زاده مدام منى ربي طول عمرها
1: أمين.
0: نوعيات خاصه خديجه في نوعها هي التو مخلفها حد في النوعية
1: كان متاح. مميز برشا حضورها في معناها تقريب
0: لهلوبة.
1: الناس اللي تتفرج في خديجة بن عرفة قبل في مختلف أدوارها كنا نشوفه في حاجة أخرى قد لا تكون الأفضل من بناجيلة قد لا تكون ومش تاجم تكون مش من أما يونيك تقريبا الوحيدة اللي شفناها كيك
0: هاني قلت في نوعيتها هي
1: في مسيرتها الوحيدة
0: في نوعيتها خديجة ما خلفها حد التو
1: كيفاش في الدنيا كيف قلت لي لهلوبة في التمثيل
0: ياسر محلاها في الدنيا محلاها بحبوحة برشا فدليكة برشا شو كل شيء بالبرشا المرأة ذيك الله يرحمها كل شيء محبة بالبرشا كي تتنرفز بالبرشا ترجع فيسع بالبرشا تحن بالبرشا تضحك بالبرشا فهمت اللي تخي جينيروز إذا كان ريت إنسان يعطيك كل شيء بالبرشا أعرف سي اون جينيروزيتي وسيره هو حساس برشا دونك احنا نقولوا ربي يرحمها خديجة تقعد خديجة
1: ربي يرحمها وينعمها أكيد نحبهم برشا ممثلين اللي غادرونا
0: الذي مازالوا معنا فما زيد فما ناس
1: فما برشا
0: بالحق.
1: التصويرة الرابعة هو عنوان لمقال هذا في حوار ليك مع الشروق قلت فيه أبحث عن أدوار الشر حتى أتخلص من سمومه في الواقع.
0: أي نتذكروا الكلام هذا، نتذكروا أي
1: دور الشر وقتيش؟
0: دور الشر تعمل
1: لا مفهمتنيش، اسكو أنت تاو مثلا نحكي على دور قد ينجم يطبع وتخدم مثلا تبدأ خاطر تاو ما يسنش قاعدين نراو.
0: أنا عملت وما ما تبعتش فيه
1: exactly. خاطر هو الفما ناس مثلا أنا اللي لاحظ فيه فما برشا من التجارب العربية ثم مثلين بدأ مسيرته بار اكزامبل في الكوميديا من بعد قلب تماما درام، فما اللي بدأ مثلا في الرومانسي من بعد عمل النجم أقولك 5-6 سنين عمل شرير، فما بيان سور اللي يقعد في ثنية واحدة فما اللي يقعد في الاخر. أنا نذكر مثلا أنا كي يقول شر نذكر عادل آدم.
0: تذكر
1: عادل آدم ممثل باع عليه الشر في اخر ادواره تقريب وقتها، ولا الرجل الطيب ابو العائله كذا، لكن طبع عليه الشر سمي بشرير السينما.
0: كيف شو كي تقول لي طبع عليه ما تحصر في دور معين زاد؟ انا مانيش مع هذا، انا مع التنوع. انا مثلا في مسلسل دنيا مع سي نعيم برحومه شيطان لبس حويش شر تأبت شرا شيطان ها نقول لك انا ترجع المسلسل دنيا وفي بطوله مطلق مو مسلسل دنيا شر على الاخر. اصل انا وقتي انت كي تفرجت على بعض الحلقات في البث كرهت زهير في الدور ذاك. شو هذا الكل؟ قلت شنو هذا الكل؟ مريض بيكوبات. علاش انا قلت الكلام هذاك؟ على خاطر انا نعرف كي باش نخدم الحاجه هذه اللي انا شوف تعرف نقول لك وقتاش ينجح الممثل في حاجة؟ يا دور يحبه برشا يا يكرهه برشا، باش يكون سنسيبل برشا في أدائه، باش تخرج المحبة برشا تخرج وإلا تكره برشا تخرج. هذيك الإكسي هذاك هو اللي باش يخرج، باش يخرج بجيني غزيتي كبيرة. على خاطر أنا نعرف اللي الحاجات هذيك نكرهها في الدنيا اجيبها لي تنقول كيفاش نأديها مال rien que pour prouver au monde اللي هاوش ننتظروا فما ناس هاوش ننتظروا منهم نمشي جسكو بو وبكل احساس ونبدا الشيخ عليه راه نخدم فيه ومن بعد كي نتفرج نكره. انا كرهت في مسلسل دنيا كرهت زهير وهو في شخصيه المنصف على معمل شر
1: والناس ما خاطر
0: كرهوني. سمعت برشا دعاء في الشارع هاوكا اللي تبارك له البارح عمل فيها وطيشها في الجبل وترشنية هاوكا يهلكوا هاوكا شخطون سيل الكبار اللي معنى يخلطوا
1: اي علاش علاش يا وليدي عملت كيكة
0: اي ما بين الشخص والشخصية مو يخلطوا
1: بالضبط.
0: وين نبدأ نضحك علاش؟ خطرنا نعرف اللي ادعاء ذاك مش من قلوبهم ونعرف اللي ادعاء ذاك خطر انا مسيتهم
1: يعك الصدق زاد
0: ونرفزتهم ونستاهل مين نعرف اللي هو مش من قلوبهم ولا
1: فرحانين برجع بالحوار معاك هذيك علاش نمشيو توا الفقره اخرى اسمها العشاء الاخير. فقره هذه باش نحاولوا باش نمشيو في امور الماكله
0: العشاء ان شاء الله وليس باخر ان شاء الله
1: ان شاء الله اللي ربي يطول
0: في ان شاء الله ديما يا ربي نتعشى ونعاود ونتسحر وكان لازم برك
1: ماذا كيما في المسرح مش في المسرح فما لوسي ماجيك
0: فما خويا فما
1: احنا باش نعملوا العشاء الماجيك هذا
0: باش نعملوا العشاء الماجيك العشاء
1: الاخير. في الفقرة ذي باش نسألك تخيل مثلا وانت فنان ومسرحي وساعات تعيش في التخيلات ذي تخيل العشاء الأخير عندك أول حاجة مع شكون تعمل؟
0: ساعة أنا فسر لي العشاء الأخير شنو؟ شو تقصد بها؟
1: العشاء لا ما لي
0: أخذ أنا على العشاء عارف
1: ما نحكيش على اللوحة
0: أما الأخير فين؟
1: تخيل
0: من العمر من
1: حياتك
0: في حياتي طب مش حرام عليك مش حرام عليك تو يا
1: يقول
0: حاجة يقول حاجة هو يسكت
1: قبل الأخير قولوا
0: تفك علينا قول الأخير وليس بآخر
1: الأخير وليس بآخر سامع شكون تحب
0: شكون
1: عندك الاختيار في شخصية تكون موجودة ولا رحلت في شخصية حتى تاريخية مش لازم تكون تعرفها بيرسونيل مو
0: ميشيل شلم شوية شخصيات مدورهم بيا مدام الأخرين
1: ما أحب قاعدة ذي لا واحد بارك
0: يا مرتي يا أمي الله يرحمها
1: بي
0: وماذا بي الاثنين
1: الاثنين
0: هو رمك تجي تشوفها حتى ولادي
1: بي
0: مشي معايا كل مره يزيد
1: الترافيك معك ميسج هو العشاء نتاعك يتصرف. شنو ساوين وين تقعد البلاصه كيفاش تحبها للهي الطبيعه اللي في وين بالضبط؟
0: ليه مادامو الاخراني
1: في الدار
0: مادامو في الدار في الحيوت
1: والهواء
0: والاتموسفير اللي احنا عشنا فيه مع بعضنا وغادي.
1: وشنو تاكل
0: غادي؟
1: شنو هو البلاوات يكونوا موجودين؟
0: ما يهمش عاد مادامو العشاء الاخير عطيني العباد
1: انا عطيني العباد وموجودين
0: عطيني الناس العزيز عليا دايرين بيا وهكا.
1: اكلتك المفضله زوير ما عندكش بلا تحب تاكل وهكا؟
0: انا وقت ما زلت نخمم في اكله مفضله انت تقول لي العشاء الاخير ويقول لي تحب تاكل فيها
1: انت
0: واحد مصارنه في يده الاخر تشيشه القطوسه هذه هي معناها عملها لي
1: في اللي تحب
0: تي ما يهمنيش والله يمكن تحط قدامي ما نغزرلوش اصلا نقعد نغزر لهم نسبع بهم هما ان شاء الله في 120 سنه
1: ان شاء الله يا ربي. شنو تحب تاكل؟ شنو تحب تحكي وقتها في المواضيع اللي تحب تحكيها؟
0: حاجتين نحب نوصلهم قداش انا نحبهم ونحب نطلب السماح من اي واحد اذا كان النهار مسيته هكا بكلمه ولا بتنرفيزا ولا بحاجه نحب نقول سامحني ونحب نقنعهم اللي انا نحبهم برشا سيتو.
1: ربي فضلك زوير يفضل لك الناس اللي يحبوك والناس اللي تحبك. شكرا لك زوير رئيس كان ضيفنا اليوم بتبيع في موزايكا فيم. كانت هذه كورنيش ويكاند. احنا ملتقانا ان شاء الله الويكاند جاي بعد شويه الياس الغربي باش يكون موجود معكم في جولدن ميوزك. فرحان برشا بوجودك معنا زوير.
0: حتى يعيشك عيشك ما بدلها على العشاء الاخير يعيش خويا بدلها عنوانها
1: من عرس تيديش الاخير انتم بدلوا ولا على خاطر
0: نحيها شو تو كنت احكي له على الطاقه الايجابيه والواحد يعمل هكا في الاخر جاني في الكل وطزها في الاخر.
1: امورك واضحه امورك واضحه على تو مش خليكم بتبيع مع خالد الكامي في الاخبار.
2: كورنيش ويكاند كل سبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل. تجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوت لا شانس أبارتين العشم سمت عليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 وبرتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من ربحين في الصيف على موزايك فام فرحتك تسوى برشا كدوات.
3: لا شيء تساير ساير.
4: بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تذكرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس إي بودابرود.

بكم في هذا الموعد الإخباري. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد في اتصال هاتفي مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون العزم الموحد على مواجهة كل التحديات في ظل أوضاع إقليمية ودولية متسارعة التقلب، ويشددان على عزمهما العميق والثابت على العمل سويا في جميع المجالات لما فيه مصلحة الشعبين، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية. السياسي الفرنسي المنتمي إلى تيار يسار الوسط غافاييل غلوكسمان يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في فرنسا في مسعى لمنافسة زعيم اليسار المتشدد جون لوك ميلانشون على قيادة تيار اليسار المنقسم، وذلك قبل حملة انتخابية يتزايد فيها تأثير اليمين المتطرف. وتتصدر حاليا زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبين استطلاعات الرأي بشأن نوايا التصويت في الجولة الأولى، بينما يواجه منافسون محتملون من تياري الوسط واليسار مهمة صعبة لهزيمتها في أي جولة إعادة. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يقول إن بلاده تعتقد أن روسيا تخطط لتعبئة 300,000 جندي إضافي لدعم جهودها الحربية بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في شهر سبتمبر، وتحاول القوات الروسية السيطرة على ما تبقى من منطقة دونباس الصناعية في شرق أوكرانيا، وأحرزت قواتها تقدما، لكن كييف تقول إن ذلك كبد موسكو خسائر فادحة. حكومة غينيا تقول إن انهيارا أرضيا وقع في مكب نفايات بالعاصمة كوناكري أودى بحياة 30 شخصا بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الليل في انهيار كومة ضخمة من النفايات التي اجتاحت خياما وأكواخا مجاورة. إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصعد لهجتها تجاه كندا محذرة من تداعيات مدمرة لحرب الرسوم عليها، ومعتبرة أن رهان أوتاوا على كسب المواجهة مع واشنطن غباء. وانهارت المفاوضات بين واشنطن وأوتاوا ليلة الجمعة ما أدى إلى دخول رسوم جمركية أمريكية جديدة بنسبة 50% حيز التنفيذ تطال سلعا كندية بقيمة نحو 20 مليار دولار، أي ما يعادل 5.5% من صادرات كندا نحو الولايات المتحدة. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع اليس الغربي في جولدن ميوزيك.

0: جولدن ميوزيك كل سبت وحد من 9 للعشرة متاع الليل إلياس الغربي.
1: الصيف ضيف ونهار سبت ولا حد ساعة من زمان موزيكا ذهبية. شكرا لكم على الاستماع. مرحبا. شكرا لعدنان اللي مقابلني. شكرا لكم انتم على الريمارك على اقتراحاتكم على تشجيعكم زاد اللي تابعوا فينا على موزيكا فام في الجرين تاع الصيفية 2026. هكا اخترنا ساعة من زمان موزيكا نون ستوب أعوام وحكايات وغنيات. هات الأولى عدنان. Who's gonna drive you home؟ كارز على موزيكا فام. هذه نغمة 1985 الكليب الاندي وارول احد زعماء البوب ارت اكسكوزي دو بو. والغناية كانت نشيد للانسانية في اللايف ايد عام 85 ضد المجاعة في اثيوبيا. مرحبا. Who's gonna drive you home.

Who's gonna drive you home. أسلم مرحبا, شكرا لكم. على 29 يجي ستينج يحكي على حقول الذهب, بيقول لي هو الأغنية هذه جاتوا فكرة الكتيبة وقت يتفرج في حقول الحقول اللي مقابلة دارو حقول القمح, قال وكأني ذهب على الأرض. Fields of Gold, ستينج على موزيكا فام.

0: Pieces of Gold على مزيكا فام مع 39 دقيقة. مرحبا, شكرا على الاستماع. طريق السلامة للجميع وين ما كنتوا. يخلط صوت مزيكا فام.
1: مزيك
0: ويهز المفترق الطرقات. مفترق الطرقات زاد في الخلاعة متاعكم, كل واحد وين يمشي, اللي يختار الوطن القبلي, اللي يختار الجنوب, اللي يختار الشمال الغربي, اللي يختار الساحل, اللي يختار حمامات نابل, كلها أرض ربي الجميلة في تونس.

السنوات الذهبية لتريسي تشابمان 1989 و 1988 لولاني فيه خروج للألبوم تريسي تشابمان ألبوم إيبونيمي خليها تتعرف العالم أجمع. مازلت صغيرة الجيتار متاحة وانجاجمو كبير ياسر. هوني اللي تحكي هي في كروس رودز ألبومها الثاني وتيتر فار منها تحكي على الخيارات اللي نعملهم في حياتنا، مفترقات الطرقات اللي تعرضنا في حياتنا ونعملوا فيهم خيارات. ساعات الخيارات هذه إيفيدامو يحكم فيها العقل والقلب، لكن زادا برشا مرات المشاعر. والمشاعر تعرفهم مليح مليح شيرين، ملايين ليفو على يوتيوب. هاي جيت خلي تغني على المشاعر.

أحد أجمل أصوات جيلها. شيرين بالرغم من حياة شخصية صعبة شوية، لكن المرأة تعرف تغني وتغني بصحيح وبأحساس كبير ياسر. شيرين مشاعر، تغني على المشاعر. البعض يختار يوريها، البعض يختار يخبيها. داري قلبي يقول حمزة نميرة، وقت اللي يغني على الوحدة للغربة وخليها يجي الكامباك متاعه بالغنية هذه في 2018، عامين أخرين يولي عمرها للغنية هذه 10 سنين. داري قلبي من عند حمزة نميرة. اش تختاروا انتوما؟ توريوا الأحاسيس ولا تخبيوا الأحاسيس؟ في جولدن ميوزك سيبروا يحكم.

مرحبا. يجي الأب مع ابنه، هكا كان الخيار الفني بالنسبة لهم. فضل شاكر مع ولده كامباك وملا كامباك، يتسمى عم ناول العامل يرجع فيه فضل شاكر بقوة كبيرة ياسر. كيفك عفراء شوي آخر تنبدل الموسيقى. إيجلز أوتل كاليفورنيا جايين شوي آخر، وقعدوا معنا.

برشا مرات حكيت لكم على سحر الإذاعة، هالميديا هذايا الغريب والعجيب اللي بالرغم لي ريزو سوسيو، بالرغم اللي موجود الكل، بالرغم التكنولوجيا الجديدة الكل، شوية موزيكا، شوية بونيمير، شوية فايبز، شوية انرجي صحيحة والأمور لباس. شفتوا كيفاش مشينا من عام العام، انتقلنا للسبعينات وين نلقاو أوتل كاليفورنيا من عند إيجلز على موزيكا فام. برشا قالوا شنو هالوتيل هذا اللي يحكيوا عليه إيجلز عام وتيل بالحق. هما توكال مجموعة تكلمت وقالت احنا نحكيوا على الأحلام اللي تتلاشى على مجتمع الاستهلاك على السبعينات في هوليوود والأجواء وقتها. فمغنيتها كراوة كل واحد وكيفاش يفهمها، ميسالش على خاطر كل واحد حسب أحاسيسه وكل واحد حسب تجاربه كيفاش يخزر التابلو مثلا وإلا المشهد سينمائي.

دون فيلدر اند جو وولش. فما برشا قالوا هذا من احسن الديو دو جيتار في تاريخ الموسيقى. هنشاوش ميرسي على الزنفو هي اللي كانت معايا بالميساجري وتقول لي هي القاتو تل كاليفورنيا والقاتو في المكسيك. بريكفاست ان امريكا سوبترامب.

سهلة الغنية إذا كان غنيتوا معها شوية. راكم عملتوا بون كيف مع سوبر ترامب في بريكفاست إن أمريكا, واللي شري الألبوم الفينيل يذكر الكوفرتور فيها سكاي لاين نتاع نيويورك وفيها حاجات من البريكفاست من فطور الصباح مصورين شوية جدرانج على قهوة على يخلط من بعد داير ستريت. شفما فما الجيتار ماجيك تاع مارك.

0: كيفاش تعمل مع سولو جيتار كين هكا تتكلم عليه ما تكلمش عليه دخل الغناء اللي بعده وندخلش الغناء اللي بعده والا تعمل منعرج في جولدن ميوزك وتقول نبدل الموسيقى.
1: جولدن ميوزك كل سبت وحد من 9 ل10 متاع الليل.
0: قدم البحر وتقول شايف البحر شو كبير كبر البحر بحبك هكا يقولوا رحابنا وقت يتكلموا على الحبة وانتوكا تغنيه فيروز على موزيكا فان في جولدن ميوزك جاي بعدها مجد الرومي عم يسألوني عليك الناس موزيكا نون ستوب.

راهم يسألوني عليك الناس. مجد الرومي حضور في كارتاج ان توكا علاقتها بتونس علاقة خاصة جدا. نجم نقولوا اللي نحبوا على اليوم صوتها مش صوتها أدائها حضورها، لكن في كل الحالات عندها علاقة خاصة جدا بتونس ومحبتها للأرض هذه. مرحبا بكم، شكرا على الاستماع. درج قبل العشرة متاع الليل ألبوم ميتيك 1996، يخرج ألبوم اسمه The Score، فيه غناية اسمها Killing Me Softly روبرتا فلاك اللي غنتها عام 1973، وقت اللي سمعت الفيرسيون متاع لورين هيل كلمتها وقالت لها ملا فيرسيون خارقة العادة على موزايكا فام توت سويت وفي دمان.

0: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
1: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
0: النقاش به في حصة إذاعية.
1: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
2: يقول لك أعطيني وين؟
0: أكثر أخبار،
1: مصادر مطلع على مزيك،
0: أكثر تحاليل.
2: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت، أي ولا أسعار؟
3: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
0: أكثر حكايات،
4: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
0: الذكاء الاصطناعي يضر تعب أكثر منها،
4: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
2: أنت استهتار بالنظافة فوق الخيط.
5: سيدي جد حد مسؤولية
0: ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
6: لا بدنا نروح
7: لديفا هيفا وهبي بتونس. لديفا هيفا وهبي تنظم ودادية بلدية كارتاج بالشراكة مع وكلاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي.
8: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب
7: وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.com.

0: بكم في هذا الموعد الإخباري. حركة حماس تعتبر التهديدات الإسرائيلية بشأن الطائرات الورقية في قطاع غزة محاولة لتبرير استمرار العدوان وتهديد الأطفال. جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الحركة حازم قاسم عقب تهديد رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو بتصعيد عمليات الاغتيال وتهجير فلسطينيين من مناطق في قطاع غزة إذا لم يتوقف إطلاق بالونات وطائرات ورقية من القطاع. ويستخدم أطفال في قطاع غزة الطائرات الورقية وسيلة للهو والترفيه لا سيما في مخيمات النزوح، فيما تصل بعض تلك الطائرات إلى المناطق الإسرائيلية المحاذية للقطاع بعد انقطاع خيوطها وحملها بفعل تيارات الهواء. وقاسم يحذر من خطورة المزاعم والتهديدات التي يطلقها الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما يسمونه إطلاق الطائرات الورقية التي هي بالأساس ألعاب أطفال في مخيمات النزوح. الاتحاد الأوروبي يعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية ومنها مشروع إيوان غير قانونية بموجب القانون الدولي، ويتمثل هذا المشروع في بناء نحو 3400 وحدة استيطانية لربط مستوطنة معالي أدوميم بالقدس عبر تواصل عمراني إسرائيلي يقسم الضفة الغربية المحتلة إلى نصفين. وزير الخارجية السوري يلتقي برئيس جهاز الموساد الإسرائيلي في الأردن وفق ما أفادت وكالة فرانس بريس، وذلك بعد بضعة أيام من ضربة إسرائيلية استهدفت قاعدة جوية في شمال غرب سوريا. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي يؤكد أن بلاده لم تلعب أي دور في تفجير خطي أنابيب الغاز نورد ستريم في العام 2022 الرابطة بين روسيا وألمانيا، وأنها تتعاون مع التحقيق في هذه القضية. نهاية الموجز، خدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
2: Hello clubbers.
3: This is Mix Shake.
4: Hello, Mix Shakers, and a big shake welcome. Première heure, your favorite hits, mostly remixed. Non, version épurée et certainement éthérée. Aden Hawid, Zidrabi, The Human League, Don't You Want Me, The Unknown Grooves, Edit.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي يعتبر أن معالجة ارتفاع أسعار الزقوق والفواكه الجافة بالتزامن مع اقتراب المولد النبوي الشريف وارتفاع الطلب على هذه المنتجات يستوجب تتبع مختلف حلقات مسالك التوزيع والوقوف على مصادر الزيادات المسجلة بما يضمن سعرا عادلا يعكس الكلفة الحقيقية والقيمة المضافة للمنتوج. والرياحي يفيد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن الإنتاج يقدر بحوالي 350 طنا في حين لا يتم جمع سوى نحو 95 طنا، معتبرا أن هذا الفارق بين الكميات المتوفرة والكميات المجمعة يستوجب مزيدا من المتابعة من قبل مصالح إدارة الغابات للوقوف على أسباب هذا الوضع وانعكاساته على الأسعار. والمتحدث يدعو أيضا إلى تكثيف مراقبة المخزونات ومسالك التوزيع ومقاومة المضاربة والاحتكار وتشجيع البيع المباشر للفواكه الجافة المنتجة محليا بما من شأنه تقليص عدد الوسطاء والحد من الفوارق غير المبررة بين سعر المنتج وسعر البيع للمستهلك. في الشأن الدولي، الوكالة العربية السورية تؤكد أن سوريا والاحتلال الإسرائيلي عقدا محادثات رفيعة المستوى بوساطة أمريكية في الأردن بهدف خفض التصعيد ودعم الاستقرار في سوريا والمنطقة. والوكالة تضيف أن المناقشات ركزت على وضع آليات لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات الاعتقال والاستهداف. وسوريا تؤكد أن الجولان المحتل أرض سورية، مشيرة إلى أن مناقشة وضعه النهائي والمسار المؤدي إلى ذلك لا يزال سابقا لأوانه في المرحلة الراهنة. السلطات الأمريكية تجلي عشرات الآلاف من السكان من مدينة بولاية نيفادا الأمريكية وتلقي 45 ألف آخرين أوامر بالمغادرة مع وصول حريق غابات إلى المنطقة. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. Hello, clubbers. This is Mix Shake.

0: You're tuned to the best radio in town.
1: Mosaic FM.
2: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
3: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. تواصل عمليات البحث والإنقاذ في عرض البحر إثر فقدان مجموعة تضم 15 شخصا من بينهم 14 شخصا أصيلي بنغردان وشخص أصيل جرجيس ونجاتي شخص من المشاركين في عملية الإبحار خلسة بسواحل جرجيس. ووفق بيان الحرس الوطني أسفرت العمليات عن انتشال 3 جثث يوم السبت و9 جثث يوم الأحد ليبلغ العدد الجملي 12 جثة، فيما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين 2. وتشارك في العمليات مختلف الوحدات العائمة التابعة للديوانة البحرية والحرس البحري والحماية المدنية وجيش البحر، إلى جانب مروحيتين تابعتين للحرس الوطني والجيش الوطني. وحدات الحماية المدنية بجابس تتمكن من السيطرة على حريق بمنطقة بدورة من جابس الغربية، امتد على مساحة 6.4 هكتار، ولا تزال عملية التبريد متواصلة حسب ما أفاد به مصدر مطلع من الحماية المدنية بجابس لموزايك. وقد تم إجلاء نحو 70 رأسا من الأغنام من داخل الإسطبلات المحاصرة بالنيران وفق ما نقله مراسلنا عبدالله العمري. في الشأن الدولي، حركة حماس تعتبر التهديدات الإسرائيلية بشأن الطائرات الورقية في قطاع غزة محاولة لتبرير استمرار العدوان وتهديد الأطفال. جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم حماس حازم قاسم عقب تهديد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بتصعيد عمليات الاغتيال وتهجير الفلسطينيين من مناطق في غزة إذا لم يتوقف إطلاق بالونات وطائرات ورقية من القطاع. وقاسم يحذر من خطورة المزاعم والتهديدات التي يطلقها الاحتلال بشأن ما يسمونه إطلاق الطائرات الورقية التي هي بالأساس ألعاب أطفال في مخيمات النزوح. طهران تعلن اكتشاف حقول غاز جديدة في خطوة تعزز مكانة إيران كإحدى الدول الغنية بالموارد الغازية. ويأتي الإعلان في ظل تحديات تواجه قطاع الطاقة الإيراني، خاصة بعد الأضرار التي لحقت بعدد منشآته خلال الحرب الأخيرة. إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصعد لهجتها تجاه كندا، محذرة من تداعيات مدمرة لحرب الرسوم عليها، ومعتبرة أن رهان أوتاوا على كسب المواجهة مع واشنطن غباء. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ديت جيباش في ميموريز.
2: الأولى في تونس. Funk,
4: pop,
2: rock,
4: disco,
2: soul,
4: slow,
2: reggae,
4: dance.
2: Memories.
4: Memories.
2: على موزايك FM مع DJ Bash.